إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله.

عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء، فاجعل اللهم عاقبته رشدا.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها.

صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من راني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى لا تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى لا تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حيث انتهينا من بيان المحاور التي تتصل بالمسألتين 15 و16، ونكمل ما تبقى إن شاء الله. فمما أثير من خلاف في هاتين المسألتين ما أثير من أسئلة القوم ممن رأى بقول أبي حنيفة وأيده، ويتعلق بأنه قد تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته، حيث قرر علماء المالكية بأنه تؤمن عودته، واستدلوا بوجهين وقرروا الكثير من الأجوبة تحتهما. فإذا قال من يؤيد هذا القول الذي قرره أبو حنيفة النعمان من أن القراءتين كالآيتين وأنه يجب أن يعمل بهما، ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فتحمل المشددة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإنا لنجوز وطأها حتى تغتسل، وتحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر حيث يجوز وطؤها وإن لم تغتسل. قلنا قد جعلنا القراءتين حجة لنا، وبينا وجه الدليل من كل واحدة منها، فإن قراءة التشديد تقتضي

ضد التطهر بالماء، وقراءة التخفيف أيضا توجب ذلك. وهناك جواب ثان يتقرر من خلاله أن إحدى القراءتين أوجبت انقطاع الدم والأخرى أوجبت الاغتسال بالماء، كما أن القرآن قد اقتضى تحليل المطلقة ثلاثا للزوج الأول بالنكاح، واقتضت السنة التحليل بالوطأ فجمعنا بينهما. فإن قيل إنكم إذا اعتبرتم القراءتين هكذا كنتم قد حملتموهما فائدة واحدة، وإذا اعتبرناها نحن كما قلنا حملناها على فائدتين متجددتين، وهو اعتبار انقطاع الدم في قوله تعالى تطهرن في أكثر الحيض، واعتبار قوله يطهرن في الأقل. قلنا نحن وإن كنا قد حملناها على معنى واحد، فإننا قد وجدنا لذلك مثالا في الكتاب والسنة، وحفظنا نطق الآية ولم نخصها، وحفظنا الأدلة فلم ننقضها، فكان تأويلنا يترتب على هذه الأصول الثلاثة، فهو أولى من أي تأويل آخر يخرج عنها. وهناك جواب آخر على هذا الاعتراض، وهو أن ما ذكر من الجمع يقتضي إباحة الوطأ عند انقطاع الدم للأكثر، وما قلناه يقتضي النظر، وإذا تعارض باعث الحظر وباعث الإباحة غلب باعث الحظر، كما قال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، حيث أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى. فإن قيل إن قوله تعالى ويسألونك عن المحيض ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وهو زمان الحيض ومتى انقطع الدم لدون أكثر الحيض فالزمان باق، فبقي النهي، وهذا اعترض به أبو الحسن القدوري، وقد أجاب القاضي أبو الطيب الطبري فقال المحيض هو الحيض بعينه، وذلك بدليل أنه يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فلا يكون لهم فيه حجة. وقد أجاب أبو إسحاق الشيرازي فقال أراد بقوله المحيض نفس الحيض، وذلك بدليل قوله تعالى قل هو أذى. فإن قيل بهذا نحتج، فإنه إذا زال الدم زال الأذى فجاز الوطأ، فإن الحكم إذا ثبت لعلة فإنه يزول بزوالها. قلنا إن هذا ينتقض إذا انقطع الدم لأقل الحيض، فإنه زالت العلة ولم يزل الحكم، وذلك لفقه، وهو أن الله تعالى بين علة التحريم وهو وجود الأذى، ثم لم يربط زوال الحكم بزوال العلة، وذلك حتى ضم إليه شرطا آخر وهو الغسل بالماء، وذلك في الشرع كثير. أما طاووس ومجاهد فالكلام معهما سهل، وذلك لأنه خلاف لظاهر القرآن على القولين جميعا، وهما تفسير الطهر بالانقطاع أو الاغتسال، لذلك حملنا قوله تعالى فاطهروا على الاغتسال في الجملة، فأي فرق بين اللفظين أو المسألتين؟ ويدل عليهما من طريق المعنى أن تقول الحيض معنى يمنع الصوم، فكان الطهر الوارد فيه محمولا على جميع الجسد أصله الجنابة، أما داود فكلامه عكس الظاهر، وذلك لأن الله تعالى قال حتى يطهرن، وهذا ضمير النساء، فكيف يصح أن يسمع قوله حتى يطهرن فيقول إن وطأها جائز مع أن الطهارة عليها واجبة، فيبيح الوطأ قبل وجود غايته التي علق جواز الوطأ عليها، حيث اعتبر بعطف قوله تعالى ولا تقربوهن على قوله تعالى فاعتزلوا

النساء تجده صحيحا. فإن كان المراد اعتزلوا جملة المرأة كان قوله تعالى ولا تقربوهن عام فيها، فيكون قوله تعالى حتى يطهرن راجعا إلى جملتها. وإن كان المراد بقوله تعالى فاعتزلوا عام فيها، فيكون قوله تعالى حتى يطهرن راجعا إلى جملتها. وإن كان المراد بقوله تعالى فاعتزلوا أسفلها، وجب عليه أن يقول حتى يطهر ذلك الموضع كله، ولا يصح له. وذلك لأنه كان نظام الكلام لو أراد ذلك حتى يطهرنه، وكذلك لو كان المراد فاعتزلوا الفرج سواء بسواء. فإن قيل قال الله تعالى قل هو أذى، فإذا زال الأذى جاز الوط، قلنا فيه جوابان. فأما الأول فهو أنه لو كان الاعتبار بزوال الأذى ما وجب غسل الفرج، وذلك لأن الأذى قد زال بالجفاف. فالغسل هنا إذ ذاك يكون قد زالت العلة ولم يبق له أثر، فلا فائدة فيه، فدل أن الاعتبار بحكم الحيض لا بوجوده. وننتقل بكم أيها المستمعون إلى مسألة أخرى في قوله تعالى فأتوهن، ومعناه فجيئوهن، أو يكون ذلك كناية عن الوطء، وذلك كما كنا عن الملامسة في قول ابن عباس رضي الله عنه إن الله حيي كريم يعفو ويكني، فكنا باللمس عن الجماع. أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء في الغد إن شاء الله مع أحكام الكتاب المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك على كل شيء قدير.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لكلها
2: لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني وأخواتي، لازلنا في دروس وعبر من أسباب نزول آيات من القرآن الكريم. تتحدث هذه الآيات عن غزوة أحد، ومن تلك الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نتناولها، وهي بيان أن مخالفة القائد تسبب الفشل لجنوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان قائدا للجيش وخالفه بعض الرماة كان السبب في فشل جيش الإسلام. هذا الأمر أيها الإخوة نأخذ منه نحن درسا، ونتعلم هذا الدرس بأن مخالفة القائد حينما خالف الرماة 50 شخص وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة لحماية ظهور المسلمين، وأمرهم أن لا يبرحوا هذا الجبل وأن لا ينزلوا منه ولو رأوا أن المسلمين قد انتصروا أو انكسروا، لكن هؤلاء الرماة ظنوا أن المسلمين قد انتصروا وانتهت المعركة ونزلوا من شان يأخذون الغنائم. نزل بعضهم طبعا، ليس الكل، فكان السبب في فشل المسلمين وانكسرت شوكة المسلمين آنذاك، وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام. هاي المشكلة يعني الأكثر. هذا نستدل منه على أن الطاعة بالنسبة للقائد لا بد منها، وخصوصا أولئك الذين يشتغلون في الجيش أو في المواقع العسكرية. المواقع العسكرية لا بد من الالتزام بأمر القائد ما لم يأمر بمخالفة شرعية، فإن أمر بمخالفة شرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأوامر العسكرية في الجيش فينبغي علينا أن نأخذ بها ما دمنا جيشا وهناك قائد، حتى تستقر الأمور وحتى يسير الأمر على قدم وساق، وبهذا ينتصر الإسلام وتنتصر الأمة وتنتصر الكتيبة العسكرية إن تمسكت بأمر قائدها الذي يأمرهم وينهاهم. ولهذا لا بد أن ننتبه أيها الإخوة أن طاعة القائد ولي الأمر هي أمر واجب في حق المسلمين، ما لم يكن هناك مخالفة شرعية، مخالفة لنص قرآني لأمر من الله، أو مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا لا طاعة كما قلنا لمخلوق في معصية الخالق.

0: ومما يؤخذ منه أن الإنسان قد يبتلى أيها الإخوة، وقد يبتلى المسلم أو تبتلى الجماعة من المسلمين أو الأمة، لكنه هذا الابتلاء إنما هو للاختبار حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فإذا ابتلي المسلم أو ابتلي المجتمع ينبغي عليه ألا يتوقف عن البناء وألا يتوقف عن المضي قدما في نصرة دينه وأمته. وهذا نأخذه أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن رجع من أحد ووصل إلى المدينة جاءه جبريل وأمره أن يلحق بحمراء الأسد، بمنطقة حمراء الأسد، وهو يلحق بالمشركين حتى يبين للناس، ولكي نأخذ الدروس، أن الأمة ولو انكسرت نوعا ما لكنها لا تتوقف عن القتال ولا تتوقف عن الدعوة إلى الله ولا تتوقف عن العمل، بل لا بد من العمل المستمر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في هذه القضية كما ذكرنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن الرسل عليهم الصلاة والسلام يموتون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى كما انتقل الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن دعوة الله تعالى باقية إلى قيام الساعة، يأخذها أهلها، يأخذ هذه الدعوة أهل الدعوة من الأمم، وقد أخذها من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ولهذا قال ربنا عنهم وأراد أن يذكرهم أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني موت الإسلام: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لابد أن تبقوا أنتم متمسكين بالإسلام والجهاد والقتال وإن سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذا درس يؤخذ لنا، لأننا عباد لله ولسنا عباد لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوم أن مات فعلا صلى الله عليه وسلم وقف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال للناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بهذا أيها الإخوة نحن ندافع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندافع عنه عليه الصلاة والسلام، لكن العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن مات النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصحابة يبين لنا ربنا: إن مات النبي عليه الصلاة والسلام لا تتوقفوا عن الدعوة ولا تتوقفوا عن قتالكم. ولهذا نحن مأمورون الآن أيها الإخوة بالعمل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نثبت على هذه الدعوة التي جاءنا بها عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها، ثم فارقنا صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا بهذه الدعوة، وأن الآجال مفروغ منها من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أو أي شخص من الأشخاص لا يموت إلا بيومه، فينبغي على الناس ألا يفتتنوا بموته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يأخذون الدروس والعبر من آيات الله تعالى ومن قصص القرآن الكريم وأسباب نزولها ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا

صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا وقو بالإيمان قلوبنا، فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحزاب.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحزاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
5: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

والمساء. أذكار الصباح.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه.

فعلها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

لا أطيب من إنسان يهبك قلبه على أساك، وأي منا لا تفرقه الأيام بالتعب؟ أي منا لم يعرف الأحزان؟ غير أن الأيام وهبت أحزانك قلب صديق يهبك حبه الكبير على أساك.

نحن نكافح من أجل هدف حقيقي، ونحن من أجل هذا الهدف نحب الوطن، والذين يعملون لأهداف شريفة إنما هم بشر المستقبل، وهم الذين سيحصدون الخير في الأيام الآتية.

لكثرة ما نحب هذه الأرض. نظن أننا ولدنا منذ آلاف السنين، وهي التي أطعمتنا الخبز وعلمتنا قراءة العقل، وتعلقت في صدورنا كحواشي القلب، وأحببناها حتى نصل إليها مع شروق كل صباح.

0: ثقتي بالإنسان ثقة المتفائل بأن التاريخ قصة عمل وكفاح، وبأن المستقبل رسالة ينبغي أن تبقى نقية، وبأن الإنسان لا يستطيع البقاء إلا من خلال وطن له حر يبني وهو ملتفت دائما إلى عالم أحب وأفضل.
1: نحن الذين نعطي للزمن قيمة أنه زمن، وإلا فلا دقائق ولا ساعات.
0: وبما أن هذا الزمن سير، علينا أن نحمله شيئا من حبنا العميق للوطن.
1: ولن نستطيع أن نحمله هذا الشيء إلا إذا كانت سواعدنا هي الزمن، زمن الحب والعطاء والعمل الدائم.

0: قيمة الكلمة من قيمة صاحبها، وقيمة صاحبها هي الصدق والحب. فإذا فقدت هذه القيمة فقدت الكلمة.
1: ولست أدري إذا كان هناك قيمة للكلمات أكثر من تلك التي تقرب وتجمع، ولست أدري إذا كان لهذه الكلمات قيمة إن هي لم تحمل القلوب معها نقية كمياه الينابيع.

0: أحب أن أضيف إلى الإنسان صفة أنه الباني، وأنه لا يستطيع إلا أن يكون ذلك الباني، وأن هذه الحضارات وأن التاريخ وأن الزمان إنما هي جميعا روحه المشتعلة وطموحه المتطلع إلى الحياة الأفضل والعالم الأمثل.
1: أعطني أن أذوب في قلبك الجميل أيها الوطن، أن أغنيك أغنية الشوق للوصول، وأن أحبك حتى قرارة الأعماق.
0: أعطني مسافاتك الطويلة فقدماي قويتان.
1: أعطني أن أعيش وأن أكافح وأن أحب لأجلك أنت أيها الوطن.

0: تزهر على الطريق خطواتنا التي تحلم في الوصول إليك أنت يا صباح.
1: إن ليلا واحدا يا صباح هو الليل الذي تضيء فيه قناديلك البعيدة، أما الليالي الأخريات فهي عتم يورث النوم.

عندما أفكر فيك كل صباح أيها الوطن، أشعر أن الشمس تحبك اليوم أكثر من البارحة، فهي تنظر إليك وأنت متعب، ويفرحها أن قلبك الجميل مملوء بالفرح. آه يا وطني، كم نحبك أنا والشمس.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير في حلقة اليوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. نرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. نحن معكم بمشيئة الله تعالى من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة حقيقة لهذا اليوم، نعكس من خلالها آخر مستجدات الساحة المحلية، آخر البرامج والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة، وكذلك أنشطة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة. في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن التفاصيل الصغيرة

فعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة، وكذلك أنشطة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة. في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن التفاصيل الصغيرة التي تمر في حياتنا ثم تستقر في مكان عميق من الذاكرة: نظرة، رائحة، صوت، لون، أو حتى قطعة من ثوب. تفاصيل تبدو عابرة في لحظتها، ثم نكتشف بعد سنوات أنها كانت تحمل شيء أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. الذاكرة لها طريقتها الخاصة في الاحتفاظ بمن نحب. تختصر الوجوه أحياناً في ملامح، والأيام في موقف، والحكايات الطويلة في مشهد واحد. كأن القلب حين يخشى أن يفقد شيئاً عزيزاً يختار منه تفصيلاً صغيراً ويضع فيه كل ما تبقى من الشعور. ربما لهذا نستغرب أحياناً حين تعيدنا رائحة قديمة إلى سنوات بعيدة، أو أغنية إلى شخص قد غاب، أو صورة عابرة إلى مكان كنا فيه ذات يوم. نحن في تلك اللحظة نستعيد أكثر من تفصيل، نستعيد إحساس كامل كان مختبئاً خلف هذا الموقف أو خلف هذه اللحظة. الجميل أن نتأمل الأشياء من حولنا بهذه الطريقة، فكم من تفصيل صغير مر بنا وحمل في داخله حكاية إنسان، ودفء لقاء، ووجع فراق، وفرحة عمر. ربما أجمل ما تصنعها الذاكرة أنها تمنح الأشياء الصغيرة عمرا أطول من لحظتها، فتظل كعبة مرت ذات مساء حفظت في القلب صورة إنسان كامل. صباحكم مليء بالتفاصيل الجميلة والذكريات السعيدة. يمكن اليوم هذا الأسبوع بشكل عام مستمعينا تحدثنا عن الذكريات وكيف نحتفظ بأجمل الذكريات، وأن نستطيع أن نملك القدرة على تلافي أو تجاوز اللحظات والذكريات المؤلمة وغير السعيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أيامنا وذكرياتنا حافلة بكل ما هو جميل، كل ما هو سعيد. نسأل الله لكم اليوم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم مع هذه الانطلاقة الصباحية. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن طيع. يشاركني بكل حب الزميل حسن السعاتي في التقديم، ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمد الشريان والعبات الرهيفة.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، وكما اعتدنا دائما ننطلق معكم في فقرات ومحطات صباح الخير يا بحرين، ونبدأ بمشيئة الله مشوارنا الصباحي بجولتنا في صحافة هذا اليوم، وبعد ذلك سوف نطلع على أحوال الطقس في مملكة البحرين الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، قبل تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات الإذاعة، لنواصل بعد ذلك فقرات ووقفات صباح الخير يا بحرين.
3: بكل تأكيد زميلي

0: حسنا اليوم مجموعة يعني متنوعة متعددة من اللقاءات إن شاء الله نكون يعني يسعفنا الوقت لتغطيتها جميعا إن ولكن الله. إن شاء الله يعني الخير والبركة في فريق العمل اللي يدير هذه العملية بكل اقتدار زميلة نورة وكذلك الزميل حمد الشريان. لقاءنا الأول إن شاء الله سيجمعنا مع الأستاذة زينب عبد علي أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة للحديث عن برنامج نهتم. هو أحد برامج إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة يشمل على حملة خلال شهر أكتوبر هي حملة اطمئنان، وحملة أخرى تنظم أيضا في شهر نوفمبر هي حملة نهتم به. كل عام للوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات عافانا الله وإياكم.
1: نعم، كما سيكون لنا لقاء أيضا مع الدكتورة نوال الدوسري رئيس جمعية البحرين للإنماء والتطوير لنتعرف معها على النسخة الخامسة من برنامج سفراء المستقبل. هذا البرنامج الذي تنظمه الجمعية ويقام هذا العام تحت شعار وعي راسخ وصوت مؤثر وطن أقوى بهدف تعزيز الهوية البحرينية والانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الشباب.
0: سنتعرف على آخر استعدادات أوركسترا البحرين الفيلهارمونية لإحياء الأمسية التي ستقام على خشبة مسرح البحرين الوطني عبر تقديم أبرز المقطوعات لكبار المؤلفين الموسيقيين في العالم مثل بيتهوفن، موزارت، تشايكوفسكي وشتراوس ودفور جاك. المزيد من التفاصيل عن الحفلة المرتقبة في 9 أكتوبر القادم نتعرف عليها من خلال لقائنا بالمايسترو الدكتور مبارك نجم قائد أوركسترا البحرين الفيلهارمونية.
1: كما سنستعرض جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير وتنظيم العمل الأهلي بالحديث عن القرارين 51 و52 لسنة 2026 الهادفين إلى تنظيم إجراءات جمع المال للأغراض العامة وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية. سنسلط الضوء على أبرز ما تضمنهما هذان القراران عبر لقائنا مع الأستاذ هيثم جابر سالم رئيس قسم إشهار وإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية.
0: سيجمعنا كذلك لقاء مع الأستاذ محمد عاكف الدوسري أخصائي خدمات مستثمرين بقسم الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة للحديث عن موضوع الوكالات. نتعرف على أهمية تسجيل الوكالة التجارية وعوائدها على التاجر قبل تسجيل الوكالة التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة.
1: هذا إلى جانب الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي سيقدمها طبعا الأستاذ نايف محمد صالح أخصائي إعلام أول بالهيئة، وبالتأكيد منصة مع الناس التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم واقتراحاتكم مستمعين إلى مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: نتصفح معكم مستمعينا أبرز ما جاء في الجرائد والصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. نقرأ في أبرزها: جلالة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جلالة الملك يشيد بجهود ولي العهد رئيس الوزراء في تعزيز مسيرة العمل الوطني. استعراض المشاريع التنموية التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين. الحفاظ على الوحدة الوطنية مرتكز أساسي تلتزم به جميع الآراء الوطنية المخلصة. مواصلة التعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء لترسيخ أمن المنطقة واستقرارها. أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين. تقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

0: ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية.
1: جلالة الملك المعظم لدى استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي يؤكد: البحرين والكويت علاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا. والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي يثمن مواقف البحرين المشرفة.
0: نيابة عن جلالة الملك المعظم، سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
1: خلال استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وزير الداخلية يؤكد تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العمل الأمني.
0: عبر عن اعتزازه بالإشادة الملكية بجهود وزارة الداخلية، وزير الداخلية يصرح: وحدة الصف الوطني ليست خياراً تمليه الظروف، بل ركيزة من ركائز قوة الوطن.
1: مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يفتتح المعرض الأول لكتاب الطفل في المملكة. غرس حب القراءة لدى الأطفال منذ الصغر يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطا بالمعرفة والثقافة.
0: نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يحضر حفل السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني. العلاقات البحرينية السعودية ارتباط وثيق يجمع الشعبين عبر تاريخ طويل من المودة الصادقة.
1: أيضا في ذات السياق، البحرين والسعودية شعبان بروح واحدة. فعاليات دبلوماسية واقتصادية تؤكد: العلاقات السعودية البحرينية نموذج راسخ من الأخوة والتعاون، مواصلة تعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
0: خلال لقائه منتسبي برنامج إعداد القيادات التنفيذية قيادات، وزير التنمية الاجتماعية يؤكد: الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ركيزة لمواصلة تطوير منظومة العمل الاجتماعي.
1: بتكليف من جلالة الملك المعظم، وزير الخارجية يشارك في اجتماع الرئيس الأمريكي مع قادة أو عدد من قادة ووزراء الخارجية رؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية.
0: وزير الكهرباء ومحافظ الجنوبية يتفقدان مشروع محطة الحنينية لتوزيع المياه بالرفاع.
1: بلدي الجنوبية يوافق بالإجماع على إنشاء سوق مركزي بمدينة عيسى.
0: الدكتورة هيا محمد الخياط استشاري أمراض الأطفال والغدد الصماء والسكري: مؤتمر البحرين للسكري والسمنة مسؤولية علمية ورؤية نحو التغيير.
1: ما زلنا معكم مستمعين، نقرأ في أبرز العناوين التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح في الشأن المحلي. ونقرأ: اتفاقية تعاون بين بلدية المحرق وجمعية حفظ النعمة للحد من هدر الطعام.
0: رئيس مجلس الشورى يؤكد تكامل المنظومة الصحية الخليجية بما يعزز الأمن الصحي.
1: مقترح نيابي بترحيل شرائح استهلاك الكهرباء والماء المدعومة غير المستخدمة إلى أشهر الصيف.
0: جامعة البحرين الطبية تبحث تعزيز التعاون مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
1: اللجنة العليا للحج تدعو الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الاستعداد قبل بدء التسجيل.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تقدم منحة لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين في الأردن.
1: نتائج متقدمة للبحرين في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2026 الصادر عن دافوس.
0: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في مراقبة انتخابات مجلس الدوما الروسي.
1: ننتقل معكم مستمعين بذلك إلى أبرز ما جاء في صحفنا في ملاحق المال والأعمال.

0: عناوين الاقتصاد.
1: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد.
2: في أبرز العناوين الاقتصادية: منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 يعلن ميدال للكابلات وميدال للكابلات السعودية راعيين للنسخة الأولى من المنتدى والمعرض في مملكة البحرين.
3: سيكو البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية تعلن رعايتها البلاتينية لحفل الاستقبال السنوي للبنوك البحرينية في بانكوك.
2: إعلان الحاصلين على بعثات سموه الشيخ ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل في مسار دراسات العليا.
3: بنك السلام وفيزا يعلنان الفائزين برحلة إلى برشلونة للقاء لامين يامال.
2: لتوفير أنظمة العوازل بأسعار خاصة للسكان، اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي وقع اتفاقية تعاون مع إداما.
3: محافظ مصرف البحرين المركزي يستقبل مسؤول شركة تنامي ويشيد بنجاحها الإقليمي.
2: بريمارك تحتفل بافتتاح أول محلاتها في البحرين بالشراكة مع مجموعة الشايع.
3: أكثر من 230 مشاركا يكملون برامج تطوير المواهب في طيران الخليج وشركة مطار البحرين.
2: وفي آخر العناوين الاقتصادية نقرأ: المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط تفوز بجائزة بينت شبكة البحرين 2025.
1: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد،
3: دائما ما يكون يوم الخميس يوم جميل ويعني لكونه ختام أيام الأسبوع، وطبعا بعدها تكون إجازة نهاية الأسبوع، لكن اليوم مميز بمختلف النواحي ويعني الانتعاش يحوطه من كل جانب
2: رغم الرطوبة.
3: نعم. نرجو أن تكون الأجواء يعني أيضا متوازية مع أحوال الطقس إن شاء الله. يعني الأجواء الجميلة اليوم الخميس. معنا مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية، نرحب فيك أختي مريم. صباح الخير.
4: يا هلا، صباح النور.
3: حياك الله، تفضلي.
4: يا هلا، صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواء نحن اليوم بتكون حارة خلال فترة النهار ورطبة أحيانا مع رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين. درجات الحرارة المتوقعة العظمى 41 والصغرى 27. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 15 إلى 90%. أعلى مد في ميناء سلمان الساعة 4 مساء وآخر 5 إلى 10 صباحا. أدنى جزر 10:10 صباحا وآخر 10:30 مساء. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 5:20 وغروب بطن الله 5:32. مثل ما تفضلتوا فهو الرطوبة حاليا اليوم بتكون مرتفعة، بس من يوم من باكر إن شاء الله بتبتدي عندنا هبوب رياح شمالية بتكون من خفيفة إلى معتدلة السرعة وبتنشط أحيانا.
3: جميل.
4: عليها من المتوقع أن بيكون في انخفاض بسيط في نسب الرطوبة، وعليها يمكن تكون الأجواء ألطف خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال يوم الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
4: هذا إن شاء الله بتكون تفاصيل نشرتنا. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيد ودمتم بحفظ الرحمن.
3: ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا. جزيل الشكر لك أختي مريم الزيد ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية.
4: الله يعافيكم.
2: إذن مستمعينا، 4 دقائق تفصلنا عن الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ومع هذا التقديم نكون قد وصلنا إلى 3 دقائق يمكن. اختيارات فيروزية مميزة من الزميل حمد الشريان. نستمع بعدها إلى نشرة الأخبار ومن بعدها نواصل فقرات صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين.
1: وفي مستهل اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للجمهورية الهيلينية الصديقة والمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، والتي تسهم في تعزيز علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة في المجالات كافة بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، معربا جلالته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اليوناني لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتي عكست متانة العلاقات البحرينية اليونانية وتطورها. كما استعرض جلالته أيده الله مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي،

0: أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بدولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.
1: جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة أيده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم سموهما واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله.
1: أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: هذا وتجسد العلاقات البحرينية السعودية نموذجا راسخا للأخوة والتلاحم وتستند إلى تاريخ عريق ومصير مشترك وروابط متينة تمتد على مختلف المستويات.
1: وانطلاقا من هذه الروح الأخوية تشارك مملكة البحرين المملكة العربية السعودية الشقيقة أفراحها واحتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني 96 في مشهد يجسد عمق المحبة وصدق المشاعر ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
0: افتتح سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام المعرض الأول لكتاب الطفل في مملكة البحرين، والذي نظمته مؤسسة بحرين تراست بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وبمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات والجهات المعنية بأدب وثقافة الطفل، وذلك في مركز صفية علي كانو للفنون.
1: وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم منحة مالية للمساهمة في تغطية تكاليف علاج ورعاية مرضى السرطان من اللاجئين السوريين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج في الأردن.
0: وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال الأمين العام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن المنحة تأتي في إطار نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم المبادرات الإنسانية والصحية والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى حرص المؤسسة على توجيه دعمها إلى المشروعات التي تلامس الاحتياجات الإنسانية بصورة مباشرة وتوفر الرعاية اللازمة للمستفيدين.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
3: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه.

0: هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلا.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد،
5: يعود من جديد.
1: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
7: عيش يومك مستمعين الكرام،
8: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
9: هذه المواقف تحتاج تفكير.
6: هذه البرامج اللي أحبها
9: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
6: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
9: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
9: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
6: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
9: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
6: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
9: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
10: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
11: الثقافة التشريعية، معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
12: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية.
1: نستضيف الخبراء،
0: نستمع لكم.
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. من جديد توقفنا في تمام الساعة السابعة للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ومع هذه العودة نجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
4: وهذه أطيب تحيات فريق العمل المستمعين، بدءا من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
3: من الإعداد والتقديم تقبلوا تحياتنا عبد الرحمن بنطيع وحسن الساعاتي.
4: من الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.
0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
3: نستمع الآن إلى الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يقدمها مباشرة من مقر الهيئة الأستاذ نايف محمد صالح أخصائي أعلام أول. نصبح لك بالخير أخوي نايف، وأسعد الله صباحك بكل خير.
5: صباحك النور والسرور والرضا الرحمن أخي عبد الرحمن.
3: يا هلا ويا مرحبا فيك يا أخوي.
5: مرحبا فيك وسلمك أخونا العزيز حسن وسادة المستمعين.
4: حياك الله أستاذ نايف، يا هلا ومرحبا.
5: مرحب فيكم، يسعدنا في هالصباح أن نقدم الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، واللي من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية حق المواطنين. أعزائنا، كثير منا يحتاج حتى إنجاز معاملته الحكومية سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية بصورة شخصية، لكن مع طبيعة الحياة وتسارعها وكثرة الانشغالات، بعض الأفراد يحبون أن يقوم أحد مكانهم من المقربين أو شخص آخر لإنجاز بعض المعاملات الحكومية نيابة عنهم. من هنا حبينا نذكركم خدمات اللي هو التحويل الإلكتروني المتوفر عبر البوابة الوطنية bahrain.ch وتطبيق حكومة المتوفر في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.ch/app، واللي تسهل على المواطنين والمقيمين والشركات في مملكة البحرين تنفيذ المعاملات والإجراءات الحكومية بكل سهولة وأمان. واختصارا للوقت والجهد وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية، كل اللي عليكم سواء كنتم أفراد أو كنتم ممثلين للشركات تقدمون اللي هو تقوموا بخطوات بسيطة تحويل أي شخص يقوم بإنهاء الإجراءات المعاملة نيابة عنكم، وهذا يكون من خلال الدخول على البوابة الوطنية باستخدام المفتاح الإلكتروني المتقدم وعبر تطبيق اللي هو حكومتي من خلال اللي هو المفتاح الإلكتروني المطور وإصدار اللي هو طلب التحويل حق شخص آخر. بالنسبة للخدمات التحويل الإلكتروني هي ثلاث خدمات: خدمة اللي هو إصدار التحويل الإلكتروني، وهالخدمة تتيح تحويل الأشخاص وفق الصلاحيات إن اللي يحددها صاحب التحويل والفترة الزمنية والجهة اللي تقدم الخدمة مثل الجمارك، وزارة الصحة، مؤسسة التنظيم العقاري وغيرها من الجهات الحكومية. خدمة إدارة التحويل الإلكتروني، وهاي تتيح اللي هو إدارة التحويلات الإلكترونية الخاصة فيكم وعرض التحويلات وحفظها وإلغائها. بالإضافة إلى هو خدمة التحقق من التحويل الإلكتروني، وهاي الخدمة توفر حق الجهات الحكومية إن يقدرون يتحققون من صحة التحويلات، وأيضا يتيح لهم اللي هو مستخدمين من خلال اللي هو التسجيل في خدمة الإشعارات حق التسجيل في هالخدمة من خلال البوابة الوطنية. بالنسبة حق الاشتراطات من المتعلقة بإصدار التحويل الإلكتروني، يتطلب إنه يكون كل من صاحب اللي هو الطلب والشخص المخول يكونوا مسجلين في المفتاح الإلكتروني المتقدم، وأيضا يكونوا مسجلين في خدمة الإشعارات، ويكون اللي هو أعمارهم ما تقل عن 15 سنة. من خلال اللي هو الخطوات البسيطة يقدرون يسجلون في خدمة الإشعارات في خدمة التحويل الإلكتروني باستخدام اللي هو المفتاح الإلكتروني، وأيضا تقدرون تستفيدون من بقية الخدمات المتوفرة عبر البوابة الوطنية وتطبيق حكومتي. إحنا في الختام ندعو الجمهور الكريم للاستفادة من خدماتنا الإلكترونية، وفي كان عندهم أي ملاحظة أو استفسار يقدرون يقدمونها من خلال النظام الوطني المقترحات والشكاوى والتواصل، أو يتواصلون على 800-000-001 وحق متابعة آخر

0: الاستعدادات والخدمات اللي تقدمها الهيئة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حسابها على تواصل على الواتساب.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. التحية موصولة لجميع العاملين بالهيئة، وصباحك خير إن شاء الله.
0: شكر لكم يا أخي، ما قصرت.
2: حياك الله.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا. برنامج نهتم أحد برامج إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، ويشمل حملة خلال شهر أكتوبر وهي حملة اطمئنان، وحملة أخرى أيضا في شهر نوفمبر وهي حملة نهتم به. هذه الحملة والحملات تقام في كل عام للوقاية من أنواع مختلفة للسرطانات، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة زينب عبد علي، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة. سنتحدث معها عن برنامج نهتم. حياك الله أستاذة زينب، صباح الخير.
3: يا هلا فيكم، صباح النور.
2: أهلا وسهلا.
4: صباحك بالنور أستاذة زينب، سعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين. وفي البداية بودنا أن نتعرف والسادة المستمعين على برنامج نهتم.
3: بداية أصبح عليكم بالخير وأشكركم على هذه الاستضافة.
2: حياك الله.
3: برنامج نهتم هو أحد برامج إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. الهدف منه نزيد الوعي الصحي عن مختلف الأمراض السرطانية بشكل عام، وطبعا عوامل الاختصار المرتبطة فيها، ومن خلاله نشجع المجتمع على الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية ونزيد اللي هو التوعية بطرق الوقاية. من ضمنها مثل ما تفضلت حملة اطمئنان اللي راح تبدأ إن شاء الله في شهر أكتوبر القادم، واللي تستهدف التوعية بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عند النساء. وأيضا من ضمنها حملة نهتم به اللي راح تكون في نوفمبر إن شاء الله، واللي تستهدف اللي هو التوعية بسرطان البروستات عند الرجال. وخلال العام كله يكون في توعية مستمرة عن مختلف أنواع السرطانات مثل سرطان القولون، سرطان الرئة عند الجنسين، أو اللي هو سرطانات الأطفال وغيرها من أنواع السرطان.
4: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للمصابين بهذه الأمراض، وعافانا الله وإياكم والسادة المستمعين. السادة زينب، بودنا أن نتعرف على أهداف حملة اطمئنان والفئة المستهدفة من هذه الحملة.
2: صحيح.
3: تركز حملة اطمئنان على زيادة الوعي بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والمعدن وعوامل الخطورة اللي مرتبطة فيها.
4: نعم.
3: وتوضح الأعراض وطرق الوقاية، تأكد على أهمية الكشف المبكر وأهمية الفحوصات الدورية. أما بالنسبة للفئة المستهدفة فهم بشكل عام النساء من عمر 18 سنة فما فوق. ونركز بشكل أكبر على الفئة العمرية المناسبة للفحوصات والكشف المبكر.
4: نعم
2: أستاذة زينب، حقيقة جهود مشكورة ومقدرة تقوم بها إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة دائما من خلال هذه البرامج والحملات. وبالنسبة لحملة اطمئنان والتي سوف تقام إن شاء الله في الشهر القادم شهر أكتوبر، ما هي آلية العمل في الحملة؟
3: ننفذ الحملة عن طريق المحاضرات التوعوية سواء كانت حضورية أو أونلاين.
2: نعم.
3: الجهة اللي تحب ان احنا نحضر وياهم نجهز الى حضور، او اذا كان جهة مثلا ما عندهم جهوزية الى حضور المحاضرة.

0: نظر ممكن ان احنا نركز اونلاين. اهم شيء عندنا ان احنا نوصل لاكبر فئه ممكنه.
1: نعم.
0: ايضا ننفذ الحمله عن طريق الورش التدريبيه او عن طريق المعارض الصحيه. هدفنا ان نوصل رساله صحيحه للمراه بطريقه بسيطه، بطريقه تحفزها بشكل ايجابي على انها تبحث بشكل دوري وتاخذ باسباب الوقايه.
1: وكيف يمكن طلب تنفيذ هذه الحملة؟ هل يعني تتواصل معكم الجهات مباشرة؟
0: نعم، الطلب يكون عن طريق التواصل مع إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، أما عن طريق الإيميل اللي هو healthpromotion@health.gov.bh أو عن طريق الأرقام. أنا راح أقول الأرقام على الهواء يسجلها.
2: نعم.
0: 1-7-2-8-2-3-0-3 أو 1-7-2-8-2-2-2-1.
1: نعم.
0: نرحب بالتعاون مع جميع الجهات اللي ممكن تساعدنا إن إحنا نوصل الرسائل الصحية لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

0: نسجلها.
1: نعم.
0: 1-7-8-2-3-0-3 أو 1-7-8-2-2-2-1.
1: نعم.
0: نرحب بالتعاون مع جميع الجهات اللي ممكن تساعدنا إن إحنا نوصل الرسائل الصحية لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.
1: بلا شك حملة مقدرة وجهود مشكورة من المختصين بوزارة الصحة وتحديدا إدارة تعزيز الصحة. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة زينب عبد علي أخصائي تعزيز صحة بوزارة الصحة على أطلاعنا والسادة المستمعين على هذا البرنامج التوعوي برنامج نهتم. تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية. يومك سعيد إن شاء الله.
0: مشكور.
2: حياك الله أستاذة زينب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: أعلنت جمعية البحرين للإنماء والتطوير فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج سفراء المستقبل ضمن استعداداتها لانطلاق البرنامج يوم السبت القادم 26 من سبتمبر في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين، على أن تتواصل فعالياته كل يوم سبت من خلال سلسلة من الورش واللقاءات التفاعلية الموجهة للشباب. للمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج، برنامج سفراء المستقبل، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة نوال الدوسري، رئيس جمعية البحرين للإنماء والتطوير. صباحك بالخير دكتورة نوال.
3: صباحك الله بالنور، يا أهلا ومرحبا فيكم. بس الأغنية أصلا اللي حطيتوها ما شاء الله، الله يحفظ البحرين إن شاء الله بإذن الله، محفوظة بإذن الله رب العالمين.
2: آمين آمين يا رب.
4: حياك الله دكتور نوال. وبداية طبعا بعد 4 نسخ من برنامج سفراء المستقبل، ما الذي يميز هذه النسخة الخامسة من البرنامج، وما هي الرؤية التي تنطلق منها هذا العام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سفراء المستقبل هو برنامج ما يتكرر كل سنة، بالعكس إن كل عام أو كل سنة تكمل السنة اللي قبلها واللي بعدها. يعني هالمرة توقفنا وسألنا نفسنا شباب البحرين 2026 ما هي النسخة التي سوف نقدمها. طبعا احنا ويا الفريق ويا الأعضاء الجمعية، الأحداث اللي صارت في البحرين والأمور اللي صارت في العالم ككل، وجدنا أن العالم تغير سواء بطريقة التواصل، المعرفة، الذكاء الاصطناعي في كل مكان، في كل شيء، خاصة السوشيال ميديا. شفنا أن الشباب البحريني صار أقرب كثير في المنصات السوشيال ميديا، فلذلك شفنا أن النسخة الخامسة رؤية مختلفة. نبي شباب تكون هويته بحرينية، لهجته بحرينية، يعرف كيف يفكر، كيف يتحدث، كيف يتحاور، كيف يمثل نفسه وطنه بصورة واعية. فلذلك كان شعارنا هالسنة وعي راسخ، صوت مؤثر، وطن أقوى. فلذلك احنا ما نعد الشباب البحرين فقط للوظائف والوظيفة ولا نعدهم، لأن العالم الحين أصبحت في الكلمة والصورة والمعلومة جزء من مسؤولية البحريني أو المقيم أو موجود على أرض البحرين. نعم
2: نعم دكتورة، شعار مميز ويحمل في مضمونه يعني معاني كبيرة. وعي راسخ، صوت مؤثر، وطن أقوى، هو شعار النسخة الخامسة من برنامج سفراء المستقبل. برأيك كيف يترجم البرنامج هذا الشعار ويحوله إلى مهارات وتجارب عملية تعزز بشكل مباشر الهوية البحرينية إلى جانب الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى فئة الشباب؟
3: صحيح. طبعا أول شيء أن الهوية مو مجرد بس معلومات نحفظها في المدارس أو في المناهج فقط لتقديم الامتحانات، لا، الهوية تظهر في أسلوب الإنسان الوفي في لغته، في قراراته، في حتى في طريقة شلون يقدم نفسه وسفير على البحرين أمام الناس. لذلك نبدأ من الوعي بالهوية والانتماء، تنتقل إلى يعني إحنا نبدأ في الهوية والانتماء، بعدين نبني الشخصية والحضور والتواصل. فما فائدة أنا أبني شخصية وحضور وتواصل ولكن ليس له أي هوية أو انتماء حق البحرين؟ الآن في هالسنة أو 2026 فما فوق، الصوت مؤثر. إحنا

0: أنا ما أبي كل شخص أو الشاب إني أقوله والله أمسك الميكروفون وألغي خطاب، لا، إحنا أنت شخص البحر، أنت تمثل في عملك، في اجتماعك، في مجموعة زملائك، في أصدقائك، حتى أمام الكاميرا والهاتف اللي يعتبر طبعا السوشيال ميديا عندنا هي نعرف أقولك أنت إيش بتقول وشلون تقول ومتى تقول. طيب، لأن كلمتك ترى أثر، راح تأثر، صوتك بيأثر، فلذلك نريد أن نشغل هالشغلة هذه، الهوية تكون في الحقيقة، في الحياة الحقيقية والحياة الرقمية في نفس الوقت.
1: جميل. نعم دكتورة، طبعا دكتورة نوال، من المحاور التي تتناولها النسخة الخامسة، يعني طبعا استكمالا لهذه الفكرة اللي تفضلت بها، هي مهارات الحضور والتحدث والتأثير، طبعا إلى جانب البروتوكول الدبلوماسي. ترى لماذا يحتاج الشاب اليوم إلى فهم هذه الفنون، فنون البروتوكول، فنون الإتيكيت والتمثيل اللائق، سواء حتى في يعني مناسبات رسمية أو في بيئة العمل أو في المجتمع؟ نعم
0: والله، ترى هذه أول مرة تصير ترى في البحرين البروتوكول الدبلوماسي. يعني البروتوكول الدبلوماسي احنا مو مسألة بصدق مقاعد وكراسي او مصافحة او صفحك بالخير كيف ترد او وين انت بتوقف، على اليمين ولا على اليسار، لا، هي عندنا شيء اسمه جوهرة ثقافة التمثيل.
2: جميل.
0: انا يعني هذه ثقافة التمثيل، انت دخلت على مقر رسمي، كيف تقدم نفسك، كيف تخاطب الاخرين، كيف تستقبل لك ضيف، كيف تدير اختلاف باحترام، كيف تفهم لغة جسد اللي أمامك، التوقيت، المسافة بينك وبين الشخص المسؤول، الحديث المناسب للمقام اللي أنت بتقدمه. الحين شبابنا تلاقي حتى هو بالثانوية ممكن يروح مؤتمر أو وفد أو مقابلة عمل أو الموظفين اجتماع مع مسؤولين أو مناسبة شباب حتى في الإعدادي أو الثانوية الجامعة بيروحون خارج البحرين مثلون البحرين.
1: لا.
0: طيب هو ما بيقدم نفسه، بيقدم صورة عن مؤسسته، عن مجتمعه، عن وطنه. فالحضور مش شكل.
2: نعم.
0: أنا أريد أخلي الشاب البحريني ليس تنفيذي، أنا أبي يعرف أنه في هوية يمثل نفسه هو. فهذه عند البروتوكولات تمنح، كيف تمنح لكل مقام ما يليق في هذا الشخص البحريني.
2: نعم.
0: شو رأيك في الموضوع؟
2: والله دكتورة للأمانة يعني موضوع هام، ويمكن تطبيقه على أرض الواقع مثل ما تفضلتي، سواء في التمثيل الداخلي، في التمثيل الخارجي، يمكن كما أشار حتى زميلي العزيز حسن، يمكن حتى في المناسبات الاجتماعية، حضورة لحفلات زفاف، حضورة لمثلا مواجيب من صح التعبير، يعني احنا نسميها
1: في المجالس،
2: في المجالس، في مجالس طولة العمر لكم أيضا، حتى مجالس العزاء أيضا. يعني للشاب البحريني يجب أن يكون له سمت معين، حضور معين، عبارات يعني يختارها بدقة، تصرف بنسمي احنا السنع والذرابة والأخلاق البحرينية الأصيلة.
0: صحيح. هذه جميل داخل المجتمع البحريني.
2: أيوة.
0: الحين احنا مثل ما قلت لك، احنا الرد والبدل والسنع.
2: نعم.
0: هاي نتعلمه ونعلم الصغار.
2: صحيح.
0: لكن احنا الأمور الأخرى اللي انت راح تواجه المجتمع والوفد الخارجي وال الناس اللي جايين من برا والأمور هذه الثانية.
2: نعم.
0: الأخرى تكون منفتحة أكثر، سواء في الإعدادي أو ولا الثانوية أو الجامعة.
2: صح.
0: ممكن يروح بوفد خارج البلاد.
2: نعم.
0: كيف أنت تمثل بلدك؟
2: تفضل. نعم دكتورة، يمكن في تطرقتي إلى جزئية يعني التحولات الرقمية المتسارعة اللي نعيشها اليوم، والتوسع صح التعبير، التوسع المخيف في استخدام الذكاء الاصطناعي. بلا شك بأن أنتم في يعني جمعية البحرين للإنماء والتطوير تعملون من خلال برنامج سفراء المستقبل على إعداد شاب بحريني يملك الوعي وحسن التواصل والقدرة على تمثيل الوطن والتعبير عنه بمسؤولية، باستخدام يعني منصات التواصل الاجتماعي بصورة واعية. لو تحدثينا دكتورة يعني قبل ختام هذا اللقاء الشائق حقيقة عن هذه الجزئية.
0: لو نتكلم احنا قديما، صوت البحريني الجمهور يحتاج صحيفة إذاعة تلفزيون منصة، لكن

0: الحين تصور منصة كل شاب بحريني في جيبه.
1: صحيح.
0: يعني مثل ما نقول بالبحرين في مخبار.
1: نعم.
0: يعني بيسوي مقطع مدة 30 دقيقة ثانية يشاهد آلاف الأشخاص، تعليق بسيط ينتشر، صورة معلومة غير دقيقة قد تنتقل في دقائق إلى آلاف الانتشار أو آلاف الفورورد اللي يسوونها الأشياء هذه. إذا ما عليه، الذكاء الاصطناعي بيعمل لك محتوى، بيرتب لك الفكرة، لكن هل بيمنحك هويتك أنت؟
1: نعم.
0: هل بيعطيك الإنسانية لما تقولها؟ هل بيعطيك المسؤولية؟ الذكاء الاصطناعي ترى ما يعطيك.
1: نعم.
0: لذلك نريد أن نبين للشاب البحريني استخدام التكنولوجيا، يعرف كيف يستخدمها. يعني هو قبل يسوي أي شيء لازم يعرف أن هناك مسؤولية مترتبة على كل كلمة النشر عندنا. هذا عندنا تأثير. الحين تأثيرنا مو عدد المتابعين، ترى عدد المتابعين جدا سهل إن نقدر ندور أو نحط أرقام.
1: صحيح.
0: لكن التأثير الحقيقي، القيمة هذه نبي نسويها، نريد أن نخرجها لتأثير المستقبل. يعرف إن هوية يعرفها، صوت يعرف كيف يستخدمه، حضور يعرف مسؤوليته. فهذه إحنا دائما نحث على الشباب، خاصة إذا تمر على كل سنة مختلفة، لأن على الأحداث اللي قاعد تصير فينا وعلى التسارع الزمني والتغيرات التحولات اللي عندنا تصير، سواء اجتماعيا أو سياسيا أو في أي مجال آخر، أو صناعيا أو تكنولوجيا أو اقتصاديا، فكل شيء قاعد يأثر علينا إحنا.
2: نعم. وجميل أن يكون يعني هذا الأمر هاجس لدى مؤسسات المجتمع المدني باختلافها وبتنوعها، يعني في نشر الوعي لدى فئة الشباب بأهمية هذه الفنون. حقيقة جزيل الشكر والتقدير لك دكتورة نوال الدوسري، رئيس جمعية البحرين للإنماء والتطوير، وكل التوفيق نرجوه لمن سوف ينضم إلى النسخة الخامسة من هذا البرنامج، والتي تحمل شعار وعي راسخ صوت مؤثر وطن أقوى. شكرا جزيلا.
0: يا هلا مرحبا. يا هلا.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

حين تعجز الكلمات عن وصف بعض المشاعر تتولى الموسيقى هذه المهمة. هذا ما شهدناه في حفل سحر الشاشة حينما قادتنا أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم في رحلة موسيقية عبر ألحان ارتبطت بالسينما والتلفزيون استحضرت فينا الكثير من الذكريات والمشاعر. اليوم تتجدد هذه الرحلة وتحديدا في 9 أكتوبر المقبل في أمسية كلاسيكية على مسرح البحرين الوطني في موعد جديد مع الموسيقى الراقية وروائعها الخالدة. يسعدنا في صباح الخير يا بحرين

0: أن نرحب بالمايسترو الدكتور مبارك نجم للحديث عن تجربة سحر الشاشة وما ستحمله الأمسية القادمة من تفاصيل موسيقية. صباح عليك بالخير دكتور مبارك، سعداء دائما بالتواصل معك في صباح الخير.
1: صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالرضا والعافية، وأنا اللي سعيد بهذا اللقاء. الله يخليك سلمكم.
2: أهلا وسهلا دكتور مبارك. وطبعا سحر الشاشة كما ذكر زميلي عبد الرحمن منذ قليل، هذا الحفل شهد فيه الجمهور رحلة بين ذكريات السينما والتلفزيون والحضور والتفاعل الكبير، وعندما تنتهي الأمسية ويغادر الجمهور القاعة دكتور مبارك، ما الصورة والانطباع الذي يبقى في ذهن المايسترو عن هذه التجربة؟
1: والله في الحقيقة بداية أنا لما أدرب الأوركسترا، وهذه الجملة دائما أكررها، لما أدرب الأوركسترا على حفل، يعني أي حفل أي برنامج القدمة، أقول للأوركسترا أن احنا ما نتدرب على نوات موسيقية أمامنا في الحفل، إنما احنا ننقل طاقة جميلة، طاقة حب، طاقة جمال إلى الجمهور، نبثها في المسرح وينتشي بها الجمهور، وهذا الجمهور بدوره يطلع وهو منتشي بهذا الفن والموسيقى اللي سمعها، فيطلع يروح البيت ينشر هذه الطاقة في البيت، يروح بكرة المكتب ولا يروح الشركة ولا يروح المصنع ولا يروح أي مكان وينشرها هناك، فتنتشر هذه طاقة الحب وطاقة الجمال والفن اللي بين الناس وبين الجمهور. وأجمل صورة طبعا تبقى في ذهني بعد انتهاء الحفل أيضا هي وجوه الناس، هم يغادرون القاعة سعداء، طبعا بعضهم يعني لا زال يرد الألحان اللي سمعها، وبالنسبة لي هنا تكمن قيمة الموسيقى الحقيقية، أن تلامس الذاكرة والمشاعر وتجعل الإنسان يعيش لحظات ربما يعني نساها من سنوات. في في في حفل سحر الشاشة طبعا يعني احنا لم نكن نقدم مجرد موسيقى من افلام ومسلسلات، بل كنا نستحضر ذكريات مرتبطة بمراحل مختلفة من حياة الناس. بعض الالحان تعيدك الى طفولتك، وبعضها الى مثلا الى فيلم حبيته او الى زمان ومكان وشخص عزيز عليك كان معاك. ولذلك كان تفاعل الجمهور مؤثر جدا بالنسبة لي. وأيضا بعد أتذكر ما أتعدني بصورة خاصة أني شعرت بأن هناك علاقة حقيقية بدأت تتشكل بين أوركسترا البحرين الفيلهارمونية والجمهور. ولم يعد الجمهور يأتي فقط الاستماع إلى حفل موسيقي، بل أصبح ينتظر ماذا ستقدم أوركسترا البحرين في الهارمونية في تجربته القادمة.
2: وكأن أوركسترا
1: البحرين من أهم النجاحات اللي حققناها.
2: نعم دكتور، وكأن أوركسترا البحرين في الهارمونية يعني أصبحت آلة للزمن بالنسبة للجمهور. صحيح. تعود بهم إلى ذكريات وأيام جميلة. نعم.
1: فلذلك احنا دائما ننوع في حفلاتنا، ننوع في برامجنا، نستقطب كل مرة جمهور جديد، فئات عمرية جديدة، بتنوع البرامج اللي تقدمها أوركسترا البحرين في الهارمونية.
0: نعم دكتور مبارك، يمكن في سحر الشاشة اجتمعت موسيقى من مدارس وثقافات مختلفة، من المحلية إلى الخليجية إلى العربية، انطلاقا بعد ذلك إلى يعني هوليوود وبوليوود وغيرها من المحطات يعني اللي ارتبطت في ذاكرة المشاهد. بودنا يعني نتعرف على وإن كان هذه سر المهنة إن صح التعبير، لكن يعني تم اختيار هذه الأعمال بدقة وعناية، وهذه الأعمال بلا شك تعيش في هذا التنوع تحت مظلة أوركسترا واحدة، فبودنا نتعرف على يعني طريقة أو آلية اختيار هذه الأعمال. الله يسلمك.
1: أنا في الحقيقة أستاذ عبد الرحمن، أولاً أنا أؤمن بأن الموسيقى لغة عالمية
0: بلا شك،
1: وأن الأوركسترا تستطيع أن تكون مساحة تلتقي في الثقافات من دون أن تفقد كل ثقافة هويتها الخاصة. ومنذ تأسيس أوركسترا البحرين في الهارمونية عام 2022 ساعدت كان هدفنا أكبر من مجرد

0: بس تقديم الحفلات، كنا نطمح إلى أن نساهم في نشر الثقافة الموسيقية في مملكة البحرين وتعريف الجمهور بالموسيقى الأوركسترالية وفتح آفاق جديدة أمام شبابنا، وأيضا مساهمة في الارتقاء بالذوق العام. ونؤمن أيضا بأن الموسيقى ليست مجرد ترفيه، بل هي لغة تجمع الناس وتقرب القلوب وتساهم في بناء الإنسان المعتدل، الإنسان المحب للحياة، المحب للسلام والجمال والفن والارتقاء بالمجتمع أيضا من هذه الطريقة. ولما اخترت برنامجنا مثل سحر الشاشة، يعني ما كنت أبحث عن أشهر الألحان، إنما كنت أتساءل هل يمكن أن يقدم للجمهور لون مختلف ويضيف شيء إلى رحلتنا الموسيقية. لذلك حرص أن ينتقل الجمهور بين هوليوود وبوليوود والموسيقى العربية والخليجية والبحرينية، لكن من خلال صوت أوركسترالي واحد. طبعا كان سيد عبد الرحمن التحدي الحقيقي هو أن يكون هذا التنوع متوازن عشان ما يشعر المستمع بأن أمام مجموعة أعمال منفصلة، إنما أمام رحلة واحدة لها بداية وتطور وذروة ونهاية. جميل. وأعتقد أن هذه هي أحد نقاط القوة اللي أريد أن تتميزها أوركسترا البحرين في الهارموني، وأن تكون أوركسترا قادرة على مخاطبة العالم. يعني في الوقت طبعا تحمل هوية البحرين أيضا، نحملها معنا وين ما رحنا أينما ذهبنا يعني.
1: نعم دكتور مبارك، طبعا احنا يعني نود أن ننتهز كل دقيقة في هذا اللقاء يعني حتى نتعرف معك على هذا الحفل المقبل إن شاء الله، والذي سيقام في 9 أكتوبر القادم على خشبة مسرح البحرين الوطني. وطبعا هذا الموعد الذي سوف يحمل معه الأمسية الكلاسيكية، والتي تجمع أعمالا لكبار المؤلفين الموسيقيين بيتهوفن، موزارت، شتراوس، دفورك. ما الذي أعددتموها دكتور لهذه الأمسية للجمهور الذي سوف يحضر، وما الذي سوف يشعر به يعني يعني اختلاف عن سحر الشاشة؟
0: في الحفل القادم في الأمسية الكلاسيكية نريد ناخذ الجمهور إلى عالم مختلف، عالم الأوركسترا. إذا كان سحر الشاشة يعتمد إلى حد كبير على الذاكرة والصورة والعلاقة بين الموسيقى والسينما، لكن في هذه الحفل القادم نبي طبعا يكون نضع الموسيقى في مقدمة المشهد. الموسيقى هي اللي بتحكي القصة. وطبعا أحب هنا أنا أوجه دعوة خاصة إلى اللي يقول أنا مثلا ما أعرف عن الموسيقى الكلاسيكية شيء، طبعا أقول له ما يحتاج أن تكون موسيقي أو تعرف أسماء المؤلفين أو تفاصيل الأعمال اللي بنستمع لها. يعني أنا حتى لو كنت أعتقد أن الموسيقى الكلاسيكية مثلا ليست من اهتمامك، تعال أعطها فرصة يمكن تكتشف عالم جديد من الجمال ما كنت أتوقعه. وهذه الأمسية ليست للموسيقيين والمتخصصين فقط، هذه أمسية لكل من يحب الفن ويحب الجمال. تعال فقط إيلس في المسرح عفواً وشاهد عشرات العازفين أمامك. الأوركسترا بفخامته وحجمه وآلات المختلفة، وهم يصنعون الموسيقى في اللحظة نفسها، واستمع إلى صوت الأوركسترا الحي وهو ينتقل بك من إحساس إلى آخر. لأن طبعا في فرق جدا كبير بين أن أنت تسمع الموسيقى من مسجل أو من الهاتف، وبين أن تعيش أمام أوركسترا حقيقي داخل المسرح أمامك.
2: صحيح.
0: في هذه فرق كبير جدا. طبعا مثل ما تفضل، إحنا بنقدم أعمال لكبار الفنانين العالميين بيتهوفن وموزارت وبرامس وليست، وهذه طبعا أعمال أوركسترالية فيها من التأمل والرومانسية والحيوية والمهارة الأوركسترالية. احنا نبي يشعر الجمهور بأن الموسيقى الكلاسيكية يعني مو بعالم بعيد، إنما يعني نريد لو حتى لو مستمع لأول مرة يحضر، نبي يطلع وهو يقول أريد أسمع المزيد من هذه الموسيقى، من هذا العالم، من هذا الجمال العالمي اللي طبعا صار لسنين عايش عبر القرون يعني.

0: ولا زالت حيه ولا زالت تشدي ولا زالت
1: تدرس يعني ايضا. نعم
0: او طبعا تدرس بكل الاكاديميات الموسيقيه.
1: نعم طبعا دكتور،
0: فعالم من الموسيقى بنفتح، وهذا التنوع في برامجنا يعني نقدم الالوان ونتعمد احنا نقدم الالوان المختلفه مثل ما قلت مسبقا، يعني ان كل مره نقدم ثقافه جديده، نقدم عالم جديد من الفن والجمال.
1: طبعا دكتور مبارك وايضا زميلي عبد الرحمن، يعني احنا من الاجيال اللي لحقت على الافلام الكرتون القديمه توم اند جيري، ويعني غير ذلك من الافلام الكرتونيه بيج بانثر، اللي كانت يعني الموسيقى التصويريه هي عباره عن اعمال كلاسيكيه.
2: صحيح.
1: فلما نشوف الآن يعني هذه الحفلات الكبرى ونستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية، نسترجع يمكن يعني هذه الأفلام الكرتون اللي أجمل ما كان فيها تعريف المستمع لهذه الموسيقى الكلاسيكية بشكل غير مباشر، يعني ربما كانت يعني هي تتزامن مع حركة الشخصيات وغير ذلك ومشاكساتهم، ولكن في الوجدان الداخلي يعني كان المشاهد وإن كان طفل كان يتذوق هذه الموسيقى.
0: بالضبط بالضبط. وأذكر نحن قدمنا حفل لهذه الموسيقى، موسيقى أفلام الكرتون والخاصة اللي كانت عملت خصيصا لأفلام الكرتون، والموسيقى الكلاسيكية العالمية اللي استخدمت في أفلام الكرتون. صحيح. قدمنا فيه حفل والجمهور أيضا تفاعل بهذا الحفل تفاعل كبير جدا. وعرف أن هذه الموسيقى اللي سمعها كان في الكرتون هي أساسا موسيقى عالمية. موسيقى لكبار الفنانين ما كان ذاك الوقت يتصور، يعني كان يظن أن هذه الموسيقى جزء من فيلم الكرتون، إنما هي كانت استخدمت أو يعني استعيرت من الموسيقات العالمية واستخدمت لأفلام الكرتون، وظفت يعني في أفلام الكرتون.
2: نعم دكتور مبارك، وأنت يعني تقود أوركسترا بحرينية أمام جمهور ذويق حقيقة ويتزايد شغفة بهذا الفن، بل أصبح يعني أشبه بقنوات رسمية من خلال أو قنوات عفوا شخصية من خلال حضورهم تصويرهم الله يسلمك للمقاطع المعزوفات الموسيقية في وسائل التواصل الاجتماعي، ردة فعلهم الله يسلمك، حتى يمكن يعني قرأنا مقالات صحفية تشيد بهذه الحفلات. اليوم يعني دكتور مبارك ترى حضور الموسيقى الكلاسيكية والأوركسترا في المشهد الثقافي البحريني، بلا شك بأن هناك طموح لدى الدكتور مبارك نجم بأن يصل إلى هذه الرحلة الكلاسيكية والأوركسترالية في قادم السنوات والأيام، فإلى أين تطمح أن تصل هذه الرحلة دكتور؟
0: والله يعني أولا يعني بدأ هذا المشروع الإنساني الحضاري وهو مشروع أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، وأصبح أيقونة الأداء الموسيقي في البحرين، وعمل نقلة نوعية في مستوى الأداء والبرامج اللي قدمها، وكل حفل قدمه يعني يضيف على الحفل اللي سبقه.
2: صحيح.
0: وإحنا في هذا المشروع الجميل نعتقد أن إحنا الآن نعيش مرحلة جميلة ومهمة في البحرين. طبعا لما بدأنا مشروع أوركسترا البحرين في الهرمي كان الحلم يعني أكبر من مجرد بس تأسيس أوركسترا وتقديم حفلات مثل ما قلت، كان هدف أن نصنع جمهور، أن ننشر ثقافة موسيقية، وأن نجعل الموسيقى الأوركسترالية جزء طبيعي من المشهد الثقافي في مملكة البحرين. واليوم لما أشوف الإقبال على الحفلات وتفاعل الجمهور وخصوصا الشباب الآن، حتى صغار السن أيضا يعني يأتون الحفل ويستمتعون بالبرامج المقدمة اليوم. صحيح. أشعر بأن هذا المشروع بدأ يتحقق أهم أهدافه. الجمهور البحريني يعني أثبت أنه متذوق ومتعطش لتجارب الموسيقية الجديدة، وكل ما قدمنا له برنامج نوعي وجميل وجدنا منه استجابة أكبر. طموح يتجاوز الحفلات الناجحة أن تصبح الأوركسترا مؤسسة موسيقية راسخة ومستدامة، وطبعا وأن يكون لهذه الأوركسترا موسم

0: ثانوي منتظم ومخطط له مسبقا.
1: نعم.
0: ونستضيف من خلال كبار العازفين والمؤلفين ونقدم المواهب البحرينية الشابة ونقدم فرص ومثل ما أيضا قدمنا حفلات للأطفال للمدارس.
1: صحيح.
0: ندعيهم يجون المسرح البحريني الوطني وأمامهم أوركسترا سيمفوني ونقدم لهم البرامج والحفلات ونعرفهم على الآلات ونعرفهم على يعني الموسيقى بكل أبعادها. وهذا شيء مهم تقوم به أوركسترا البحرين. تحمل أوركسترا البحرين نتمنى إن شاء الله أن تحمل اسم المملكة في المسارح والمهرجانات خارج البحرين.
1: نعم.
0: وتقدم أجمل الروائع والموسيقانة البحرينية والخليجية والعالمية في قالب أوركسترالي معاصر يعرف العالم بهويتنا. حلم إن شاء الله أتمنى أنه يتحقق وأن احنا نقدر نقدم الصورة الجميلة لمملكة البحرين للعالم كله.
2: وأنتم كذلك يا دكتور مبارك. احنا يعني ودنا إذا بنختم معك نختم معك مع ختام البرنامج، ولكن أيضا يعني للقاءاتنا وضيوفنا حق لا شك علينا في البرنامج. لكن قبل ما نختم دكتور مبارك، وربما يعني أرش على كما قال منذ قليل زميلي عبد الرحمن أسرار المهنة، الآن يعني الليلة المرتقبة ليلة 9 أكتوبر.
1: نعم.
2: هذه الليلة الكلاسيكية، تجهيزكم لهذه الليلة دكتور خذلش كثرة تقريبا؟ أنتوا راح تعزفون لأكثر من عازف ومن عبقري موسيقي، فيعني إيش كثر خذلكم تقريبا عمل لتبدعوا في ليلة واحدة ويعني تبرزوا هذا الإبداع للجمهور؟
0: في الحقيقة أولا أنا اخترت البرنامج بعناية، يعني وصحيح موسيقى كلاسيكية وعالمية، لكن كنت دائما البرامج اختارها بعناية جدا، والموسيقى العالمية مختلفة وايد، بس فيها بعضها فيها روح الشرق وفيها الجمال الأوركسترالي وفيها جمال الألحان وجمال التوزيع، وفيه طبعا رقة وأناقة موزارت، وفيها عالم بيتهوفن، وفيها ليست، وفيها يعني كثير برامز، فيها أعمال كثيرة. ففي الحقيقة احنا أول ما خلصنا حفل سحر الشاشة عقبه بيوم، وخلصنا يوم جمعة، يوم السبت عندنا الصراحة، بدنا يوم الأحد. احنا بروباتنا عادة الأوركسترا يوم الأحد يوم الأربعاء. نعمل بروبات، بدأنا أمس كان عندنا البارحة كان عندنا حفلة قصي بروبة، فاستعدنا لهذا الحفل يعني، وكلنا بطاقة وبحماس إن نقدم في الساحة في المشهد الثقافي البحريني أعمال أوركسترالية ما لا تقدم إلا في المسارح والأوبرات العالمية في أوروبا.
1: نعم.
0: الآن نقدمها للأوركسترا البحرين في الهارمونية، تقدمها للجمهور البحريني، تقدمها محليا، أعمال لكبار الموسيقيين ما في فرصة الواحد يشوفها إلا في أوروبا.
1: نعم.
0: إلا في الأوبرات، في دار الأوبرا يعني في أوروبا أو المسارح.
1: نعم.
0: إنما الآن تقدم في البحرين، قدمنا لبيتهوفن أعمال، قدمنا سيمفونيات، حركات سيمفونية، قدمنا كونشرتات في حفل سابق العام الماضي. فالآن في البحرين في حراك موسيقي مختلف ما كان موجود في السابق.
1: نعم.
0: بفضل أوركسترا البحرين، بفضل هذا المشروع الإنساني الحضاري اللي اسمه أوركسترا البحرين في الهارمونية، على أتم الاستعداد، برباتنا متواصلة وعمل يعني شاق ومجهود كبير قدمونا العازفين لتقديم ليلة وأمسية جميلة
1: بمشيئة الله تعالى. إذن جمهور الموسيقى الكلاسيكية على موعد في 9 أكتوبر على خشبة مسرح البحرين الوطني في رحلة بين الألحان وأنغام موزارت وبيتهوفن وشتراوس. جزيل الشكر والتقدير لك المايسترو الدكتور مبارك نجم قائد أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، شكرا جزيلا لك لمشاركتك الكريمة في برنامج صباح الخير.
0: شكرا لكم أنتم يعني على هذه الاستضافة. بس
1: واجبنا.
0: كلمة أخيرة أبغى أقولها أستاذ عبد الرحمن،
1: تفضل.
0: أريد أمسي

0: هي للجميع
1: بإذن
0: لمحبي الموسيقى الكلاسيكية، للشباب، للعائلات، حتى لمن يدخل لأول مرة في حياته عمل موسيقى أوركسترالية. نعم. نريدها أمسية للجميع
1: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية المتواصلة لتطوير وتنظيم العمل الأهلي وتعزيز وضوح الإجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية أمام منظمات المجتمع المدني، صدر القراران رقم 51 و52 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات جمع المال للأغراض العامة وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية، إلى جانب ترسيخ نهج وقائي وتوعوي يدعم استدامة العمل الأهلي وفاعليته في خدمة المجتمع. في هذا اللقاء نسلط الضوء على أبرز ما تضمنه هذان القراران من خلال لقائنا بالأستاذ هيثم جابر سالم، رئيس قسم إشهار وإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية. صبح عليك بالخير أستاذ هيثم، يا مرحبا.
3: صبحكم بالنور والسرور يا مرحبتين.
2: أهلا وسهلا.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ هيثم، وفي البداية بودنا نتعرف على أبرز أهداف القرارين 51 و52 لسنة 2026. ما الذي تسعى إليه وزارة التنمية الاجتماعية إلى تحقيقه من خلالهما؟ نعم،
3: البداية أشكركم على هذه الاستضافة. هذه القرارات تأتي ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية المستمرة لتطوير الأطر والإجراءات المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، بما يجعل المتطلبات والإجراءات أكثر وضوحا ويساعد على تسهيل تطبيقها والالتزام بالأحكام والضوابط القانونية. فالهدف هو وجود إطار واضح ومنظم يساعد المنظمات على القيام بدورها بصورة سليمة، وفي ذات الوقت يعزز التزامها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. حيث نظم القرار رقم 51 لسنة 2026 نماذج واستمارات طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، وذلك من خلال اعتماد استمارة موحدة لجمع وتلقي وتحويل وقبول الأموال. تشمل طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والإبلاغ عن تلقي أموال بغير ترخيص وتحويل أموال إلى خارج مملكة البحرين وقبول أموال من خارج المملكة. كما نص القرار رقم 52 لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن جمع المال للأغراض العامة، حيث يضع هذا القرار إطار واضح للتدرج بالتعامل مع المخالفات بما يراعي طبيعتها ودرجة جسامتها ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في التطبيق.
2: نعم أستاذ هيثم، هل تقتصر هذه القرارات على تنظيم الإجراءات والالتزام بالضوابط، أم أن هناك جانبا توعويا ووقائيا تتبناها الوزارة؟
3: الجانب التوعوي والوقائي يمثل جزء أساسي من توجه الوزارة. فالوزارة حريصة على ألا تكون الإجراءات مجرد متطلبات تلتزم بها المنظمات، وإنما تكون هذه المتطلبات واضحة ومفهومة، وتتعرف المنظمات بشكل مسبق على ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ولهذا نظمت الوزارة سلسلة من الورش التوعوية لأعضاء وممثلي منظمات المجتمع

0: المدني، وتم من خلالها شرح أبرز الأحكام والإجراءات المتعلقة بجمع المال للأغراض العامة، إلى جانب فتح المجال أمام المشاركين لطرح استفساراتهم ومناقشات آليات التطبيق. وهذا النهج يساعد على الوقاية من الأخطاء قبل حدوثها، ويعزز الوعي والالتزام لدى منظمات المجتمع المدني.
1: نعم، قبل ختام اللقاء أستاذ هيثم، بودنا نتعرف على الرسالة التي تهدف وزارة التنمية الاجتماعية وتود توجيهها إلى منظمات المجتمع المدني بشأن هذين القرارين. نعم،
0: رسالة الوزارة هي التأكيد على أن التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني مستمر، وأن الوزارة حريصة على دعم هذه المنظمات وتقديم التوعية والإرشاد اللازم لها خلال تطبيق هذه القرارات. ونحن نؤكد على أن وضوح الإجراءات والمتطلبات يساعدها على أداء أدوارها بصورة فاعلية، ويعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها ومبادراتها للمجتمع. والهدف في نهاية المطاف هو تعزيز العمل الأهلي واستدامته، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح، بما يقدم المجتمع ويعزز فاعلية هذا القطاع.
2: كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ هيثم جابر سالم، رئيس قسم إشعار وإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، الوكالة التجارية هي علاقة تعاقدية يتم بموجبها تمثيل شركة أو علامة تجارية من قبل وكيل معتمد لتسويق أو بيع منتجاتها أو خدماتها داخل مملكة البحرين. تسهم الوكالة التجارية في تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير المنتجات والخدمات ودعم النمو الاقتصادي والاستثماري. للمزيد من التفاصيل حول موضوع الوكالات التجارية نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ محمد عاكف الدوسري، أخصائي خدمات مستثمرين بقسم الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. نصبح عليك بالخير أستاذ محمد.
3: صبحكم الله بالخير أخواني حسن عبد الرحمن. أستاذ المستمعين يا هلا.
4: حياك الله أستاذ محمد. وبداية، ما هي أهمية تسجيل هذه الوكالة التجارية؟
3: إذا نتكلم عن أهمية تسجيل الوكالة التجارية، فأهم نقطة هي أن التسجيل يعطي العلاقة بين الوكيل والموكل إطار رسمي واضح، ويحفظ حقوق والتزامات كل طرف. لأن لين تكون الوكالة التجارية مسجلة بشكل رسمي، تكون العلاقة بين الطرفين موثقة ومنظمة وفق الإجراءات والضوابط المعمول فيها، وهالشيء يعطي ثقة ووضوح أكبر للطرفين، لأن كل طرف يكون عارف شنو له وشنو عليه. والأهم من ذلك أن أثر التسجيل ما يقتصر فقط على الوكيل والموكل، وإنما ينعكس بعد على المستهلك والسوق بشكل عام.
2: نعم.
3: لأن وجود وكالات تجارية مسجلة وواضحة يساعد المستهلك على معرفة الجهة اللي تمثل العلامة التجارية في السوق، ويعزز مستوى الشفافية والثقة في التعامل دائما.
2: نعم. بلا شك يعني من الأطراف المعنية بهذا الموضوع أخوي محمد والتجار، فما هي النصيحة اللي توجهها

0: للتاجر قبل تسجيل الوكالة التجارية لديكم في قسم الوكالات التجارية وزارة الصناعة والتجارة؟
1: ننصح التاجر قبل تسجيل الوكالة التجارية يتأكد من مراجعة اتفاقية الوكالة بعناية، ويفهم جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين، ويتأكد من توافق نشاط السجل التجاري مع نشاط الوكالة، وننصح يتحقق من استيفاء جميع المستندات والمتطلبات وفقاً لإجراءات وزارة الصناعة والتجارة لضمان استكمال التسجيل بصورة صحيحة وسلسة.
2: وهل لابد من تجديد الوكالة التجارية كل فترة أستاذ محمد، أم أنها سارية المفعول دائماً؟
1: طبعاً في فرق. إذا كانت الوكالة التجارية مسجلة لمدة محددة في اتفاقية الوكالة، يجب تجديد تسجيلها خلال شهرين من تاريخ انتهائها بموجب القانون، حق الاستمرار من الاستفادة من الحقوق والامتيازات القانونية. أما إذا كانت غير محددة المدة، تظل سارية ما لم يتم إنهائها أو تعديلها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
0: نعم، وفي حال رغبة الوكيل بإجراء تعديلات على الوكالة التجارية المسجلة، هل هذا الأمر يعني متاح وممكن، وما هي أنواع التعديلات اللي يمكن إجراءها أخوي محمد؟
1: أي نعم، ممكن للوكيل البحريني يتقدم الطلب لإجراء تعديلات على الوكالة التجارية المسجلة متى ما دعت الحاجة، شرط يستوفي المتطلبات والمستندات اللازمة. ومن هذه التعديلات اللي ممكن يسويها تعديل بيانات الموكل الاسم أو العنوان، تعديل بيانات الوكيل البحريني، تعديل المنتج أو الخدمة الخاصة بالوكالة، تعديل بنود أو مدة اتفاقية الوكالة، وتعديل أو إضافة علامة تجارية، وبالإضافة إلى نقل الوكالة إلى وكيل آخر وفقاً للإجراءات المعتمدة.
2: نعم أستاذ محمد، احنا شاكرين لك جزيل الشكر حقيقة هذه المعلومات، ومن يود أن يستفسر وأن يتابع الطلب معكم، ما هي القنوات الرسمية للتواصل أستاذ محمد؟
1: طبعا يسعدنا خدمتكم والرد على جميع استفساراتكم وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة. نعم. على الرقم الخاص بقسم الوكالات التجارية 1756-2271، أو عبر إيميل القسم ar@moic.gov.bh. نعم. أو مراجعتنا بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة المرفأ المالي الطابق الثاني.
0: كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود المقدرة والمشكورة لحقيقة دعم النمو الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين، الأستاذ محمد عاكف الدوسري، أخصائي خدمات مستثمرين بقسم الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. كنت معانا ضيف كريم وعزيز في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك، والتحية موصولة لجميع منتسبي وزارة الصناعة والتجارة.

0: بذلك نكون قد وصلنا إلى مشارف ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كان عندنا عديد اللقاءات والوقفات براشد.
1: بالفعل يعني يوم الخميس كان حافل بمجموعة من اللقاءات المتنوعة، ولعلنا يمكن يعني نستحضر حلقة يوم أمس أيضا أبو علي، يمكن كانت حلقة خاصة، حلقة سعودية بامتياز بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار للمملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج العربي، وأن يحفظ مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين. يمكن حتى في لقاء اليوم مع دكتور مبارك نجم يعني عشنا ذكريات جميلة، عشنا مع هذه اللغة العالمية، لغة الموسيقى التي لا تحتاج إلى ترجمة. رحلة كانت بين سحر الشاشة و يعني تشجيعنا وتحفيز الجمهور الكريم لحضور حفل الليالي الكلاسيكية أو الأمسية الكلاسيكية التي ستقام في 9 أكتوبر القادم.

0: بصادف يوم جمعة. تمنياتنا للجميع بقضاء أجمل وأسعد الأوقات رفقة من تحب، وبكل تأكيد يعني مقبلين على إجازة نهاية أسبوع. دائما ما يعني نتمنى أن الكل يقضيها بصحة وبعافية ورفقة من يحب أكيد
1: بإذن الله. وهذه أطيب تحيات فريق العمل مستمعين الكرام، تقبلوها من زملائنا الأعزاء، ومن بداية الإشراف والمتابعة الزميلة نورة عبد العزيز.
0: من الأعداد والتقديم كنا معكم الزميل العزيز حسن السعاتي، وهذه تحياتي عبد الرحمن بن طيع.
1: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميل حمد الشريان.
0: رافقتنا أيضا في استوديو صباح الخير يا بحرين المتدربة من جامعة البحرين سارة الصباحي، تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح في برنامجها التدريبي، ونتمنى لجميع طلبة الجامعات والمدارس دوام التوفيق والنجاح والسداد. نلتقي معكم إن شاء الله مستمعينا الكرام في حلقة في حلقات الأسبوع القادم مع مجموعة من الزملاء أيضا يواصلون هذه المسيرة في برنامج صباح الخير يا بحرين. حتى ذلك الحين حفظكم الله ودمتم في رعاية الله.
1: إلى اللقاء.

0: في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع راح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. العلم وسيلة والعمل ثمرة. العلم أساس البناء، والعمل ثمرة الغراس. والبناء من غير أسس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. قال بعض الحكماء: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. الكلمة الطيبة تجلب الود، وتزيل الجفاء، وتغرس الصفاء والوئام. فكم سكنت من ثورة غاضب، وقربت من ود حانق، وهدأت من فتنة.
0: ما خط القلم.
2: من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقباله. فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد، ومن استقبل عمله لم يقصر عن مراد. جسم الحرب الشجاعة، وقلبها التدبير، وعينها الحذر، وجناحها الطاعة، ولسانها المكيدة، وقائدها الرفق، وسائقها النصر.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أم بقوة 1000 رجل. فوضى وقلة ترتيب وعدم الإحساس بالمسؤولية، هذا ما كانت تفكر به أم طلال تجاه باقي أفراد عائلتها.
1: فاطمة، كم مرة قلت لك ألا تنسي ترتيب سريرك؟
2: أمي، ألا ترين أني أخيط ثوباً جديداً لدميتي؟
1: حسناً، سأرتبه لك اليوم، لكن هذه آخر مرة أرتب فيها لك السرير، إنه واجبك أنت يا فاطمة.
2: تذمر دائم، ألا يستطيع الإنسان العيش بحرية داخل منزله؟
1: طلال، لا ترمي حذاءك وسط الغرفة، ضعه في مكانه.
3: الغماس في كتابة الشعر ينسيني بعضاً من هذه الأمور السطحية، إنها لا تقدر موهبتي.
1: أبا طلال، أرجوك لا ترمي قشر الفستق على الأرض، لقد كنست المنزل مرتين.
4: ما بالك دائمة الشكوى، تحكي من هذا الآن وتعالي لنشاهد هذا المسلسل الرائع على التلفاز.
1: لا وقت لدي، يجب أن أغسل الصحون. فاطمة، ألم أنبهك مرارا أن تلبسي مريلة عند الرسم؟ قد توسخ ثوبك ثانية. وأنت يا طلال، أعد ثيابك إلى الخزانة.
2: إلا وقت لدي الآن يا أمي، صديقي ينتظرني في الأسفل، سأرتبها عندما أعود.
1: زجاج مكسور؟
5: عفوا، لقد كسرت الزهري من دون قصد يا أمي، أنا آسفة.
1: أبا طلال أرجوك، قلتها لك أكثر من مرة، لا ترمي الأوراق على الأرض، سلة المهملات بجانبك يا رجل.
4: ألا تريني أكتب؟ أرجوك يا أم طلال لا تزعجيني.
1: لا بد من حل لكل هذا، لا بد من حل، لا أحد يقدر ما أقوم به من مجهود، ولا أحد يشعر بالمسؤولية في هذا البيت.
0: وما إن أشرقت شمس اليوم التالي حتى بدأت أم طلال بتنفيذ خطة مناسبة لمشكلتها هذه.
3: ها؟ ما هذا؟ رسالة من أمي؟
6: زوجي العزيز، أطفالي الأعزاء، نظراً لاعتقاد البعض منكم أني أعيق حريته في التصرف داخل المنزل، قررت الاستجمام عند أمي بضعة أيام، علي أن أريحكم لفترة من تذمري وشكواي الدائم. اعتنوا بأنفسكم. أم طلال،
2: عدة أيام، لا توبيخ بعد اليوم، سنفعل ما نريد، هيا.
0: وبدأت رحلة العائلة داخل المنزل عدة أيام بلا أم، فكيف ستقضي العائلة أيامها؟ إعداد طعام الفطور، ترتيب الغرف، كنس المنزل، غسل الثياب وغسل الصحون، إعداد طعام الغداء وصنع قالب من الحلوى، تنظيف الحمام وتنظيف الزجاج. وماذا كانت النتيجة؟
7: ماذا تقول يا دكتور؟
8: حرارة

0: درجاتهم مرتفعة، سيتعافون مع حلول المساء بالتأكيد.
1: ما السبب يا دكتور؟
0: عفوا يا أبا طلال، لكن ما هذه القذارة؟ المنزل مليء بالنفايات الملوثة وطعام الأطفال غير صحي.
1: معك حق،
2: أريد أمي. والدي أرجوك اتصل بأمي وأخبرها أن تعود.
1: كيف لها أن تعود وترى المنزل على حالته المريبة هذه؟ اسمعوا، لدي خطة.
3: وبدأت العائلة بتنفيذ خطتها منذ صباح اليوم التالي، خطة مجهدة وتحتاج إلى كثير من العمل، خطة لم يعتد على تنفيذها أحد من أفراد المنزل.
2: انتهينا. مسكينة أمي، كيف كانت تدير أعمال المنزل بمفردها؟
1: أنت قوية يا أم طلال، بقوة 1000 رجل.
4: لم نكن نقدر ما تقوم به أمي من هذا الجهد الفظيع. يا أمي.
3: وحانت الساعة المنتظرة.
5: هل فعلتم كل هذا بمفردكم؟
2: أمي الجميلة كوردة في الخميلة، لن نسيء إليك بعد الآن، وسنساعدك في أعمال المنزل وفي العناية بأزهار البستان. نحن نقدر ما تقومين به من عمل شاق، ومن يفكر بغير ذلك يكون ولدا عاق.
3: ما أجمل أن نرى البسمة على وجه الأم، فلنبحث عن الطرق التي نسلكها كي نرسم البسمة على وجهها. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحراب وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
4: شكراً يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وانتي شوي أهملتيها، لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق

0: تعلق بالبشرة ياخذ له وقت وايد، ياخذ له صبر. البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك، أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كلما ساهم التقدم العلمي والطبي في كشف مرض ما وتحديد الدواء الناجع له، لا يسعنا إلا الانحناء تقديراً لكل من يخطو خطوة في هذا السبيل.
1: هل وراء هذه المقدمة يا زينة حادثة معينة؟
0: نعم ولا.
1: كيف ذلك؟
0: نعم، هناك حادثة معينة، ولا لأننا حتى لو علمنا بحادثة بعينها فهناك غيرها الكثير مما لا نعرفه لأنه لم يعلن عنه.
1: طيب، هل يزعجك أن تخبرين عن هذه الحادثة؟
0: أبداً أبداً، لا سيما وأنه تسنى لي متابعة مراحلها لكون والدة المريض هي خالتي.
1: إذن أخبرين مما عانى ابن خالتك.
0: حسناً، لقد عانى من التهاب الرئة وأمضى حوالي 3 أسابيع مضنية جراء إصابته بهذا المرض.
1: ما الذي يسبب التهاب الرئة؟ هل تعرفين؟
0: طبعاً، يحدث التهاب الرئة بسبب خمج جرثومي أو فيروسي، أو بسبب تأذي الرئتين بالغازات السامة.
1: وللالتهاب الرئة أعراض واضحة تشير إلى إصابة المريض به، أليس كذلك؟
0: بالفعل، أعراض كثيرة، ويبدأ اعتبار احتمال الإصابة بمرض التهاب الرئة إذا وجدت الأعراض التنفسية بشكل فعلي، مثل السعال وارتفاع الحرارة وقصر النفس. بالإضافة إلى وجود أعراض أخرى تؤكد إصابة المريض بالتهاب الرئة.
1: ما هي هذه الأعراض المؤكدة للإصابة بالمرض؟
0: القشعريرة أو التعرق أو الآلام الصدرية أو ازرقاق الجسم أو حتى تصبغ الجسم بالأزرق.
1: نعم.
0: وفي مرحلة متقدمة من المرض يلاحظ وجود الدم في القشع وأحياناً التخليط الذهني أو الهذيان.
1: والمنطق يقضي يا زينة بأنه كلما كانت الإصابة أخطر كانت الأعراض أشد،
0: أو بالأحرى كما يقول الأطباء، كلما كانت مساحة الإصابة الرئوية أكبر كانت الأعراض أشد، كما تعتمد سرعة ظهور الأعراض ووضوحها على العامل المسبب للإصابة بالتهاب الرئة.
1: طيب، لنعد إلى ابن خالتك، كيف بدأت الأعراض بالظهور عليه؟
0: كيف بدأت الأعراض وكيف تطورت وكيف شفي

0: من هذا المرض ستعرفها عندما تستمع إلى معاناته مع مرض التهاب الرئة من الألف إلى الياء.
1: عال عال، هذا ما أريده.

0: أرهقني ما أنجزته من أعمال إلى هذه الدرجة. يا يبدو أن حرارتي قد بدأت ترتفع. ماذا يكون قد أصابني؟ أنفلونزا؟ أخيرا وصلت. عسى أن تكون أمي في المنزل. أكاد أقع أرضا.
1: عامر بني، ما بك؟
0: أمي ساعديني لأصل إلى
1: ولدي. تعال يا بني، تعال، سلامتك.

0: إنها عوارض الأنفلونزا يا أم عامر، لا تقلقي.
1: وهل الأنفلونزا مرض هين؟ إن لها مخاطرها على الصحة والجسم يا أبا عامر.
0: غدا سيتحسن إن شاء الله، أعدي له شرابا ساخنا وليبقى في سريره مرتاحا، ولا تنسي أن تعدي له طعاما مغذيا.
1: يعني لا داعي لزيارة الطبيب أو استدعائه إلى المنزل ليفحصه؟
0: لا لا لا، فالعوارض واضحة والعلاج معروف، وهو ما قلته لك.
1: حسنا، كما تشاء.
2: أنعم بك يا أبا عامر من أب يعيش في القرن الحادي والعشرين ويشخص المرض غيابيا ويصف الدواء جزافا. ابنك مصاب بالتهاب الرئة أيها الجاهل، وأنا هو مرضه التهاب الرئة، وأحذرك إن لم يره طبيب مختص فستكون العواقب وخيمة عليه علي أنا. حتى الآن ظهرت بعض عوارضي والأخطر قادم، كازرقاق الجسم والتخليط الذهني ودرجة حرارة ستتعدى 40. عسى أن يعي أبو عامر عندها الخطر ويسعى لإبعاده عن ابنه الشاب.

0: يكاد يقتلني هذا السؤال. آه. آه. كم يؤلمني صدري. أمي، أمي.
1: أنا قادمة يا بني. ما بك يا عامر؟ أنت محموم يا بني. أبا عامر، يا أبا عامر، أسرع.
2: ماذا هناك؟ ماذا هناك يا أم عامر؟
1: تعال وانظر، عامر محموم وينبغي أن ننقله فورا إلى المستشفى.
2: إيه، كم تحب النساء المبالغة. الأمر بسيط، إنه اليوم الأول لمعاناته من هذه الحالة، لا داعي حتى لاستدعاء الطبيب.
0: أشعر بتعب شديد
1: بني.
0: أريد أن أنام.
1: حسنا،
0: أريد أن أرتاح.
2: أسمعتي؟ يريد أن ينام. هيا دعيه ليرتاح وأعدي له شرابا ساخنا عندما يصحو.
1: لكني قلقة عليه كثيرا.
2: إنه ابني كما هو ابنك، ولست وحدك القلقة. عندما يصحو سيكون أفضل بإذن الله.
1: بإذن الله.

وتريد أن تنقله إلى المستشفى؟ أرني ما الذي ستفعله عندما يستفحل التهاب الرئة عنده وتراه أزرق الجسم يتصبب منه العرق آناً ويشعر بقشعريرة آناً آخر. فأنا أعرف بنفسي، أنا التهاب الرئة أكون أشد خطراً عندما تتسبب بحدوث الفيروسات، وفي هذه الحالة قد أقضي على المصاب به خلال أيام قليلة.

0: يوجد دم في القشرة. إذن فحالتي خطيرة جدا. أمي أمي أمي،
1: أنا قادمة. عامر بني، تبدو متعبا جدا، ولون جسمك كله أزرق. أبا عامر،
2: ماذا هناك؟
1: تعال.
2: ماذا هناك عامر؟ يا ولدي، ينبغي أن أستدعي سيارة إسعاف على الفور لتنقلك إلى المستشفى.
1: عامر بني،

0: ألم ينتهي الطبيب من إجراء الفحوصات بعد يا أم عامر؟
1: سيستغرق ذلك وقتاً، فقد أخبرتني الممرضة أن عامر سيخضع لفحوص عديدة للدم ولتصوير صدره بالأشعة السينية، كما سيفحصون القشعة عنده
0: أيضاً.
1: ما بالك يا أبا عامر؟ ألم تقتنع بعد بخطورة حالة ولدنا؟
0: بلى، ولكن طيب، سأتمشى قليلاً في حديقة المستشفى، فقد مللت الانتظار.
1: افعل ما تريده، أما أنا فلن أبتعد عن باب غرفة ابني خطوة واحدة حتى أطمئن عليه.
0: حسناً، كما تريدين.

0: أنت والد عامر صحيح؟
1: نعم نعم، ما به ولدي؟ هل حصل معه شيء الآن؟
0: لا لا لا، بل منذ يومين وهو يعاني ما لا يطاق من الآلام. كان الله في عونه، فأنا أخبر بحالته.
1: هل أنت طبيب في المستشفى؟
0: أنا مرضه، أنا التهاب الرئة، أتألم لألمه.
1: ابني مصاب بالتهاب الرئة؟ بهذا المرض الخطير؟ معنى هذا أني سأخسره؟
0: لا أنكر أني تطورت في صدر ابنك بشكل سريع، وصار بحاجة إلى وقت طويل ليبرأ مني. ولكن عد إلى غرفته، فعساك تجد هناك أخبارا مطمئنة.
1: حقا؟
0: اذهب اذهب وسوف ترى.

0: طمئنيني يا أم عامر، هل أخبرك الطبيب شيئاً؟
1: أجل يا أبا عامر.
0: وماذا قال؟
1: قال إن وضع عامر الصحي حرج جداً، فهو يعاني من التهاب الرئة،
0: وبالإمكان أن يعالج ويشفى بإذن الله.
1: نعم والحمد لله، فقد وصف له بعض المضادات الحيوية ودواء ملطفاً للسعال ومقشعاً للمفرزات المتراكمة في الطرق التنفسية، هذا طبعاً إلى جانب دواء مسكن للألم الذي يعاني منه في صدره.
0: هل يمكنني أن أراه؟
1: الآن لا يا أبا عامر، فقد وضعوا له آلة التنفس الاصطناعي ليتنشق الأكسجين النقي، وأمر الطبيب بعزله عدة أيام في غرفة بعيداً عن أي تلوث بالدخان أو الغبار أو الغازات والروائح وغيرها.
0: وماذا عن المدة التي سيمكثها عامر في المستشفى؟
1: أسبوعان على الأقل، وسيظل يشعر بالتعب والإنهاك فترة من الزمن قد تطول عدة أشهر.
0: يا رب يا رب عجل في شفائه، وسامحني إن قصرت ولم أنقله إلى المستشفى في الوقت المناسب.
1: كفى كفى يا أبا عامر، الله سبحانه أخبر بالنوايا، وأنت نيتك سليمة ولم تقصر يوماً في واجباتك نحو أولادك وخصوصاً عامر.
0: هيا هيا لننظر إليه من خلف الزجاج، فقد اشتقت لرؤيته، ولو أن النظر إليه وهو في هذه الحالة يجعل قلبي يعتصر من الألم.

0: كيف تشعر الآن يا بني؟
1: الحمد لله. لا تجهد نفسك يا بني إن كان الكلام يتعبك.
2: منذ أكثر من أسبوع لم أتحدث إلى أي منكما. لقد افتقدتكما كثيرا يا أمي ويا أبي.
1: ونحن أيضا يا عامر مثلك وأكثر.
0: أحضرنا لك معنا كل ما طلبته من أغراض وخصوصا الكتب.
2: شكرا لك يا أبي، شكرا لك. لا حرمني الله من عطفكما واهتمامكما.
3: لقد بدأ عامر يتعافى، وأنا مرضه التهاب الرئة سعيد بذلك، ولكن ينبغي أن يظل منتبها لوضعه الصحي لعدة أشهر حتى يبرأ كليا ولا يعود للقائي من جديد.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على

إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية ونوقف عند الصفحة اللي تتطلب أن نقف عندها، يا أما عشان نشرح مفردة أو نتحدث عن تعبير أو عن عادة أو عن طرب أو عن كل ما يمس الحياة الشعبية في هذا المعجم الضخم. دوناه وعملنا صفحات، والآن إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. احنا بدأنا بالحروف الأبجدية ووصلنا إلى حرف الزاء. عندنا مفردة زبن، زبن الشيء أخفاه، والشيء المخفي الزبنة، وفلان زابن عند فلان استجارة فأجارة، هذا من الفصيح. وفي لعب الورق عندنا فلان يزبن، ومنتشرة هذه المفردة أكثر شيء في لعب الورق. شلون يزبن؟ يعني يعمل شيء في الخفاء في الورقة بحيث يخبئ ما يريد يكون في صالحه من لعب الورق، فيقولون عنه زابن، وهذه زبنة. واستعمالنا للمفردة في مكانها الصحيح والسليم، لأن مثل ما قلت زبن الشيء أي أخفاه من اللغة العربية، اللغة الفصيحة. وعندنا الآن مفردة ثانية، زرف. زرف الواقع تعني أخذ ناحية واحدة، مثل زرق. زرق ماله جانبا، وفلان زرق دخل بسرعة وانسلب بين الصفوف عنوة، مثل أدلف الفصيحة.

والمحمل يزرق على بورد أو يأخذ على بورد، بمعنى يميل جانبا أثناء السير لعيب في الصناعة. وعندنا الزرقي من الطيور البحرية، وعندنا مفردة زرف. الزرف الجماعة من الطير، احنا نسميهم زرف. الواقع يعني الجماعة من السمك نقول عنها سيرة أو راس، والجماعة من القنم قطيع معروفة، أو راس غنم أو قطيع من القنم. إنما الطيور نقول عنها زرف. شنو فصيحة؟ فصيحة الزمزمة. زمزمة الطير يعني مجموعة من الطيور، زمزمة طير. يا ترى هل تذكرون في الألعاب الشعبية، خصوصا تلك الألعاب التي تعتمد على الجهد العضلي، أن هناك بعض الأطفال نلاعبهم معانا ولكن نقول عنهم طوير الزم؟ يعني لا يحسب حسابهم في الفوز والخسارة، يعني إذا سبقناهم وغلبناهم، هم أطفال صغار طبعا، يعني مجرد نشاركهم في اللعب، يعني أطفال عمرهم 12 و 13 سنة يشاركون معهم طفل عمره 4 سنوات ولا 5 سنوات حق التسلية فقط، علشان هذا الطفل يستانس ويقول له ترى هذا طوير الزم. طيب من وين يأتي طوير الزم؟ أنا هذه المفردة الآن ذكرتني بطوير الزم. إذا كانت العرب تطلق على زرف لطيور زمزمة، فالزم قد تكون منحوتة من الزمزمة، خصوصا طوير تصقير طير. طوير الزم يعني هو طائر صقير مع المجموعة الكبيرة. فأنا أعتقد أن الزم اللي ما عرفنا معناها هي منحوتة من الزمزمة، بمعنى زرف من الطير أو جماعة الطيور. وعندنا زرنوق، الزرنوق الطريق الضيق. أما الزرنوق في اللغة العربية الفصحى تعني النهر الصغير. وآخر مفردة عندنا مفردة زطي. مفردة زطي تطلق عندنا في اللهجة على البخيل الشحيح، أو الذي يتصرف تصرف لا يدل على يعني كرم النفس، فيقول عنه هذا زطي، يضيفون عليه ما شاف خير، يعني كأن زطي ما شاف خير. طيب من وين جت زطي؟ الواقع هي نسبة إلى الزط، وهم قوم من الغجر. يقال أن أصل الغجر كلهم الهند، وانتشروا في بلاد فارس في بلاد العربية، ووصلوا إلى أوروبا واستقروا، أو يعني محلهم طبعا في أوروبا كلها وحتى في أمريكا موجودين، ولكن أكبر جالية قجرية موجودة في هنغاريا ولهم موسيقاهم. واختلفت التسميات، احنا هنا نسميهم شراشنة، وهم غجر فارس أو غجر إيران الذين وصلوا إلى البحرين بطريقة من الطرق، ويمارسون أعمال تكاد تكون حكر عليهم، مثل الحجامات اللي كانوا أول يدورون في الفرجان. هم من الشراشنة من القجر، كانت تحمل على ظهرها كيس كبير ودور في الفرجان تصرخ أبار أبار، حجام عندي، مقص شرازي عندي، تبيع عادة مستلزمات المرأة اللي ما تحصل عليها، ما كانت البرارات متوفرة بهذه الطريقة. فلا شك أن المرأة لها مستلزمات خاصة من عطور وإلى آخره، فنجد أن هذه المرأة عندها، وتقوم أيضا بالحجامة للرجال وللنساء على السواء. هذه بالنسبة لشراشنة. وفي العراق يسمونهم كواولة، وفي سوريا يسمونهم نور، وأيضا يسمونهم زط، وفي مصر أيضا نور، وفي الغرب يسمونهم جيبسيز، أي بمعنى الغجر. وإحنا عندنا هني زطي مأخوذة من الزط الذين هم قوم من القجر أيضا. عزيزي المستمع، نصفح صفحة جديدة ونشوف ايش عندنا في هذه الصفحة. في الواقع عندنا من الأقوال السائدة

0: سنة. يقول فلان مثل النخلة، عطها تعطيك. يذكرني بمثل آخر يقول زيدني الشكر أزيدك حلاوة. الواقع النخلة في الضمير الشعبي البحريني بالذات راسخة رسوخة في الأرض. يكفي تعرف أن عندنا الفلاح العكار، ويعني المفردة فصيحة من أكار، وعندنا النخلاوي المتخصص في النخلة. هذا الوافدين الآن يعجزون عن القيام بما يقوم به النخلاوي. النخلاوي يعرف تقاليد النخلة وطريقة زراعتها، ويعرف منخوصها إذا نوعها. ولا شك أن هذا خبرات تراكمت، لأن البحرين مثل ما نعرف ذات بيئتين، بيئة بحرية وبيئة زراعية، وتولدت أقوال كثيرة عن النخلة وعن التمر وعن الرطب، وكل ما منها خير. النخلة كل ما منها خير، ناكل رطبها وناكل بسرها، وحتى ما تساقط من الخلال المخنن أيضا يأكلون الأطفال. مو بس يأكلونه، يشكونه في خوصة ويسوون منه جلايد، ويزينون الجلايد بزهر الرمان، وكانوا يبيعون على الأطفال يقولون جلايد، ويشتري الطفل ويأكله. بعدين نعمل من خوصة حدث ولا حرج ما تشاء، بيوتنا، أدواتنا المنزلية، الجفران إلى آخره، ومن يريدها أيضا المنازل وجذوعها وكربها. الواقع ما أعتقد أن هناك جزء ممكن أن نلقيه. كان الإنسان البحريني يستفيد من النخلة استفادة تامة. لذلك ليس غريبا أن تدخل الضمير الشعبي ويتولد مثل هذا المثل الجميل، يقول فلان مثل النخلة عطها تعطيك. كل ما أكرمتها كل ما عاد عليك هذا المردود بالخير. وأيضا هناك أقوال على لسان النخلة، يعني في قول يلخص في الواقع، لو دققنا فيه يلخص أسلوب من أساليب الزراعة ما يعرفون الجماعة اللي ما يتعاملون مع النخل. يقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني. هذه النخلة تقول لك بعد أختي عني وخذ خيرها مني. أنا نعرف أن جذور النخل يمتد إلى مسافات، يبحث عن رزقه كل مكان، وتتحمل العطش والجوع والملوحة وكل شيء. فإذا مساحة من الأرض زرعت نخلة، اترك هذه المساحة المحيطة بها له. لما تحب تزرع نخلة ثانية ابتعد شوي عن ذي النخلة، خل خير الأرض حق هذه النخلة. فهي تقول لك، تقول لك ابعد أختي عني، يعني النخلة ابعدها عني وخذ خيرها مني. الملاحظ أن إذا النخلة نخل قريب من بعض يأتي الثمر صغير وقليل، وعطاء والعطاء مو بوفير، يعني ما تجود لك النخلة بالكرم المشهور به، لأن أنت شاركت في الزاد، حطت ثنتين ثلاث أربعة يأكلون من صفرة واحدة. فتولد هذا القول الجميل اللي اندرج في قاموسنا اللفظي، ويقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني، يعني يكفي أنا أعطيك خير ثنتين إذا وفرت لي الأكل والتربة المناسبة والسماد، ومثل ما قال مثل أولي عطني أعطيك، وزيدني شكر أزيدك حلاوة. وانتهى وقتنا، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: هنا البحرين. إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: انظر يا زوجي إلى هذه الشجرة التي عند جيراننا، كيف أزهرت وأصبح رونقها رائعاً.
6: ما شاء الله كان، إنها بالفعل رائعة المنظر وباهية الألوان.
5: من كان ليصدق أن هذه الشجرة الزاهية الألوان والثمار كانت أوراقها داكنة وتتساقط من كل مكان؟ فعلاً سبحان من أبدعها.
6: سبحان الله، من أشد ما يعجبني فيك يا عزيزتي تفكرك في الخلق وخالقه عز وجل، حتى إنك لا تفوتين منظرا خلابا أو غريبا إلا وقد نلت منه القسط في التفكير والتأمل.
5: من واجب الإنسان يا عزيزي أن يتفكر في صنع الله في نفسه والكائنات من حوله، ليعرف كم هو لا يدرك إلا النزر اليسير، وأنه يحتاج إعمال الفكرة والتأمل في الموجودات لينظر إلى جمالها بمختلف أحوالها.
6: بمناسبة هذه الشجرة الجميلة، استذكرت قصة رواها لي جدي فيما مضى.
5: إذن سوف آتي بصينية الشاي لنجلس في حديقة منزلنا وسط الأزهار الجميلة والأشجار.
1: الحياة
2: حلوة.

0: تفضل يا عزيزي وأتحفنا بالقصة.
1: كان لرجل 4 أبناء، أراد أن يعلمهم درسا رائعا في الحياة، وهو ألا يحكموا على الأمور بسرعة ولا تكن نظرتهم سطحية.
0: جميل.
1: لذلك أرسلهم إلى مكان بعيد حيث توجد شجرة كبيرة، وطلب من كل منهم أن يصف الشجرة له. فذهب الابن الأكبر في فصل الشتاء، وذهب الثاني في الربيع، والثالث في الصيف، والأصغر في الخريف. وعندما عادوا من رحلتهم البعيدة جمعهم معا.

0: وطلب من كل منهم أن يصف ما رآه.
1: أنا متحمسة كثيراً لأعرف وصف هذه الشجرة التي قصدها الأبناء الأربعة. ترى ماذا قال الأبناء وكيف وصفوا تلك الشجرة؟
0: لقد قال الأول إن الشجرة كانت قبيحة وجافة.
1: يا إلهي!
0: بينما قال الثاني إنها كانت مورقة وخضراء، وتعجب الابن الثالث قائلاً إنها مغطاة بورود ذات رائحة جميلة وتبدو غاية في الروعة والجمال، وأنهى الابن الأصغر الكلام معلقاً إنها كانت مليئة بالثمار والحياة.
1: لا شك أن الأب دهش مما سمعه منهم وهم يصفون ذات الشجرة التي أمرهم بالتوجه إليها، أليس كذلك يا عزيزي؟
0: من الطبيعي أن يدهش الأب من كلام أبنائه، لكنه تفهم الأمر وإدراكهم للغاية ولم يشكك في مصداقيتهم. يا عزيزتي،

0: جميعاً بأنه صحيح، لأن كل منهم ذهب في موسم مختلف، لذلك لا يجب أن نحكم على شجرة أو شخص ما في موسم أو موقف بعينه. فإذا استسلمنا في وقت الشتاء فسنخسر كل جمال الربيع والإحساس الرائع في الصيف والحياة المثمرة التي في الخريف.
1: بالفعل يا عزيزي، إنها قصة رائعة، والحكمة منها هي أنه ينبغي عليك أن لا تدع الألم الذي يحدث لك في موسم معين يجعلك تخسر الفرح في بقية المواسم، ولا تحكم على الحياة في موقف أو مظهر واحد، وحاول أن تعبر فوق المواقف الصعبة والظروف المرة، لأن الله يعد لك أوقاتاً أحلى وحياة أفضل.
0: بالفعل يا عزيزتي.

0: الحياة حلوة.
1: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
2: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
1: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
2: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
1: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
2: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
1: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
2: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار،
2: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
2: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
2: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل، طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله، شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم، بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر 1.5 سنة، من عمر 2 سنين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية، بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أنه مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماي قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم

0: اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين. وفي مستهل اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله بنتائج زيارة ناجحة التي قام بها للجمهورية الهلينية الصديقة والمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس كونستان تينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهلينية ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، والتي

تسهم في تعزيز علاقة الشراكة التاريخية الوثيقة في المجالات كافة بين البلدين الصديقين، والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك إلى أفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما بدولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة يده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يوم أمس، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم سموهما واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله، ونقل سموهما تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي، وإلى أسرة المكتوم الكرام السائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق الأمني في إطار العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية، ومؤكدا في هذا السياق على دعم البحرين لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في أوكرانيا التي عقدت بناء على طلب من فرنسا رئيسة المجلس في الشهر الحالي، وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين في الجلسة والتي أوضح فيها أن استمرار هذه الحرب في أوكرانيا بما تخلفه من خسائر بشرية ومعاناة إنسانية يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتجنيب المدنيين وإيلات النزاع. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور كونستان تينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص الصديقة، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء في مختلف المجالات. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس السلام في مدينة نيويورك، وشارك في الجلسة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة ومجموعة من السياسيين والباحثين والخبراء في الشؤون السياسية والأمنية الدولية. وتركزت مناقشات المشاركين على بحث التحديات العالمية الراهنة والصراعات الدائرة في العديد من مناطق العالم والجهود التي تبذل على مستوى الدولي لإحلال السلام الشامل وتوفير البيئة الآمنة المستقبلية.

0: والتفكير المزدهرة والمستدامة لصالح جميع شعوب العالم. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد بتنظيم مشترك بين مملكة البحرين وكندا وإستونيا واليابان وهولندا والفلبين إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن مملكة البحرين ترفض استخدام الممرات المائية أداة للإكراه وتدعو للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722 و2817. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد مواد كيميائية مقيدة. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حماد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تطوير الخدمة يأتي في إطار مواصلة المجلس توظيف الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال. نظمت جمعية هذه البحرين احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للسلام، وذلك بالتعاون مع مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بحضور عدد من الدبلوماسيين والفعاليات الدينية والمجتمعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين. وفي كلمتها الرئيسية التي حملت عنوان إجابة البحرين على نداء السلام، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية هذه البحرين السيدة بيتسي ماثيسون أن مملكة البحرين جسدت استجابتها لهذا النداء من خلال شواهد راسخة وممارسات ممتدة عبر الأجيال.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: لما نصاب بأي تعب أو مرض لابد نلقى شخص يقول لنا إن مناعتنا ضعيفة ولازم نقويها، ولابد نلقى مقال على أحد المواقع يتكلم عن قائمة من الأعشاب والفيتامينات والمعادن اللي تساعد على تقوية المناعة. مصطلح تقوية المناعة صار منتشر اليوم في كل مكان كوسيلة أساسية للوقاية من الأمراض، لكن هل هذا المصطلح دقيق علمياً؟ وهل يدل على فهم حقيقي لطبيعة عمل جهاز المناعة في أجسامنا؟ جهاز المناعة هو أكثر أجهزة جسم الإنسان تعقيداً بعد الدماغ، ويتكون من مليارات الخلايا المناعية اللي وظيفتها الأساسية حماية جسمك من كل دخيل ممكن يسبب له مشكلة أو خلل في وظائف أجهزة الجسم. وهذه الخلايا المناعية ترتبط بأكبر مكتبة بيولوجية في الكون موجودة داخل أجسامنا، تتعلم من خلالها منهم الدخلاء اللي لازم تحاربهم وشلون تحاربهم، وتتذكر كل الغزاة اللي سبق لهم مهاجمة أجسامنا من قبل.

0: باختصار، الجهاز المناعي أهو بالأساس أداة للتمييز بين ما هو جزء من الجسم وما هو دخيل عليه. مو مهم إذا كان هذا الدخيل فعلاً عند نية لإلحاق الضرر بجسمك. إذا ما كان هذا الدخيل ضمن قائمة خاصة جداً للضيوف وفق قاعدة بيانات جسمك، فالجهاز المناعي يهاجمه ويدمره على طول، لأن هناك احتمال قائم إنه يسبب لك الأذى. إذن الجهاز المناعي اللي يعمل بأفضل صورة ممكنة هو الجهاز اللي يهاجم فقط الدخلاء اللي ممكن يتسببون بالضرر، ويتعامل معاهم بالقوة اللي تتناسب مع تأثيرهم وضررهم. فإذا زادت قوة الجهاز المناعي عن حدها الطبيعي وصار هجومه أكبر بكثير من حجم الخطر الواقع على الجسم، ممكن يأثر عكسياً على صحتنا، لأنه ممكن يهاجم الخلايا السليمة وأعضاء الجسم. ومن ضمن الأمراض الناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي للجسم نفسه مرض السكري من النوع الأول، والتصلب اللويحي MS، والذئبة الحمراء والصدفية. لذلك التعبير الدقيق عن المناعة المثالية هو المناعة المتزنة وليس المناعة القوية، المناعة اللي تؤدي دور لاعب كرة القدم الذكي اللي عنده مهارات متعددة يعرف يوازن بينها ويوظفها في وقتها ومكانها المناسب، مو اللاعب اللي يملك سرعة خارقة وقوة تسديد هائلة لكنه يركض بدون هدف ويسدد عشوائياً في كل اتجاه. ولأن المناعة جهاز معقد جداً وما استطاع العلماء إلى هذه اللحظة أنهم يكشفون كل أسراره، فالطريق إلى الوصول إلى جهاز مناعي صحي ومتزن ما له وصفة سحرية أو عقاقير معينة. الموضوع يعتمد بشكل أكبر على أسلوب الحياة الصحي المرتكز على 3 خطوات: التمارين الرياضية، الغذاء المتوازن، وتقليل التوتر والضغوطات العصبية. صحيح أن هذه الخطوات متكررة جداً على أسماعنا في كل موضوع مرتبط بالصحة العامة، لكن هذا الأمر يرجع إلى أنها ببساطة مفتاح التوازن لخط الدفاع الأول والأخير عن أجسامنا وهو المناعة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول المناعة اللي تحمينا بشكل أفضل هي المناعة المتوازنة وليس المناعة القوية، لأن قوة المناعة إذا زادت عن حدها من الممكن أن تهاجم الجسم نفسه وتؤثر عكسياً على صحتنا. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من فنون الإقناع الفعالة،
0: هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح، راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية، لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.
2: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وقيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. وقال بعض البلغاء: القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. ولي العلاء بن عمرو بلاد سارية، وكان واليا جائرا، فأصاب الناس القحط وأمسكت السماء قطرها، فخرجوا يستسقون. وصعد العلاء المنبر فقال في دعائه: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء.

0: فقطعه معتوه كان بالمسجد فقال: وارفع عنا العلاء أيضا، فإنه شر من الغلاء وأغلظ من البلاء. فضحك الناس وخجل العلاء وانصرف.
1: ما خط القلم.
0: بينما حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما يتذاكران عجائب الزمان وتغير الأيام، وهما في ساحة من ساحات إيوان كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له نهارا، فإذا كان الليل صيرهن إلى داخل الساحة، وفي الساحة سرير من الرخام كان ربما جلس عليه كسرى يوما ما، فصعدت شويهات الغامدي إلى ذلك السرير الرخامي، فقال سلمان رضي الله عنه: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي إلى سرير كسرى.
1: ما خط القلم.
0: قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه لا يغنها يوما من الدهر يسأم.
1: ما خط القلم. ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشرق.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: غرناطة، آخر عهد المسلمين بحكم الأندلس قبل سقوطها الدامي، بعد حكم لشبه الجزيرة الأيبيرية استمر 8 قرون، كانت مثالاً للعديد من أوجه الحضارة والإنسانية والرقي، ومهداً للعديد من العجائب التي ما زال العالم إلى يومنا يتحدث عنها ويقف أمامها صاغراً عاجزاً عن إدراك واستيعاب ما كان عليه المسلمون من العزة والسؤدد ما بين سنوات زاهرة وسنين عجاف. كانت قصص الأندلس وقصور الأندلس التي تنتهي بغرناطة وقصر الحمراء. فمنذ فتح الأندلس شهدت تلك المناطق ازدهاراً منقطع النظير في مختلف مناحي الحياة، فقد حافظ المسلمون على الإرث الروماني الذي كان بها، وأمنوا أهلها بشكل يحترم خصوصية معتقداتهم وأعراقهم حسب ما يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف. لكن سنوات الازدهار لم تدم طويلاً. تقسمت الأندلس إثر صراعات داخلية جعلت الأقاليم 7 التي نتجت عن هذا الانقسام تسعى للحفاظ على عروشها ونفوذها مهما كان الثمن باهظاً ولو كان على حساب هويتها وانتمائها. فأصبحت تعقد التحالفات مع الممالك المسيحية المجاورة ضد بعضها البعض، وكان المقابل في كل اتفاقية تعقد له مردوده السلبي على اقتصاد الدول الأندلسية ومكانتها واستقلالها بقرارها السياسي والعسكري والتغير الثقافي. وشيئاً فشيئاً حتى جاءت 1212 للميلاد، سقطت قرطبة إثر هزيمة المسلمين في معركة العقاب، كانت بين جمع من الممالك المسيحية ودولة الموحدين التي حاولت أن تنقذ بشكل مستميت إنقاذ ما تبقى من حكم المسلمين في وقت تهاوت فيه عواصم دول الطوائف المنقسمة في فردوس الأندلس. لكنها سنة التدافع التي بينها الله في كتابه وعليها تسير الأمم. وبعد معركة العقاب وسقوط قرطبة غادر الخليفة الموحدي بلاد الأندلس ليواصل حكم دولة الموحديين في بلاد المغرب، تاركاً خلفه غرناطة التي بقيت ليتولى بنو نصر أو بنو الأحمر زمام الأمور فيها بقيادة حاكمها محمد بن نصر بن الأحمر الذي أعلن نفسه سلطاناً على غرناطة من مملكة أراغون، ليشمل ذلك اعترافاً بتبعية غرناطة لملوك قشتالة الذين كانوا يضيقون الخناق شيئاً فشيئاً على غرناطة حتى تسقط في نهاية المطاف. إلا أن حكم بني الأحمر استمر مدة من الزمن، اجتهد فيها بني الأحمر أن يحافظوا على غرناطة لمصالحهم وتعمير قصورهم وحدائقهم التي ولا شك أنها كانت وما زالت آية في الجمال. وإن كان ذلك على حساب معايش الناس وكرامتهم ومكانة السلطنة، فقد عقد عرش بني الأحمر اتفاقاً مع مملكة قشتالة تكون بموجبه تبعية غرناطة لقشتالة بوجود

0: من يمثل غرناطة في مجلس قشتالة النيابي الكورتيس باعتبار غرناطة تابعة للتاج القشتالي، وأن تسلم غرناطة لقشتالة الحصون التي بقيت تابعة لغرناطة بعد سقوط قرطبة، وأن يحكم بنو الأحمر باسم ملك قشتالة علنا، إضافة إلى أن يدفع سلطان غرناطة لهم سنويا جزية قدرت ب150,000 قطعة ذهبية. وبذلك أصبح سلطان غرناطة مجرد واجهة أو صورة لرجل يمتلك أمور غرناطة، وبذلك ضمن سلاطين غرناطة عرشها مدة 2.5 قرن من الزمان. لكن دوام الحال من المحال، حتى وإن كان قادة غرناطة قد غلبت عليهم اللامبالاة في البذخ وبناء القصور الفارهة بتصاميمها الخيالية دون إعارة الاهتمام لاستقلال غرناطة والتفرد بمكانتها وهويتها الإسلامية، إلا أنها لم تعدم من كان ينعم بهذا التفكير. امرأة أحست بفداحة الخطب الذي ينذر بزوال ملك بني الأحمر هي عائشة الحرة، والدة أبي عبد الله الصغير محمد 12، آخر سلاطين بني الأحمر. حاولت عائشة الحرة أن تبث في ابنها روح الجهاد في سبيل الله، وأن تبعده عما كان عليه أسلافه من حياة الترف والدعة والغفلة، إلا أنها لم تستطع أن توقف مسلسل سقوط غرناطة بيد ابنها الذي لم يستطع هو الآخر أن يقاوم الضغوط التي مورست عليه من مملكتي قشتالة وأراغون، والحصار الشديد من ملوكها إيزابيلا وفرديناند. رغم عدم استسلام من حوله عن الصبر والمقاومة، لكن إصرار الملوك الصليبيين دفع آخر سلاطين غرناطة لتسليمها لفرديناند وزوجته إيزابيلا، التي أقسمت ألا تمس الماء حتى تخضع غرناطة. وكان التسليم بتوقيع جميع الأطراف على معاهدة تعهد من خلالها الملكان باحترام خصوصية غرناطة وسكانها من جميع الطوائف والأديان، إلا أن تلك المعاهدة تم نقضها بمرسوم قصر الحمراء الذي بموجبه تم التعامل مع المخالف لهم في العقيدة من مسلمين ويهود بالتهجير والتنكيل. بعد أن سلم أبو عبد الله الصغير عرش غرناطة للملكين الكاثوليكيين، وقف على ربوة عالية تطل على قصر الحمراء باكيا وهو يسمع والدته عائشة الحرة وهي تقول:
1: آهن يا بني ابكي كالنساء، أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. آهن يا بني ابكي يا محمد.
0: بلغ التعصب الديني مبلغا لا يمكن لعقل أن يتصور بشاعته، فقد أقيمت محرقة أمام جامع غرناطة الكبير، أو كما تسمى اليوم بكاتدرائية غرناطة، محرقة من أعظم محارق التاريخ لمئات الألوف من الكتب والمراجع العلمية والتاريخية التي أثرت البشرية يوما ما، وكانت ستقوم بدورها المناط بها في نقل العلوم والمعرفة إلى الأجيال القادمة. وكان ذلك تبعاً لمحاكم التفتيش التي كانت تفتش في مكنون قلب كل ساكن على غرناطة إن كان يدين بدينهم أم يستحق التفنن بالتعذيب قبل أن يحكم عليه بالإعدام. إن الحديث عن غرناطة لا ينتهي من ذكر تفاصيله وجمال قصور غرناطة العظيم.

0: التي ما زالت شاهدة على أحداث عظيمة غيرت وجه التاريخ، وعند قاهرة المعز لدين الله الفاطمي يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم بتكون إلى دولة بدأت شمس السياحة فيها بالسطوع خلال السنوات القليلة الماضية، مع تركيز حكومي على الترويج لهذه البلاد وتزايد أعداد السياح من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع الأماكن السياحية فيه من تنوع. أذربيجان. مركز التراث الثقافي الضخم اللي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بغرض

0: مجرد الاستمتاع بخليط فريد من الأماكن والمناظر الطبيعية الجميلة مع الفرص الترفيهية والعلاجات الطبيعية.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أذربيجان ما سافرت لها وحابة أني أنا أزورها. بناس واجد يتكلمون عنها، عندهم طبيعة حلوة لأنها الشي إحنا نفتقره في البحرين. سمعت أن شعبهم واجد طيب ويرحب بالزوار، فهاي الشي واجد جذبني وحابة أني أنا أزورها.
3: الدولة اللي زرتها وحبيتها واستانست فيها واجد هي أذربيجان، يعني من حيث الأماكن والثقافات هناك المتبادلة ما بين الثقافة الشرقية والغربية، والاحترام ما بين الشعوب هناك من حيث احترام الزائرين. أكثر شيء شدني هناك اللي هو المساجد القديمة والمعابد. أكثر شيء عجبني الأبراج، أبراج اللهب.
4: أذربيجان من البلدان الجميلة أيضاً اللي زرتها في فصل الشتاء. طبعاً تتميز باكو اللي هي عاصمة أذربيجان بالمدينة القديمة، وفي الأكلات الطيبة معهم، طريقة تحضيرهم للأكل يحضرونه بشكل رائع. وزرنا طبعاً هناك في أماكن الثلجية، بالإضافة إلى جبل الشيطان، أو في نار في جبل تكون والعة طوال السنة حتى في الفصل الشتاء، في أثناء الثلوج تكون هي والعة ما تنطفئ.
0: تعتبر جمهورية أذربيجان واحدة من 6 دول تركية مستقلة في منطقة القوقاز في أوراسيا، تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب. يختلف مناخ أذربيجان من منطقة إلى منطقة ثانية، فهو يشبه مناخ جبال الألب في المناطق الجبلية، ويصبح في المناطق الشرقية والوسطى شبه استوائي، وفي المنطقة الجنوبية الشرقية يكون المناخ شبه استوائي رطب. وتبلغ متوسط درجات الحرارة في العاصمة باكو 25 درجة مئوية في يوليو و4 درجات مئوية في يناير.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: نتعرف وإياكم مستمعين على أبرز وأهم المدن السياحية في أذربيجان، ونبدأ مع عاصمتها باكو. تعتبر باكو عاصمة أذربيجان من أجمل وجهات السياحة في أذربيجان، وتمتزج المعالم الحديثة من المدينة مع أجزائها الأثرية والتاريخية لتبهر السياح بوجهها العصري وروحها التاريخية العريقة. يزور مدينة باكو الكثير من السياح سنوياً للتعرف على أشهر معالم السياحة في باكو، وتضم باكو أفخم وأرقى الفنادق في البلاد. ومن أهم الأماكن السياحية في باكو مركز حيدر عليف، وهو أحد المراكز الثقافية المشهورة عالمياً، وهو من أهم معالم باكو، ويعتبر هذا المركز الثقافي روح الثقافة والإبداع في المدينة. ننصحكم البدء فيه عند زيارتكم مدينة باكو. وننتقل للحديث إلى معلم آخر من معالم باكو، وهو المدينة القديمة أو الأولد سيتي، وما يسمى بالقلعة، وهو أقدم جزء من العاصمة الأذربيجانية والمعروف باسم الحي التاريخي، وتحيطها جدران قديمة وهي عبارة عن بقايا سور كان يحيطها. ومن أهم الأماكن السياحية في باكو أي

0: أيضاً برج العذراء، يقع بمواجهة بحر قزوين ويعرف بأنه برج إيفل فرع باكو. مسجد باب الهيبة، وهو أحد أبرز مساجد المدينة القديمة، وهو من أهم كذلك المعالم السياحية في باكو. يبعد عن مركز المدينة مسافة 14 كيلومتر تقريباً في الجهة الجنوبية ويطل على البحر. سراي السعادة أو قصر السعادة، وهو مبنى تاريخي يقع في وسط العاصمة، بني على الطراز القوطي في أوائل القرن العشرين، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في باكو.
1: في الأسفار علم للتعلم.

0: أشهر الأماكن السياحية في باكو جبل النار. تناقلت الأساطير القديمة عن جبل النار، جبل باكو المقدس، الكثير من الروايات والحكايات، ولكن كلها من نسج الخيال المثير والمليء بالمغامرة والتشويق. فالنيران تشتعل في هذه القمة الجبلية الملتهبة تقريباً منذ 2000 سنة قبل الميلاد، وهو يقع في قرية من قرى أباشوزان شمال دايجيه، وتعتبر شبه جزيرة مطلة على بحر قزوين، وهي أقدم نار مشتعلة دون انقطاع عرفها الإنسان. ومن هنا اكتسب جبل النار في باكو شهرته الواسعة، وأصبح من معالم السياحة في أذربيجان. جوبا. تعد مقاطعة جوبا من أشهر الأماكن السياحية في أذربيجان، واللي تقع في شمال البلاد، وأهم مدنها عاصمتها اللي تحمل اسمها، وهي مدينة جوبا اللي تحتضن بين طياتها تاريخ عميق. تضمن السياحة في جوبا العديد من المباني والمعابد التاريخية والمساجد الأثرية والحمامات القديمة، وتشتهر المدينة بوفرة أراضيها الخصبة وطبيعتها الخضراء وحرفها اليدوية. وتتضمن هذه المدينة القديمة ما لا يقل عن 134 معلم أثري ومقابر يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. تشتهر كذلك هذه المدينة بسجادها المصنوع يدوياً، وتحتضن عدة محلات يمكنكم زيارتها، وأشهرها ورشة قاديم اللي تسمح للزوار بمشاهدة عملية صناعة السجاد.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل إلى منطقة أخرى ومدينة أخرى تعتبر من أهم المدن السياحية في أذربيجان، وهي جبالة أو قبالة اللي تم تأسيسها في سنة 1930، وتعتبر من أهم وجهات السياحة التاريخية وأقدم مناطقها على الإطلاق في أذربيجان. تتميز هالمدينة بغاباتها الخضراء من أشجار الجوز والكسناء، إلى جانب ما تحتضنها من معالم تاريخية ومنشآت حديثة مثل مدينة جابالاند الترفيهية. تقع المنطقة على طريق الحرير التاريخي، وتتميز بظروفها المناخية الفريدة وطبيعتها اللي تتضمن الشلالات والأنهار والينابيع الجبلية، وألوان خضرتها الداكنة اللي تتميز بها منتزهات المدينة. وقد تم تطوير المنطقة باعتبارها من وجهات أذربيجان السياحية الهامة، لتضم العديد من المنتجعات والفنادق إلى جانب المرافق الترفيهية المتنوعة. وللأطفال نصيب في هذه الرحلة، فبإمكانكم مستمعينا اصطحاب أطفالكم إلى مدينة جابالاند، وهي من أهم الأماكن السياحية اللي تتضمن العديد من وسائل المرح المختلفة من ألعاب ترفيهية ومائية وركوب الخيل وغيرها.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: بهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام رحلتنا السريعة والمختصرة إلى أذربيجان، وتعرفنا على أهم المدن السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها عن زيارتكم لهذا البلد اللي يجمع ما بين الطبيعة والتاريخ والإرث التاريخي العريق. نلتقيكم في رحلة جديدة ويوم جديد، حتى ذلك الوقت كونوا بالقرب.
1: سافر ويانا.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات

السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: الأمن.
1: الأمن
0: وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين.
1: شرطة البحرين. شرطة البحرين.
0: صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم همة وعزم وعنوان لحب الوطن.
1: لحب الوطن.
0: أمن FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتوا. نحييكم بأجمل التحايا من إذاعة مملكة البحرين وتحديدا برنامج MFM. تقبلوا تحيات فريق العمل من التقديم شيخ الزياني، من الإعداد حوراء إبراهيم ومريم محمد، من الإخراج عبد الرحمن البطي، وتحيات المشرف للبرنامج الرائد خالد الجميري. راح يعاد البرنامج بإذن الله يوم السبت الساعة 1 ظهراً. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة راح تكون عن حماية

0: حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتقنية.
1: نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرف.
2: استلمت. من بحر إلى رئيسية تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
3: رئيسي لسحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
2: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
4: الشجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلمت.
5: شجاع 209 استلم. شجاع 208 استلم.
6: شجاع 32 استلم.
7: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
8: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
7: سحاب إلى رئيسية، فرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
9: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
7: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
10: ارفعلك فوق، لا تتحرك.
11: أملك
12: الآن في أسبوع.
0: معالي وزير الداخلية خلال اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات تبحث وضع إطار تنظيمي لحماية المعاملات التجارية الإلكترونية ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. نظمت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة فعاليات فنية للرسم بمشاركة عدد من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بمناسبة اليوم الدولي للسلام. وأكد مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن جلالة الملك المعظم أرسى نهج السلام وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يواصل ترسيخ قيمه. شرطة الجنوبية تحصل على شهادة أماكن عمل صحية من المستوى الماسي. ووحدة حماية الطفل توقيف شخص لابتزازه واستدراجه طفلة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. المحافظة الشمالية والأعلى للبيئة تطلقان حملة تشجير تزامناً مع اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.
3: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
13: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب، مو بعارف يبطل الباب على روحه.
14: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حالياً وراح أرسل لك جوالية الدفاع المدني. لو تعطيني العنوان.
15: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
3: استلمت. سيتم إرسال قوات التدخل.
7: من سحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
11: أملك.

0: ننتقل الآن لفقرة سكتش واللي راح تكون عن حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني. هذه الفقرة من إعداد الزميل الرائد سلمان يوسف وتنفيذ الزملاء ناصر جبر نجود والأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: كوستومز، ويبنز، غونز.
3: محمد؟
4: نعم ماما.
3: تعال، ليش الفلوس قاعد تنسحب مني؟
4: والله مو انا ماما، والله ما شريت شيء. اشوف ماما، ماما هذه اللعبه كلها مريم تلعبها. تعالي معايا.
3: مريم شنو شاريه؟
4: ماما عندهم 50% سيل. ليش ماما صكيت اللعبه؟
3: مو كل شيء تشوفينه في النت صدقينه. إذا رجع أبوك من السفر بقول له.
4: إيه سمعتي مريم؟ إنزين ماما، حتى محمد داش تحدي اسمه نازل صورة أمك، شوفي.
3: وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
2: تخيلي ولدي محمد دش التحدي ومنزل صورتي في النت.

معلي معلي يا أم محمد، ركدي حين انتي أبيش أولش تتصلين على وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني على 992 وخبريهم بالتفاصيل، ومرة ثانية لا تهملين عيالك وتابعيهم وتابعي المواقع والأشخاص اللي يتواصلون معاهم.

0: مع التطور المتسارع في عالم التقنية، أصبح الفضاء الإلكتروني جزءاً أساسياً من حياتنا، لما يوفره من فرص للتعلم والتواصل والترفيه، إلا أنه في الوقت نفسه قد يحمل بعض المخاطر اللي تتطلب وعي ومتابعة من الأسرة. من هنا يبرز دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في تعزيز طبعا الوعي الإلكتروني. ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نستضيف معا الرائد بشاير محمد الضاعن، ضابط بوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. يا هلا ومرحبا فيك الرائد بشاير.
1: يا هلا ومرحبا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وسعد الله صباحكم. يسعدني أن نتحدث معاكم اليوم عن بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية، وخصوصا حماية أبنائنا في الفضاء الرقمي.
0: نعم، يعني مثل ما نعرف اليوم رائد بشاير، يعني جميع الأبناء من عمر صغير عندهم مختلف الأجهزة الإلكترونية اللي يتواصلون مع الآخرين من خلالها، سواء باللعب والدراسة أو للترفيه. فللأسف هناك بعض المخاطر لكل وسيلة، مثل ما نعرف إيجابيات وسلبيات. فودنا نتعرف من خلال يعني عملكم والبلاغات اللي تردكم، ما هي أبرز المخاطر الأمنية اللي ممكن تواجه أبنائنا في الفضاء الرقمي، وأيضا السلوك اللي إحنا كأفراد أسرة من المفروض أن إحنا ننتبه لها لحماية أبنائنا؟
1: من أبرز المخاطر اللي قد يتعرض لها الأبناء اليوم هو التواصل مع أشخاص مجهولين، والتنمر والابتزاز الإلكتروني، وسرقة الحسابات أو البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم. ومن المهم جدا أن تنتبه الأسرة لأي تغيير مفاجئ في سلوك الابن أو الابنة، مثل التوتر أو الخوف بعد استخدام الهاتف، أو الحرص المفاجئ على إخفاء المحادثات، أو التواصل مع أشخاص لا يعرفونهم. والأهم من ذلك أن يشعر الأبناء بأن الأسرة هي مصدر أمان لهم، وأن بإمكانهم الحديث عن أي موقف يتعرضون له من دون أي خوف أو تردد.
0: نعم، يعني مثل ما نعرف الرائد بشاير، الأسرة لها دور كبير في حماية الأبناء من هذه المخاطر اللي ذكرتيها، وأيضا نحن نبني الوعي لدى أبنائنا بدل الاكتفاء فقط بالمراقبة والملاحظة من بعيد.
1: الرقابة جدا مهمة، لكن وحدها ليست كفاية، لابد من المتابعة. والأهم من ذلك أن نعلم الأبناء كيف يحمون أنفسهم في الفضاء الرقمي، وإن نتابع استخدامهم للتقنية بطريقة تتناسب مع أعمارهم ودرجة إدراكهم. ومن المهم أن نوضح لهم أهمية عدم مشاركتهم أي بيانات شخصية لهم، أو كلمات المرور، أو الصور الخاصة فيهم، والحذر عند التواصل مع أشخاص مجهولين عبر الإنترنت. كذلك من المهم أن تكون هناك قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة والتطبيقات، مع وجود حوار مستمر بين الأسرة والأبناء. وإذا تعرض الابن أو الابنة لأي مشكلة، فالأفضل أن تكون ردة الفعل الأولى من الأهل هي الاستماع واحتواء الموقف، وليس اللوم أو العقاب، حتى يشعر الأبناء أن دائما بإمكانهم الرجوع إلى أسرهم عند مواجهة أي خطر أو أي موقف يتعرضون له.
0: بالفعل يعني إحنا اللي نحتاجه يمكن أن إحنا مع الصدمة ما نباغت الياهل مثلا أو الطفل بالصراخ أو بالتعجب من الحدث نفسه، وإنما نعطيه الأمان على أساس أنه هو يبلغنا ب يعني الشيء اللي تعرض له المسيء له. اليوم رائد بشاير، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، كيف يمكننا احنا كأباء وأمهات ان نميز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المضلل، خاصة مع الأطفال يعني؟ وأكيد هناك مخاطر

0: أمنية واجتماعية مترتبة على ذلك.
1: إيه نعم، مع تطور الذكاء الاصطناعي أصبح من الممكن إنتاج أي صورة، أي صوت، أي مقطع فيديو تبدو أن هي حقيقية بدرجة كبيرة وهي في الحقيقة مصطنعة. لذلك لا ينبغي أن احنا نعتمد على أي محتوى قبل التحقق من مصدره، حتى لو كانت الصورة واضحة أو كان الصوت مقنع. ومن المهم البحث عن مصادر موثوقة أخرى، تأكد هالمعلومة قبل تصديقها أو إعادة نشرها. ومن المخاطر أيضا في استخدام هذه التقنيات هي في انتحال الشخصيات، عمليات الاحتيال مثل تقليد صوت شخص لطلب مبلغ مالي أو للحصول على معلومات خاصة. لذلك من المهم أن ما نعتمد على الصورة أو الصوت وحدهم، وإنما نتأكد دائما من مصدر المحتوى قبل تصديقه أو نشره.
2: وإذا كان رجال الشرطة يضحون براحتهم ساهرين في سبيل حفظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجلالة العين الساهرة على أمننا جميعا.

العيون الساهرة، كلمات علي الخوار، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، غناء كورال.

0: راتب الشاير يعني مثل ما نعرف القانون البحريني يعني يجرم موضوع الساب والقذف وغيرها من السلوكيات يعني اللي ما تكون يعني جميلة. فاليوم متى نقدر نقول ان التعليق في السوشيال ميديا او في الاكونتات او في هذا الفضاء الالكتروني تعليق يكون مجرد رأي وتعبير شخصي، ومتى نقدر نقول أنه هو يتحول إلى إساءة، تحريض، تهديد أو فعل يدخل في نطاق المساءلة القانونية؟
1: هناك فرق بين التعبير عن الرأي وبين الإساءة أو التهديد أو التحريض أو الاعتداء على حقوق الآخرين. وجود أي شخص خلف الشاشة ما يعني أنه هو غير مسؤول عن أي شيء يكتبه أو ينشره، وما يتم نشره في الفضاء الرقمي تترتب عليه مسؤولية بحسب طبيعة المحتوى والظروف المرتبطة فيه. وطبعا تحديد الوصف القانوني لأي واقعة يعتمد على محتواها وظروفها والأدلة المتعلقة فيها، وتحددها الجهات المختصة وفقا للقانون. لذلك من المهم قبل كتابة أي تعليق أن نسأل أنفسنا، هل الكلام يعبر عن رأي باحترام أو أنه يتعدى على حقوق شخص آخر أو يتضمن إساءة أو تهديد له؟
0: نعم، يعني اليوم شلون نقدر نحدد مسؤولية الشخص عن المحتوى اللي يقوم بإعادة نشره اللي هو ريبوست أو التفاعل معه؟
1: إعادة نشر أي محتوى تساهم في زيادة انتشاره، لذلك يجب أن احنا نتعامل معها بمسؤولية. قبل إعادة نشر أي خبر أو صورة أو مقطع من المهم التأكد من صحة المحتوى ومصدره، خصوصا إذا كان يتعلق بسمعة شخص أو خصوصيته أو كان خبر يسبب الخوف أو البلبلة. وحتى إذا الشخص مو هو اللي أنشأ المحتوى فهذا ما يعني أنه هو يعيد ينشره من دون التحقق منه. لذلك من الأفضل قبل إعادة نشر أو إرسال أي محتوى لابد أن نتوقف للحظة ونتأكد من صحته ومصدره.
0: نعم، يعني أنت من خلال هذا اللقاء مشكورة رائد بشاير، عرفتينا على أبرز المخاطر اللي ممكن تواجه أبنائنا في الفضاء الرقمي، وأيضا عن دورنا إحنا كأفراد في الأسرة بالغين وأولياء أمور في حماية أبنائنا، وأن إحنا ما نكتفي فقط بالرقابة من بعيد. وأيضا علمتيني شلون ممكن نميز بين الذكاء الاصطناعي وبين المحتوى الحقيقي والمحتوى المضلل، وأيضا نحن ما يكون تعليقنا أو رأينا في هذه الوسائل يعني يؤذي الطرف الآخر أو فيه قلة احترام أو ازدراء وغيره. أيضا موضوع عملية إعادة النشر والتفاعل مع هذه الأكاونتات أو وسائل التواصل أيضا تحتاج أن الشخص تكون عنده مسؤولية وحس وعي بأن صحيح أنت مختفي وراء جهازك، ولكن يمكن الوصول إليك ويمكن مساءلتك قانونيا. لذلك لابد من الحذر ويعني احترام الآخر في جميع المجالات. الآن يعني وصلنا لختام لقائنا معك رائد بشاير، أكيد هناك رسالة حابة توجهينها لمستمعي برنامج أمن أف أم حول حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وكيف نعزز الوعي بالاستخدام الآمن للتقنية.
1: رسالتي اليوم للأسرة هي أن الحماية الرقمية تبدأ من المنزل بالحوار والثقة والوعي، وليس فقط بالمنع والمراقبة. وللأبناء نقول لهم استفيدوا من التقنية واستمتعوا فيها، لكن حافظوا على خصوصيتكم ولا تشاركون أي كلمات مرور أو أي بيانات خاصة فيكم أو صور، ولا تثقون بأي شخص مجهول. وإذا تعرضتم لأي تهديد أو ابتزاز أو موقف سبب لكم خوف أو عدم ارتياح فلا تحاولون أن أنتوا تتعاملون معه بمفردكم. تحدثوا مباشرة مع الأسرة

0: أو أي شخص بالغ أنتوا تثقون فيه. وفي الختام، أصبحت التقنية جزء أساسي من حياتنا، والهدف منها ليس الابتعاد عنها، ولكن استخدامها بوعي وبمسؤولية لنبني جيل قادر على الاستفادة منها وحماية نفسه في الوقت نفسه. وشكرا لكم.
1: شكرت لك الرائد بشاير محمد الضاعن، ضابط بوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، على هذه المداخلة، ويعطيك ألف عافية. وصلنا معاكم أعزائي المستمعين لختام هذا اللقاء. تبقى حماية أبنائنا في الفضاء الإلكتروني مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي وتتعزز بالمتابعة والتوجيه. كلما كان الطفل أكثر معرفة بالمخاطر الرقمية، أصبح أكثر قدرة على حماية نفسه والتعامل مع التقنية بصورة آمنة ومسؤولة. طبعاً نكرر شكرنا للرائد بشاير الضاعن على ما قدمته من معلومات وإرشادات مهمة، والشكر أيضاً موصول لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونأمل أن تسهم هذه الرسائل في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأسرة والأبناء وحمايتهم من المخاطر اللي قد تواجههم في العالم الإلكتروني. على أمل لقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.

.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساعدة.

تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة، عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذا الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ ويا ريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، يا ريتك تفيديني.
2: شكراً على سؤالك، اللي هو يعتبر موضوع جداً شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعاً أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلاً فهاي لها علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعاً يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جداً مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة تشيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الرأس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الرأس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعره شعره، وإذا في أي شيء لاصق في الشعره اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو، يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، إخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم ونعزهم جدا في الله، مساكم الله بالخير. ولقاء يتجدد معاكم في برنامجكم الذي يسعد دائما بتواصلكم وتفاعلكم الجميل، مشوار الظهيرة. نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM في مشوار دائما يتجدد بالمواضيع، بالنقاشات، بالحوارات الجميلة والآراء الحلوة اللي نتبادلها معاكم. في كل يوم نطرح معاكم موضوع جديد ونحاول نستطلع آراءكم ونتحاور معاكم ونشوف وجهات نظركم أكيد من مختلف الزوايا، نستفيد منكم ونحاول أيضا إن شاء الله قد ما نقدر نقدم لكم الفائدة والمتعة والقيمة في نفس الوقت. لكم أجمل تحية من القلوب اللي تحبكم وايد في هذا اللقاء، أجمل تحية أولى تقبلوها مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسر معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أيضا جميلة ومليئة بالكثير من الإبداع والتميز من أخوي العزيز المخرج عبد الله محسن. إذن حياكم الله معنا في مشوار الظهيرة. أذكر كل من يحب يتواصل معنا بالاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2 واللي يحبون يتواصلون معنا

ما شاء الله عن طريق الرسائل المكتوبة، وما شاء الله يعني اللي يسعدني جدا هذا التفاعل والكم الكبير من المسجات اللي توصلني أمانة. عندكم طبعا انستغرام الإذاعة راديو بحرين، وهو حساب إذاعة البحرين الرسمي، وأيضا حسابي الشخصي نسرين معروف، واللي أستقبل عليه كم كبير وجميل من التفاعلات المكتوبة والرسائل الجميلة. أيضا اللي يحب يتابعنا من خلال تطبيقنا الرسمي BHTV and Radio، طبعا هذا هو التطبيق الرسمي لإذاعة وتلفزيون البحرين، تقدرون تستمعون من خلاله إلى كافة برامجنا وموجاتنا الإذاعية والتلفزيونية. إذن أحلى تحية لكل من يتابعنا، حياكم الله ومساكم ورد وسعادة.

يا حي هالمسا الجميل اللي يجمعنا بكل الأحباب الغاليين وين ما كنتوا تتابعونا في كل مكان، وإحنا معاكم مع هذا الموعد اليومي في مشوار الظهيرة. أحبتنا اليوم عندنا موضوع جدا جميل ومميز. اليوم موضوعنا بنتناوله يعني حول مخلوقات لطيفة وكائنات لطيفة تدخل حياتنا يمكن من غير موعد، وتتحول مع الأيام إلى جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا، من يومياتنا ومن ذكرياتنا. ممكن تكون قطة صغيرة تنتظرنا عند الباب كل يوم أول ما نوصل البيت، طائر اعتدنا على صوت

0: وتغريد الجميل في كل صباح. كلب حراسة وفي عزكم الله طبعا، يعني نشعر بوفاء وإخلاص لنا. أي نوع من أنواع هذه المخلوقات، الحيوانات الأليفة اللي تعيش معنا سنوات ويصبح وجودها مرتبط بمرحلة وربما مراحل كبيرة من حياتنا. الجميل في هذه الحيوانات الأليفة أعزائنا إنها ما تتكلم لغتنا طبعاً، لكنها بطريقة غريبة تعرف شلون تعبر عن مشاعرها، تعرفنا، تفرح بعودتنا، تشعر وتحزن لغيابنا. أحياناً تكون لها تصرفات ومواقف تبقى عالقة في الذاكرة لسنوات طويلة. ولكن أكيد في المقابل تربية الحيوانات الأليفة هي مسؤولية جدا كبيرة، وتحتاج إلى التزام بالمقام الأول، إلى وقت، إلى اهتمام، إلى نظافة، إلى رعاية، لأنها في النهاية أمانة في رقبتنا. لذلك مو كل الناس أكيد يحبون هذه التجربة، ومو كل الناس يستطيعون خوضها. وأيضا باختصار لازم نكون صريحين، مو كل الناس مثلا يحبون يربون الحيوانات الأليفة. ولكن احنا نشوف اليوم ما شاء الله يعني ظاهرة منتشرة انتشار واسع في مجتمعنا ومجتمعاتنا. يمكن يعني الكثير من الناس ما شاء الله عندهم اهتمام بمسألة الرفق بالحيوان وتربية الحيوانات الأليفة بمختلف أنواعها، ونشوف الكثير من الناس حتى يعلمون أطفالهم أنهم يحبون هذه الحيوانات ويعطفون عليها ويرحمونها. يعني يمكن هذا الشيء حتى من ديننا الحنيف، سبحان الله أن ديننا يحثنا على الرفق بالحيوان. لذلك اليوم احنا نسألكم يا جماعة الخير، هل سبق ان كان عندكم حيوان أليف اصبح كأنه جزء لا يتجزأ من عائلتكم، من افرادكم، او خلينا نقول من يعني اسرتكم الصغيرة؟ واكثر شيء نحب ان نسمع منكم اليوم بعد، هل هناك حيوان أليف مثلا ترك لكم ذكرى او موقف لا يمكن انكم تنسونه؟ يمكن يكون موقف طريف، موقف مضحك، أو حتى موقف مؤثر، قد تكون قصة وفاء أو حتى تجربة خلتكم تقولون بعدها خلاص مستحيل مرة ثانية أربي حيوان مهما كان يعني السبب. خلونا اليوم نفتح معاكم هذا الموضوع المهم ونسمع حكاياتكم وقصصكم وتجاربكم مع الحيوانات الأليفة وتربية الحيوانات الأليفة. اللي يحب يشاركنا على 1-7-4-3-5-2-2. أحبابنا عبر الإنستغرام، عندكم حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو حتى إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. اللي يحب يتابعنا أيضا عبر التطبيق وين ما تكون، BHTV and Radio، تقدر طبعا تسمعنا وتتابعنا عبر مختلف موجاتنا في وزارة الإعلام. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة وأجواء جميلة، واليوم احنا نسولف معاكم عن الحيوانات الأليفة. وأنا شخصيا خلوني أكون أول مشاركة معاكم اليوم، أنا صراحة من محبي تربية القطط، أعشق القطط صراحة، ودائما يمكن في مراحل حياتي دائما كانت عندنا قطة في البيت. إلى الآن عندي قطة في البيت ما شاء الله، الحين عمرها نوعا ما كبير، الله يعطيه الصحة والعافية. أحس إن هي جزء لا يتجزأ من بيتي ومن أسرتي، وكل أفراد أسرتي أنا وعيالي وزوجي نحبها. ففعلا يعني الحيوان الأليف لاحظت إن سبحان الله خاصة القطط بالنسبة لي من خلال تجربتي يعطونكم طاقة إيجابية. يعني الواحد لما يدخل ساعات من برا تعبان أو عنده طاقة سلبية، سبحان الله يعني هذه القطة تمتص الطاقة السلبية بلطافتها بحنيتها، تنتظرنا عند الباب لما تسمع صوت الجراج وهي تبطل، فأول ما ندخل أحس إن هي تعطيني طاقة إيجابية. باخذ أول اتصال معاي. مساء الخير.
1: مساء النور أم عبد الله.
0: يا هلا ومرحبا، هلا أخوي بدر.
1: يا هلا فيك، طول في عمرك.
0: عمرك إن شاء الله.
1: بدر
0: يا حياك الله بدر، وحيا الله أبو بدر.
1: الله يخليك يطول عمرك. طبعا الموضوع جدا يناسب يوم الخميس.
0: أكيد أكيد،
1: موضوع خفيف ولطيف وفيه من الإنسانية الشيء الكثير.
0: جميل جدا، وهذه الجزئية المهمة اللي تفضلت فيها أخوي بدر يعني يمكن بقدر ما هذه الموضوع مثل ما تفضلت أنه هو خفيف ولطيف، ولكن أي

0: أيضا إحنا نسعى من خلاله إلى نشر رسالة إنسانية تعزز أهمية قيمة الرفق بالحيوان في مجتمعنا. أكيد
1: طبعا سلم شاء الله، الله خلق هذا الدنيا وخلى الإنسان متشارك مع جميع الأحياء الموجودة فيها،
0: صحيح،
1: من حيوانات ومن أشجار ومن كل شيء، يعني حتى الشجر هذا اللي نقول ما يصدر صوت ويعني نشبهه بالجماد أكثر من الحياة، هو عنده إحساس،
0: نعم.
1: عنده يعني، فما بالك الحيوان أنت بكرامة والسامعين، إن إحنا لازم إن إحنا نتشارك معه في هذا الحياة وما نضره،
0: نعم.
1: في المقام الأول،
0: صحيح.
1: بمناسبة هاي الكلام يعني أنا يعني اللي أبي أوصله إن أي شخص حاب إنه يتملك مثلا أي نوع من الحيوانات في البداية لازم يتأكد إنه هو يقدر يرعاها الرعاية الصحيحة.
0: صح لسانك.
1: لأن هذه الحيوان له متطلبات، وكل حيوان يختلف عن الثاني.
0: بالفعل.
1: يعني أنت بكرامة الكلب لازم تفرغ الطاقة اللي فيه، لازم تطلعه كل يوم.
0: صح.
1: فإذا كنت أنت إنسان مشغول اترك عنك هذا ولا ورب لك شيء ثاني مثلا.
0: نعم صحيح كلامك.
1: وثيق عليه جميع الاحتياجات للحيوانات، يعني احتياجات الأكل الصحيح، وبعضهم احتياجات حتى الحلاقة، يعني أنا عندي كتجربة شخصية راح أقول لك عنها إذا تسمحين لي.
0: تفضل. أكيد
1: زاد فضلك. أنا سلم شاء الله بنت بدور لما كانت صغيرة،
0: الله يحفظها،
1: انتقلنا إلى بيت واسع،
0: نعم،
1: فكان عندها نوع من الخوف أن تنزل مثلا من الطابق الثاني إلى تحت لأي غرض، المطبخ أو ذي،
0: نعم،
1: فلازم أحد منا يكون ينزل معاها أنا أو أمها.
0: نعم.
1: فقلت لها بابا ما يصلح هاي مكانك والمفروض تتعودين. قالت لي يبا إذا تحب أن أتعود اشتر لي قطو وراح إن شاء الله أتعود معاه على البيت. فشريت لها قطو عمره ثلاث سنوات
0: ما شاء الله.
1: إيه نعم. فصارت يعني وين ما تروح هو يلحق معاها، فحست معاها ونيس.
0: اي والله يا حلوهم والله.
1: قام نعم يشجعها على انها لما تنزل يكون معاها، وحين كبر عمره 6 سنوات
0: ما شاء الله تبارك الله. إيه الله يخلي
1: نعم.
0: لها.
1: وحسينا مثل ما تفضلت فرد من افراد البيت بصراحه يعني.
0: ايوه
1: يمكن بعض الناس تستغرب انه يقول قط وراح والله شنو يعني.
0: لا ابدا.
1: لما الالفه نعم. إيه. لما اي شيء كان يعيش معاك فتره
0: صح
1: انت تعتبره وتصرف عليه وذي تعتبره فرد من افراد يعني، وتحن عليه وتعطف
0: بالضبط
1: عليه
0: بالضبط
1: وتراعيه وتنظف له، فتتولد هذه العلاقه بينك وبينه.
0: نعم وبدور على فكره ترى يعني حتى هذا الحيوان مثلا الله يخلي ان شاء الله لكم هذه القطو قطو بدور.
1: نعم. يعني سوتشي بالمناسبة
0: سوتشي حبيبي الله يحفظه. إيه نعم. إن شاء الله إيه على فكرة ببدور والله إنه يعني حتى هذه الحيوان لما يمرض مثلا لأي سبب والله إنك تشعر بالألم لما تحس. نعم. إنه هو تعبان. نعم. وتضايق. نعم. ليه ما سبحان الله رب العالمين يعني يمن عليه بالشفاء وتشوف إنه هو صار أحسن بعدين يرتاح قلبك سبحان الله.
1: كلامك صحيح
0: فعلا.
1: وفي حركة يسويها أنا استغرب منها واستنتج منها انه هذه يفهم.
0: صح.
1: يعني سلم شاء الله طول اليوم لما تكون مثلا لابس كاجوال
0: اي
1: هو يجي يتمسح فيك ينقلب على بطنك علي، بس في حركه يسويها كل يوم الظهر ينطرني يم الدراي فوق
0: اي،
1: بس لما اوصل لابس مثلا غترة وعقال يروح يركب في الدرج الثاني اللي فوق عشان ما أشندس له، فاهم علي؟
0: حبيبي.
1: شيء هذه الحركة يسويها بس إذا كنت لابس يمر يخاف يطيح مثلاً العقال أو
0: أيه
1: يعني.
0: حبيبي.
1: يسويها الحركة بس إذا كنت لابس هذا اللي بعد.
0: ما شاء الله.
1: فأستنتج مرة هل هو يفهم أو ذي.
0: نعم. سبحان الله.
1: يعني مهما كانوا هم أرواح.
0: أرواح نعم أرواح. نعم. وأمانة ومسؤولية.
1: وأمانة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: وإحنا نصرف عليه يعني اللي ربي ذي يعني تصوره من الطرائف إن حلاقته تكلف أكثر من حلاقته، هو 8 دينار وأنا دينارين.
0: صادق صادق والله أبو بدور.
1: يعني
0: إيه والله صدقت.
1: الحمد لله رب العالمين، هاي تجربة حبيت يعني.
0: جميلة التجربة. الله يخلي لكم سوتشي إن شاء الله ويمد بعمره ودائما يكون منور منور بيتكم إن شاء الله.
1: ما قصرت على البرنامج الجميل.
0: ألف شكر لك يا أبو بدور، وايد استأنست باتصالك وتجربتك.

0: جميلة. شكرا لك.
1: شكرا لك ولمستقبل المكالمات.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا لك. جميل. وهذه من التجارب الحلوة. وعلى فكرة يا جماعة، يعني أنا يحزنني إن ساعات بعض الناس لما يقتنون حيوان أليف في البيت يعتبرون أن والله إحنا يبين هذه الحيوان. طبعا أنا ما أتكلم بالعموم، أكيد أبدا ما أقول أن هذه ظاهرة أو أن كل الناس، أنا أتكلم عن يمكن فئة بسيطة جدا إن شاء الله في المجتمع، يعني يمكن إن شاء الله خلينا نقول أنهم ينعدون على الأصابع، أن مثلا يعتقدون أن إحنا لما نيب هذا الحيوان أو هذا الكائن أو المخلوق بدافع التسلية. لا يا جماعة، ترى هو مو حيوان أو كائن للتسلية، أن إحنا بنيبه بنتسلى فيه ولما نتملل منه بناخذه وبنقطه في الشارع. ترى وايد حرام يا جماعة، هذا الحيوان لما يتعود على أجواءكم في البيت وينتمي لكم ويتآلف معاكم مهما كانت المدة، شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين أيا كان، وبعد ذلك فجأة تاخذه بعد ما تمل منه أو تحس إن الحين والله هو كبر وترميه في الشارع بدون سابق انذار، تخليه يواجه مصير المحتوم وهو مسكين أساسا خلاص تعود إنه في رعاية وفي مسؤولية تجاهه. يا جماعة هذه أكبر خطأ. أتمنى إنه يعني نكون وايد واعيين وايد عندنا مسؤولية تجاه هذه الحيوانات لأنهم مو للتسلية. آخذ اتصال. مساء الخير.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: عليك السلام.
0: هلا حبيبتي منى. أهلا وسهلا حبيبتي، شلونك؟
2: طيبة.
0: شخبة طب حالك؟ أنت شلونك؟ شنو أمورك اليوم؟
2: تمام الحمد لله الله يسلمك.
0: قولي لي شخبارك أنت مع الحيوانات الأليفة؟
2: أنا الصراحة نسرين أنا ما أحب الحيوانات، لا القطط لا العصافير ولا شيء.
0: أوكي.
2: بس صادني موقف يا بناتي.
0: إنزين.
2: قالوني ما عطيني السيارة شوي، عطيتهم السيارة يعني كانوا صغار شوي.
0: إيه.
2: عطيني السيارة، عطيتهم راحوا يبولي قطر صغير يعني مستحيل تقولين موبيه.
0: أي علي توه هاي.
2: في الأمر الواقع.
0: هذه يعني الحبوب النتوف. أي النتوف الصغير ذي.
2: اي فحبيت احب صراحه.
0: اي علي اي
2: حتى يعني بحجته داخله معني ما احب ما احب لك صوره كلش.
0: اي سبحان شوفي ايش غيره ونظرتك.
2: اي كلش يعني تشوفينه صراحه قلبك ينشرح.
0: اي ياخذ القلب سبحان الله.
2: فتميت يعني وياه. اي والله.
0: الحين كم عمره منى ما شاء الله؟
2: نعم؟
0: الحين كم عمره ما شاء الله تبارك الله؟
2: هو شوفي كان بوس سنة أظن، عطيت صديقتي لأن سوالي مشكلة عطيت صديقتي.
0: أوكي فأهم شيء
2: سوالي مشكلة عودة.
0: أوه مشكلة عودة إنزين.
2: إيه. إيه. وبس وصديقتي تحب هاي القطاوة يعني نأمن.
0: أهم شيء إن أنتي الحمد لله نقلتي إلى مكان آمن وعطيتي إيه. ناس تحبه إيه. وترعي.
2: من عقبة يعني هو
0: إيه.
2: ما حطيت ولا حيوم في البيت إيه. ولا قطة ولا عصفور.
0: حبيبتي يعني بس الحمد
2: لله. أنا بعد سميته اسم سموكي يعني من حلوة.
0: أي علي.
2: نفس الدخان كذي وايد إيه. حلو.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: أي صورة عندنا شيء كل شيء كل شيء بس أقول لك إن أنا ما كنت أحب.
0: نعم.
2: خلوني أحب.
0: كذي فجأة حبايبي هما ترى منى الصرقين خاصة اللي كذي صغار ومريشين وكذي ياخذون القلب.
2: أحبهم عند غيري.
0: إيه؟
2: أشوف عند غيري أحبهم.
0: تحبينهم يعني تحسين ياخذون إيه؟ قلبك كذي بحركاتهم ونظراتهم.
2: إيه؟ يعني لا.
0: أهم شيء سموكي الحمد لله الحين بخير عند صديقتك إيه؟ وفي مكان زين الحمد لله.
2: اي الحمد لله.
0: حبيبتي منى الله يسعدك.
2: العافية حبيبتي.
0: الله يعافيك الغالية ما قصرتي. شكرا يا منى. شكرا لك. طبعا احنا متواصلين معاكم وما شاء الله انا عندي يعني كم كبير من التفاعلات. مريم اول مسج كان واصلني من مريم تقول السلام عليكم اختي نسرين، انا من الناس اللي كنت اقول مستحيل ادخل قطوة البيت مهما يكون وكنت اخاف منهم اصلا، لكن مره من المرات بنتي جابت قطوة صغيره وكانت مصابه مسكينه وطلبت مني بس ان احنا نراعيها لين يعني لين تتحسن حالتها، كانت اصابتها الحمد لله مو بقويه تحتاج يعني رعايه بسيطه. هذه الكم يوم تقول صارت الحين تقريبا 7 سنوات والغريب ان القطوة تعلقت فيني أنا أكثر من بنتي، وكل يوم لما أرجع من الدوام آيلس على الكرسي وتيني مباشرة وتقعد في حضني، صج صارت جزء من روتين حياتي اليومي. مريم والله ما استغرب منك، ساعات فعلا هذه القرار يعني اللي قلتي إن مثلا يكون قرار إن احنا نتخذه والله أوكي

كي أنا بخلي مثلا هذه القطوة أو هذه الحيوان يوم يومين ثلاثة أيام أوكي الحين بنراعي بنعطي أكل كذا وخلاص. نكتشف أن تمر الأيام وتمر الشهور والسنين وإحنا مو قارين ترى نتخلى عنه، لأن فعلا ترى يا جماعة هذه الحيوانات الأليفة سبحان الله يعني لطافتها وبراءتها وحنيتها وكذي ظريفة تاخذ القلب تخلي الواحد يتعلق فيها. شكرا حبيبتي مريم يعطيك الصحة والعافية. أبو أحمد يقول السلام عليكم عبد الله، تصدقين إن أنا كان عندي طير كناري أيام المدرسة، والغريب إن إلى اليوم إذا سمعت صوت كناري أتذكر بيتنا القديم وحجرتي وأيام المدرسة، وأعتقد إن بعض الحيوانات ترتبط عندنا بمرحلة كاملة من العمر، لذلك حتى بعد مرور سنوات يبقى صوتها أو شكلها قادر على استرجاع كل الذكريات في قلوبنا. شكرا لك يا أبو أحمد، أتفق معاك، لأن حتى الطيور ترى في ناس من محبين الطيور أو هوات يعني تربية الطيور فعلا عندهم ارتباط غريب جدا بالطيور وبأصواتها ويحبونها، وتشوفونهم يعني يخصصون مكان واسع من بيتهم أو المكان اللي يعيشون فيه لتربية هذه الطيور والعناية فيها. وما شاء الله أنا أشوف الكثير من الحسابات حاليا يعني ما شاء الله لأشخاص عندنا في البحرين مهتمين بتربية الطيور والاهتمام فيها وعنايتها ورعايتها، وحتى يعطون نصايح إن شلون فعلا ممكن الواحد يعني يعتني بالطير اللي عنده، شنو الأدوية المناسبة، شنو العلاجات، شنو نوع مثلا الحبوب أو الأطعمة. يزاهم الله خير صراحة، أنا تعاملت مع أكثر من واحد وكان مو مقصرين، يعطيك العافية أبو أحمد. نورة المسعد من السعودية، حياك الله يا نورة، تقول لمع عبد الله أنا أحب الحيوانات كثير لكن ما أحب فكرة تربيتها في البيت لأني أتعلق بسرعة. قبل سنوات ربينا قطة وعاشت معانا تقريبا 10 سنوات، ولما ماتت تأثرنا بطريقة لم نكن نتوقعها، بعدها قلت لنفسي أني ما رح أربي مرة ثانية لأن لحظة الفقد بالنسبة لي كانت جدا صعبة، وظليت فترة طويلة جدا متأثرة نتيجة فقدان هذه القطة اللي كانت جدا عزيزة علي. حبيبتي نورة أتفق معاك، لأن فقد الحيوان الأليف يترك يعني ألم وايد كبير في القلب يعني. ويمكن إحنا نشوف حاليا بما أن إحنا نعيش عصر السوشيال ميديا، يعني يمكن مرت عليكم في الكثير من الحسابات تجارب وقصص لناس فقدوا حيواناتهم الأليفة وشلون فعلا تعايشوا مع هذا الفقد الموجع بطريقة جدا صعبة. يعني يا جماعة أنا متأكدة الحين من أحد من اللي يسمعوني أكيد بيقولون مع عبد الله إيش دعوة، ترى هو حيوان في النهاية قطة ولا عسكم الله كلب ولا طير ولا أيا كان. أدري يا جماعة أن لازم في ناس بيقولون هذا الشيء، لكن ترى والله يا جماعة أن الأمر مو بهالسهولة، يعني ما بيشعر بهذا الفقد وبهذه الوجع والحزن إلا مربي الحيوان نفسه، خاصة إذا كان هذه الارتباط بينه وبين هذه الكائن يعني مرت عليه سنوات. خلينا نقول يعني مثلا ساعات بعض الناس الحيوان الأليف يعيش عندهم مثلا خلينا نقول أكثر من 10 سنوات، يمكن يوصل 15 سنة، يعني في هالحدود وهذه الحروة. ترى وايد صعب يا جماعة أن أنت تتعود عليه، ترتبط فيه، يتعلق فيك، تتعلق فيه كل يوم، ينتظرك وانت راجع من الدوام وانت داخل وانت طالع تسمع صوته، يلعب معاك، تشوف حركاته، فمؤلم جدا جدا فقدانه يعني. وبالعكس أقول لكل من فقد حيوان أليف أن يعني هذه الفقد أنا حاسة فيه، الله يكون في عونك، الله يمسح على قلبك، لأن الموضوع ترى مو سهل، أكيد مو سهل. وإن شاء الله يا ربي الله يخلي كل حيواناتكم الأليفة ويعني يظلون دايما كذي بهجة من مباهج حياتكم. إذا نحن متواصلين معاكم أكيد في هذا المشوار الجميل والمميز عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM،
وبرنامج مشوار الظهيرة، وأكيد اللي يحب يتابعنا من خلال تطبيقنا الرسمي لوزارة الإعلام BHTV and Radio، اللي يحب يتواصل معنا مباشرة على 174-3522، اللي يحب يتواصل معنا بالرسائل والمسجات عبر إنستغرام راديو بحرين الرسمي اللي هو راديو بحرين، أو من خلال

حسابي الشخصي اللي هو نسرين معروف على الإنستغرام، أرحب بكل مسجاتكم، وعندي ما شاء الله تفاعلات كثيرة. وموضوعنا اليوم مثل ما قلنا اليوم إحنا نتكلم عن هل تحبون تربية الحيوانات الأليفة، وهل سبق أن كان عندكم حيوان أليف صار جزء لا يتجزأ من حياتكم اليومية، وهل هناك حيوان أليف مثلا ترك لكم ذكرى أو موقف لا يمكن أنكم تنسونه، سواء موقف طريف أو مؤثر أو قصة وفاء أو حتى تجربة يمكن خلتكم تقولون بعدها خلاص هذه آخر مرة أربي فيها حيوان أليف. إذن خلكم معنا وشاركونا في مشوار الظهيرة، مستمرين ومستمتعين بهذه الأجواء الجميلة.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلا موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في أوكرانيا، ويوضح خلال كلمة مملكة البحرين أن استمرار الحرب في أوكرانيا يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتجنيب المدنيين وإيلات النزاع. مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفاء باليوم البحري العالمي في تأكيد منها على مواصلة تطوير منظومتها البحرية والمينائية عبر تحديث التشريعات والخدمات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية مما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية. الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تعزيز مسددات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة التي يبذلها العراق والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي يستقبل نظيره الصيني الذي يقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة تستمر 3 أيام، والملف الإيراني وتايوان وإمكانية إنشاء قناة اتصال خاصة بالذكاء الاصطناعي على طاولة القمة المرتقبة. المغرب يعلن نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب في المغرب 38.2% على المستوى الوطني، وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو خلال قمة المناخ ضمن فعالية الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وضع خرائط طريق ذات مصداقية وجداول زمنية واضحة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري وحشد 13 تريليون دولار تمويلا سنويا بحلول عام 2035. وإزاء التدهور السريع للوضع في شمال أثيوبيا، الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجة ضبط النفس وخفض التوتر على الفور. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

أحلى تحية لكل أحبابنا الغاليين، نتواصل معاكم من خلال مشوار الظهيرة على إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM. واليوم سوالفنا حلوة معاكم، اليوم نتكلم عن محبي تربية الحيوانات الأليفة. هل سبق أن كان عندكم حيوان أليف صار جزء لا يتجزأ من حياتكم، من يومياتكم، من تفاصيلكم؟ وأكثر شيء نحب نسمع اليوم تجاربكم وقصصكم مع الحيوانات الأليفة. هل هناك حيوان أليف ترك لكم مثلا ذكرى أو موقف لا يمكن أنكم تنسونه؟ قد يكون موقف مضحك وطريف، وقد يمكن يكون موقف مؤثر وحزين في نفس الوقت. اليوم خلونا نفتح معاكم هذه الملف ونتناول قصصكم وتجاربكم مع الحيوانات الأليفة. وين وصلت قبل شوي؟ وصلت آخر رسالة كانت من نورة حبيبتي من السعودية اللي تكلمت عن الفقد. الله إن شاء الله يعني لي يجرحكم بفقد حيواناتكم الأليفة. يوسف محمود حياك الله يا أخوي، يقول السلام عليكم أم عبد الله. كان عندنا قطو في البيت اسمه عندنا بالأحرى قطو في البيت اسمه مشمش، وأقسم لكم أنه يعرف موعد ردتي من الشغل كل يوم تقريبا قبل ما أوصل بدقايق يجلس عند الباب، وزوجتي دايما تصور لي وتقول مشمش ترى قاعد ينطرك. أحيانا أستغرب شلون الحيوانات تلاحظ أشياء إحنا البشر ما نلاحظها. أبدا ما استغرب كلامك يوسف أخوي، لأن فعلا سبحان الله هذه الحيوانات كأنها تتمتع بحاسة قوية، ما أعرف ما عندهم الحاسة السادسة يمكن أو ربما العاشرة، لأن مثل ما تفضلت هما كأن عندهم إحساس أن مثلا أصحابهم أو أهل البيت متى يردون من الشغل، متى بيطلعون، يعني ساعات حتى مثلا موعد الطلعة هذه اللي القومة مثلا لما تكون أنت الحين في غرفتك قاعد تتجهز تبي تطلع من يعني من الغرفة عشان تنزل مثلا تحت وتمشي تطلع من البيت، أول ما تفتح باب الغرفة سبحان الله تشوف مثلا الحيوان الأليف القطو مثلا واقف عند الباب، واقف مستعد عارف أن الحين أنت بتفتح الباب باب الغرفة وبتطلع. عندهم حاسة قوية. الله يعطيك الصحة والعافية يوسف ويخلي لكم مشمش الحبوب. أم خالد تقول أم عبد الله السلام عليكم، أكثر موقف ما انسى أبدا كان مع بابغال، إحنا نسميه المتوة أو البيبي متو، كنا نربيه في البيت، كان يسمعني كل يوم أقول حق عيالي يلا بسرعة تأخرتوا على المدرسة. في يوم الإجازة الساعة 6:30 الصبح قام يصارخ مرة من المرات بأعلى صوته يلا بسرعة تأخرتوا على المدرسة، وقام البيت كله من النوم. ومن يومها صرنا نغطي القفص يعني بشكل عدل أيام العطلة أو ليلة العطلة. أم خالد الله يسعدك، بالذات الببغاوات أو المتوات اللي احنا نسميها أو الكاسيكو مثلا اللي نسميها.

نسميه بعد، سبحان الله عندهم قدرة عجيبة غريبة على لقط الكلام، التقاط الكلمات وترديدها، ويعني ساعات الواحد يستغرب. يعني مثلا ساعات نشوفهم مثلا حتى إذا كان مثلا رب البيت الصبح مثلا لما يقوم يصلي صلاة الفجر مثلا بيطلع من البيت رايح المسجد، أصبحنا وأصبح الملك لله، تشوفونه يبتدي بعد ذلك يردد هذا الشيء الجنب، يعني يدخل البيت مثلا السلام عليكم، تشوفون الكاسيكو على طول السلام عليكم السلام عليكم، ساعات ينادي طبعا أفراد العائلة بأسمائهم، عبد الله، محمد، فاطمة. يعني أنا أمي الله يحفظها ويطول عمرها بالصحة والعافية عندها كذي كاسيكو، يمكن من النوع اللي ما يتكلم وايد ولكن يلقط أحيانا بعض الكلمات وفعلا ويقلد الأصوات بطريقة، يعني ساعات يقلد صوت أخوي أبو فاطمة الله يحفظها بالضبط، يعني ساعات نكون إحنا قاعدين وأخوي مو موجود فنسمع صوت أخوي نلتفت، أوه أخوي لا ترى هو اللي قاعد يقلد صوت أخوي مثلا لما يقول ينادي أمي مثلا يما أو

0: تكلم وايد ولكن يلقط احيانا بعض الكلمات وفعلا ويقلد الاصوات بطريقه يعني ساعات يقلد صوت اخوي ابو فاطمه الله يحفظها بالضبط. يعني ساعات نكون احنا قاعدين واخوي مو موجود فنسمع صوت اخوي نلتفت او اخويا لا ترى هو اللي قاعد يقلد صوت اخوي مثلا لما يقول ينادي امي مثلا يما او السلام عليكم. فسبحان الله فعلا فعلا موضوعهم عجيب سبحان الله. ابو عبد الله يقول مع عبد الله انا من الناس اللي يحبون القطاوه لكن عندي شرط وايد مهم. الانسان اذا قرر يربي حيوان لازم يعرف انه مسؤوليه مو بلعبه للاطفال. كثير من الناس يقتنون حيوان بس لانه شكله حلو مثلا وعيالهم مستانسين عليه وبعد فتره يتمللون منه. الحيوان يحتاج اهتمام، يحتاج اكل، يحتاج علاج، يحتاج تطعيمات لسنوات ومتابعه مو فقط اول اسبوع او اول كم شهر. اتفق معاك تماما يا اخوي، كلامك صح وعين العقل ويزاك الله خير وبيض الله وجهك. الحيوان مو للتسلية ولا لعبة للأطفال. أنا ما بجيب الحيوان في البيت لأن عيالي يبون يلعبون فيه أو يبون يلعبون معاه ومستنسين عليه لأن شكله حلو، لأن كله ريش، كله شعره ناعم، وبيقعدون من يد ليد ومسكين هو يتأذى منهم أو يتغربل منهم، وبعدين مسكين خلاص تمللوا منه أو شوي صار أكبر في العمر قالوا إحنا خلاص ما نبي وما نقدر نتحمل مسؤوليته وناخذه ونقطه في الشارع. ناخذ اتصال. مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا أبو حسين.
1: مرحبا أستاذ نسرين، شلونك؟
0: حياك الله يا أخوي، شلونك؟ عساك بخير.
1: يطول لي عمرك. تحياتي
0: عمرك إن شاء الله.
1: المخرج الشاب، تحياتي لكم كلكم السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
1: كل من ما قصر بآراء الجميلة بارك.
0: أهلا وسهلا فيك إن شاء الله وفيك إن شاء الله.
1: أستاذ نسرين اليوم ما شاء الله عليك قدمتي فقرة يمكن من 20 سنة ما شفت في الإذاعات في العالم. اليوم في إذاعة مملكة البحرين أنت قدمتي هالفقرة أنا أسميها الإنسانية اللي تحببي الناس بتربية القطط والعطف على القطط أو الحيوانات الأليفة ومن هالسوالف. فشكرا لك أستاذة نسرين.
0: واجبنا يا أخوي وهذه واجبنا دايماً ورسالتنا دايماً أكيد.
1: الله يخليك، دائما تقدمين الفقرات اللي إحنا يعني شو أقول لك إحنا نضطر إن كل يوم نسمع.
0: الله يجزيك خير.
1: دائما تقدمين الشيء الطيب.
0: الله يخليك يسلمك.
1: شوفي أستاذ نسرين، طبعا أنا شكرا للآراء الجميلة اللي الناس قدموها في هاي الفقرة الراقية. فعلا تربية القطط وتربية دي مثل ما أنت تفضلتي ما يكون مثلا لمدة 6 شهور أو 4 شهور أو مثلا أروح أشتري قطة أو قط أو مثلا عشان ولدي بس اليوم استانس
0: بالضبط
1: وباشر الولد دي بيتملل أروح أخذ دي القطة قطة في الشارع.
0: صح
1: خاصة
0: أكيد.
1: نحن نعرف القطط الزينة دلين اللي في البيت مثلا بالمسميات الموجودة.
0: نعم.
1: هدول هم يعني للتكييف وما أدري شلون البيئة اللي يعيشون فيها، لأن خاصة بعض القطط يجيبونهم من بعض الدول الموجودة. أنا عارف القطط اللي في الشوارع طبعا دلين أنا عندي ألد يعني أجمل لأن
0: نعم.
1: عايشين مع البيئة وعايشين مع الحر وعايشين مع دي. خاصة أنا أشتغل في حد الأماكن بدون ذكر المسمى وين أنا أشتغل.
0: نعم.
1: إنه يجوني من الصباح الباكر قسما بالله والله العظيم من الصبح يجوني يمكن 7 أو 8 من القطط ينتظروني اول ما اوقف سيارتي يطلعون لي. من وين طلعوا ما ادري. انا اعطيهم الفطور.
0: نعم.
1: الصباحي والماء.
0: نعم.
1: ومن هالسوالف دي الموجوده.
0: نعم.
1: احس بالمتعه الجميله الراقيه اللي يحس او احس انا في نفسي انه يحبوني. ومثل ما تفضلت احد الخوات او انت مثل ما تفضلتي يجون عند الله يعز مقامكم عند الارجل ويستانسون.
0: صحيح.
1: على اللي يعطيهم الاكل.
0: صحيح.
1: وشيء جميل والله العظيم.
0: نعم صحيح كلامك أخوي أبو حسين، يعني سبحان الله هذا العمل العظيم اللي أنت قاعد تقوم فيه شوف إيش كثر أجره من رب العالمين، لأن هذه الحيوانات لا حول لها ولا قوة. سبحان الله ما تقدر تعبر عن جوعها وعن عطشها وعن ألمها. فسبحان الله يعني لما يسخر لها رب العالمين أحد من عباده أمثالك يا أخوي أكيد رب العالمين يبي يسوق لك الأجر العظيم إن شاء الله.
1: الحمد لله. وصدقيني أستاذ نسرين في قبل 15 أو 20 سنة.
0: نعم. صحيح.
1: كان في أحد الأشخاص عند الله يعز مقامكم كلبة عمياء كانت. يعني ما تشوف الدنيا و
0: حبيبتي
1: من هالسوالف.
0: نعم.
1: أنا أخذتها وربيتها 15 سنة والله
0: العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.
1: ربيتها وأخذت لها مثل ما يقولون الشهادة الطبية وأحد الأطباء البيطريين كان يجي ويعطيها التطعيم ما تطعيم.
0: نعم.
1: حياة جميلة اللي يحس

0: الحيوانات دي الحليوة دلين. طبعا ما بعيش مع أسد أخاف يأكلني، بس نعيش مع دلين الأمور دي.
1: صحيح.
0: والله العظيم أستاذ نسرين متعة ما حد يصورها.
1: أي والله.
0: فأتمنى صدق. من اللي يحب عطهم. بس آخر كلمة بقولها، بعض صدق. الناس اللي ساعات مثلا يشوف قط أو يشوف شيء يجي يرفس ويطق.
1: أي لا أبدا أبدا،
0: هذه حرام يعني.
1: حرام.
0: ترى الله راح يعاقبك يعني.
1: صحيح. حرام. أكيد عقاب عظيم يعني. يمكن إحنا نستذكر يعني القصة الموجودة في السيرة النبوية، إن امرأة دخلت النار بسبب القطة اللي حبستها أخوي صلاح، فهي يعني حبستها ما خلتها حتى يعني تأكل من خشاش الأرض. فإش كثر يعني هذا الشيء، العمل يعني مؤلم وسيء، وكان جزائها دخول النار يعني، سبحان الله. نعم صحيح.
0: شكرا لك استاذة نسرين، واتمنى ان شاء الله دوم التوفيق لهذا البرنامج اللي انت ما شاء الله عليك يعني مميزة بتقديم الفقرات اللي احنا نقول صدق شيء حلو.
1: شكرا لك. شكر لك يا اخوي صلاح، ما قصرت يا محسن.
0: الله يبارك فيك، مع السلامة.
1: على فكرة يا جماعة، من يعني منطلق حديث أخونا أبو حسين، وخاصة الجزئية الأخيرة اللي تكلم فيها عن الناس اللي مثلا للأسف يسيئون معاملة الحيوانات، ويمكن إحنا عشان بعد نقول الحمد لله أن إحنا نعيش في مجتمعنا البحريني الطيب الأصيل اللي جبل على القيم الإنسانية الطيبة الأصالة الرحمة، يعني القلوب الطيبة المحبة، وما نقول أن أبدا مثل أي هذه الأنواع من الأعمال اللي ساعات يمكن هي قد تصدر من بعض الأفراد في مجتمعنا، ما نقول أبدا أنها تمثل يعني مجتمعنا البحريني أو تعكس فعلا مجتمعنا البحريني الأصيل، وليست ظاهرة. ولكن الناس اللي يسيئون معاملة الحيوانات، يعني البعض ساعات في بعض الأحيان شفنا مثلا انتشار بعض الفيديوهات أو المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عن أشخاص بمختلف الأعمار، ترى ساعات ما يكونون أطفال صغار إنهم ما يفطنون شو قاعدين يسوون، ساعات هم ناس كبار واعيين وناضجين يسيئون معاملة بعض الحيوانات بالضرب بالركل مثلا بالتجويع، أو يستخدمونهم مادة للترند مثل ما نقول وسرعة الانتشار من خلال تعذيبهم. هذه أمر مرفوض دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، وكل الأعراف والأديان والقيم ترفضه. أمانة أنا من منطلق هذه الجزئية بالتحديد، وفي سياق حديثنا اليوم عن الحيوانات الأليفة، من الجميل جدا أن احنا نتوقف عند خطوة تستحق كل التقدير وكل الإشادة من وزارة شؤون البلديات والزراعة، اللي يمكن قبل أيام قليلة شفنا بوستات انتشرت أن الوزارة خصصت خط ساخن اللي هو 17987227 17987227 للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان. هذه المبادرة أكيد من وزارة شؤون البلديات والزراعة تعكس في الحقيقة اهتمام جدا قوي بحماية الحيوانات، وتعزز في الوقت نفسه ثقافة المسؤولية والرحمة في مجتمعنا البحريني الأصيل، لأن الرفق بالحيوان يا جماعة هو مو مجرد تصرف فردي، بل هو قيمة إنسانية وحضارية ودينية وأخلاقية تعبر عن وعي المجتمع وأخلاقه. وإحنا بدورنا أمانة نكرر كل الشكر والتقدير لوزارة شؤون البلديات والزراعة على هذه الخطوة المهمة. نتمنى أن احنا كلنا فعلا كأفراد في المجتمع نكون شركاء في إنجاح هذه المبادرة، وما نتجاهل أي حالة إساءة أو إهمال يعني في حق الحيوانات نشوفها في أي مكان، ونستخدم هذه الخط بمسؤولية ووعي ونضج عندما تستدعي الحاجة. في النهاية هذه الكائنات يمكن يعني ما تقدر أنها تعبر عن ألمها أو تدافع عن نفسها، لذلك مسؤوليتنا أن نكون إحنا جميعا صوتها، وأن نتعامل معها بالرحمة والإنسانية اللي تليق بمسؤوليتنا فعلا وأخلاقياتنا إحنا أيضا كمسلمين وكناس واعيين وجبلنا على الفطرة السوية. فشكرا مجددا لوزارة شؤون البلديات والزراعة. أنا أيضا يعني في ساعة

سياق شكري أمانة لوزارة شؤون البلديات والزراعة. ما راح أنسى أني أوجه كلمة شكر وتقدير إلى جمعية الرفق بالحيوان أو جمعية البحرين للرفق بالحيوان، هذه الجمعية العريقة اللي خلي نقول يعني امتد عطائها لعقود في خدمة الحيوانات وحمايتها وفي نشر ثقافة الرحمة والرفق والمسؤولية في المجتمع. الشكر أمانة موصول بشكل كبير إلى الأخ الفاضل الأستاذ محمود فرج رئيس الجمعية وإلى جميع أعضاء هذه الجمعية والمتطوعين فيها على كل الجهود اللي قاعدين يقومون فيها. أمانة هي جهود إنسانية نبيلة، كثير من هذه الجهود قاعدة تتم بصمت، يعني ما يتم الإشارة لها ولا النشر عنها، لكنها في الحقيقة تترك أثر كبير جدا، لأن العناية بالحيوانات هذه الكائنات المسكينة مو مجرد اهتمام بكائن ضعيف، بل هي انعكاس لقيم المجتمع وأخلاقه ومدى احترامه للحياة وللكائنات جميعا بكافة صورهم. وإحنا نثمن بشكل خاص هذه الجهود لأن هي تقوم على روح التطوع والعطاء وعلى دعم الناس وثقتهم. وهني أكيد يعني المسؤولية تتضاعف ويجعل يعني هذا العطاء يمكن يجعل كل مبادرة أو كل مساعدة أو تبني أو إنقاذ لحيوان قصة جميلة تستحق التقدير. فشكرا لجمعية الرفق بالحيوان، شكرا للأخ محمود فرج وكل الناس اللي معاه، شكرا لكل المنقذين صراحة، لكل الحسابات اللي تهتم يعني بإنقاذ هذه الحيوانات المسكينة، قاعدين يبذلون جهود كبيرة. الكثير من المنقذين قاعدين يتكفلون بمبالغ كبيرة تصل إلى آلاف الدنانير يا جماعة، أنا ما أبالغ، آلاف الدنانير في سبيل أنهم ينقذون هذه الحيوانات من الشارع، يسعفون اللي يحتاجون إلى إسعاف سريع أو معالجات أو يعني نقلهم إلى العيادات البيطرية. شكرا إلى كل الناس فعلا اللي يعون أن الرفق بالحيوان فعلا هي قيمة حضارية وثقافية وإنسانية وأخلاقية جميلة، وأكيد إحنا البحرينيين نتسم فيها لأن إحنا دائما شعب واعي، شعب أصيل، شعب طيب، شعب متحضر. يعني ما شاء الله يمكن خذني الحماس مثل ما يقولون. خلوني أقرأ آخر المسجات معنا. والله يا جماعة أنا عندي كم هائل من المسجات اللي وصلتني. وين وصلت؟ وصلت أوكي عند أخونا عبد الله. شيخة حبيبتي تقول مساء الورد مع عبد الله. لما كنت صغيرة كان عندي أرنب أبيض، وكنت كل يوم بعد المدرسة أعطيه يزر وأقعد وياه وألعب وياه. بالنسبة لي هو من أجمل ذكريات طفولتي. إلى اليوم لما أشوف أي أرنب أبيض عيني كذي تدمع وأبتسم تلقائيا، لأني أتذكر ذكريات طفولتي الحلوة. حبيبتي شيخة، أنا أتذكر أيضا في فترة من فترات حياتي، صراحة ما أتذكر أي فترة كانت، بس أتذكر أنه كان عندنا أرنب أبيض. لا ما أعتقد أنه كانت في الطفولة، كنت شوي أكبر في العمر، بس أتذكر أني فترة اقتنينا يعني أرنب أبيض. حلوين الأرانب ويعني لطيفين ويحبون اليزر. يعطيك العافية يا شيخة. أبو محمد يقول لأم عبد الله صراحة أنا كانت تجربتي مختلفة شوي، شريت حق عيالي قطوتين لأنهما كانوا وايد مصرين أنه يكون عندهم قطاوة. عقب أسبوع اكتشفت أن أنا اللي أسوي كل شيء حرفيا، أنا أكلهم، أنا أنظف المكان، أنا البيطري، أهما فقط يلعبون معهم ويصورونهم. لذلك نصيحتي لكل أبو قبل ما توافق خذ تعهد رسمي من عيالك أنهما اللي بيسوون كل شيء. يعطيك الصحة والعافية أبو محمد، ويزاك الله خير أن أنت مو مهملهم، هذه أهم شيء. يزاك الله خير يا أبو محمد أن أنت قاعد تقوم بدورك ومسؤوليتك. يمكن العيال ما عرف أعمارهم، الله يحفظهم، يمكن هم للحين صغار، ولكن حلو بعد أن احنا نعودهم أنه لازم يكون لكم دور في الاهتمام بهذه الحيوانات في البيت. فاطمة
تقول أعتقد الحيوانات تعلم عيالنا الرحمة والمسؤولية. بنتي كانت وايد تخاف من القطاوة، وبعد ما ربينا قطوة صغيرة تغيرت شخصيتها معاها، صار

تهتم بأكلها وتسأل عنها وتلاعبها، وأول ما تدخل البيت لما ترجع من المدرسة يعني تركض تجاهها. حسيت أن التجربة علمتها شلون فعلا تهتم بكائن آخر، وفعلا أحس أن تغيرت شخصيتها. جميل جدا يا فاطمة، يعطيك ألف عافية. إذن يعني يا جماعة سامحوني، أنا ما شاء الله عندي كم هائل من المسجات. راح أختم هذه الحلقة اليوم، حلقتنا شيقة جدا في مشوار الظهيرة اليوم عن الحيوانات الأليفة. شكرا لكل من شاركنا بقصته وبذكراه مع الحيوانات الأليفة. أتمنى إن شاء الله لكم أن كنتوا استمتعتوا معنا اليوم في مشوار الظهيرة. لقاءاتنا تتجدد معاكم دائما إن شاء الله عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. إلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: المجلس الأعلى للمرأة. صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
2: يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع، وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: أقول اليوم ترى ما كدينا وايد، كله أربع سناب شاب.
2: سناب شاب شنو؟
1: شات ولا شاب؟
2: شاب كتب هذيك.
1: اي شاب لو كتب هذيك. اي يمكن هذه هي بس
2: مسوينا شات. مسوينا شي صفرة.
1: اي وانت هذا السناب اللي كدينا ثلاثة سناب.
2: انستغرام؟
1: اي انستغرام ثلاثة.
2: انستغرام هاي مضيعين فيها، ناس يقولون انستغرام، ناس انستجرام، ناس انستغرام، ما تدري شنو بالضبط.
1: المهم.
2: انت شو يوز لك؟
1: أنا يوز للدفع.
2: إيه أوكي، إيه يدفعون وخلاص. إيه تبي نطلب الحين المطعم هذا؟ ترى المطعم هذا شغل عدل.
1: إيه.
2: نطلب.
1: إيه بس إحنا لازم نقيم إعلاناتنا أول شيء.
2: طبعًا. إيه يعني إحنا إحنا على ما يبون الطلبات نقيم.
1: إيه بعدين إحنا.
2: يا قرسون.
3: إيه أهلين.
2: مرحبا أخوي.
3: مرحبتين يا هلا.
2: شوف الأستاذ الكبير أبو علاش ماذا يطلب؟
3: إيه أستاذ أبو علاش كيف فيني أخدمك؟ شو بدك تأكل؟ شو بتحب تبلش؟
1: شوف الأخ بندر شو يقول.
2: بندر منو؟
1: أنت يعني.
2: تعال كيف تعرف لي أسامي؟
1: لا ما عشان اسمه. اسمك الفني.
3: إيه.
2: شنو المنيو؟
3: المنيو عنا الستارتر عندنا سلطة عليها خبز منقع بجبنة الماعز.
2: خبز منقع.
1: جبنة الماعز.
3: إيه.
1: انا ابن الماعز.
2: شنو جبنة الماعز؟
1: الجبنة خليبها لك. انا بالماعز خبز.
2: ما عندهم مندي هني. انت ايش تبي؟ يا اطلب طلب.
1: مو يوم اقول لك فكني انت تطلب معود. ما اعرف
3: هذا
1: ما اعرف هذا حق الاكل.
3: كثير طيب، كثير طيب، بدوب بالحلج.
2: اي اللي هو شنو؟
1: بدوب شنو؟
3: بدوب بالحلج.
1: حلج؟
3: ايه
1: انا يبل الحلج هاي.
2: يبا يذوب بالحلج يعني قصده.
1: حلج مو اكله.
2: لا يبا. زين وشو شو شو كمان؟
3: عندنا كمان ساسج عليه بيض مخفق.
1: بيض مخفق شنو بعد شنو؟
2: ما ادري يعني بيض ما فيه بعد مخفق ايش حقه؟

0: مخفى.
1: يبقى يجيب هذا كله. شوف
0: انا جيب لي بس مخفى بدون بيض.
2: مخفى عندنا كمان سوشي معصور عليه عصير ادمامي.
0: هذا هو يموت فيه هذا.
1: عصير شنو؟
2: ادمامي.
0: ايه
1: واحد ينادي يمه
0: ما عندها والله
1: يجيب لنا يبا حط لنا المنيو كله هذا كله كله كله.
2: إيه بدكم استطرهم لكم؟
0: اي اي اي لكم.
2: اي ولا بدكم سويت كمان؟
0: سويت شنو؟
2: حلو شي بتحلي به هيك
1: حلويات
0: تبي؟ ايش مثله؟
2: اي عندنا كيك معصور عليها عصير طماطم.
0: انت كل شيء معصور عليه؟
2: اي
0: من شبت كذي
1: قبل لا عصير طماطم؟
2: تاكلوا كل هيدي وبجيب لكم بعد حبوب الحارج.
1: يلا ماشي
0: ما عارفين شكله
1: بالحال اترس لنا الطاوله كثر ما تقدر.
2: اي ولا همك
0: كثر هذا بيض المخفى.
2: بيض مخفى ها
0: ايه نعم.
2: بدك جبن الماعز
0: اول ما تجيب الماعز بس خلينا نشوف وين الماعز
1: شو ايه. الماعز مو صدقي مطبوخ
0: لا
1: اي
0: لا شريفي انا ابي اتاكد
1: ما ترى مو بيت شعر داشين احنا
0: لا تدقر فيني انا ريال غشيم بالسوالف انت اللي تعرفه ما مرت شرحت بعدل
1: اسب بذمتك هذا القرش
0: تعال عطنا الماعز بروحه خل اشوفه
1: ولي
2: اهلا حسابكم طلع 79 دينار
0: كم طلع
2: 79 دينار
0: ايش ماكلين احنا والله
2: شو انتو اكلتوا نص المنيو
0: والله ايه بسيطة بسيطة كم 79
2: 79
0: صور اول
2: شو
0: صورنا اول
2: لا شو اصورك
0: انت صور وانا علمك انا
2: ماشي ها صورتكم
0: ايه صورنا يلا عطنا الباجي
2: شو الباجي شو الباجي
0: باجي الفلوس
2: اي فلوس
0: ظاهر ما عرفنا
1: ما طبعا. عرفنا مو هاي مشكلتهم ما يعرفون
0: قول قولوا من احنا
1: يبا
0: انا خاف اغلط
1: لا لا لا
0: يلا
2: مين انت؟
1: يبا هذا سوشيال وانا منو؟
0: ميديا
2: انت مين؟
0: ميديا وهذا سوشيال
1: لا انت سوشيال انا ميديا ايه
0: المهم احنا يعني
1: المهم نكمل بعض
0: نكمل بعض ايه؟ وما ايه؟ نختلف
1: ما نختلف ايه
2: بلا
1: ايه بلا
0: ايه
2: لك كتير مهضومين
0: انت اهضم

0: تفضل يا حضرة الضابط. تفضل.
1: غيلان وحوش ماكلين ب 200 دينار بالمطعم، ما ادري عبالكم ما برا بلاش هو شنو ماكلين ب 200 دينار وحوش انتو غيلان، وين وديتوا هالاكل؟ شعلا يكون على بالكم بلاش، دفعوا ترى مو ما برا مطعم يبا.
2: اخ انا بعرف احنا وين نروح من هذا، احنا بالله انا
3: هذا احد وازع علينا، هذا ترى وراء ناس كبار. لا لا لا لا
4: يا حسين
3: يتكلم بقوة. ها
4: حسين يا داود، نعم. اللي يقوله صادق هذا صحيح ولا قاعد يدعي؟
3: يبا يدعي
2: يدعي
3: يدعي، يقول كم ماكلين احنا؟
2: 200 يقول
3: 200
2: 200 احنا
3: شرجن اسود احنا.
1: وهالصحون اللي واصله للشارع العام
3: كل صحن ما اكو شيء، ما نعرف له الاكل، هذا الاكل اللي هذا ينموكل هذا هذا هذا انا هذا انا ما اشتري بربع دينار.
4: صادق انت معاك فاتوره المطعم؟
1: موجوده.
4: اشوف.
1: تفضل.
4: انتوا دافعين هالفاتوره ولا لا؟
3: ما دف احنا لا. الله بالخير.
4: الله بالخير.
3: اولا انا
2: ما عرفنا، فاهم؟
3: ما يعرفنا
2: حضرة الضابط، ركز وياه ترى.
3: مش اسوي ورقه يا معود، اللي ما يعرفك ما يثمن.
2: طبعا
3: هذا بعد ولد الديره كذي حبيبي. انت ما تعرفنا؟
4: لا والله ما حصل لنا شيء.
3: انا يدي سوشيال.
4: منو؟
3: مو عدل؟
2: بلا سوشيال. انت
3: سوشيال مادي. انا منو ميديا فينا؟
2: انت ميديا، انا سوشيال.
3: انت سوشيال.
1: انت الحين بالله هذا سوشيال وهذا ميديا، انا شطلع واتساب بيناتكم؟
4: يا حبايبي بطايقكم المدنيه، انتوا ليلتكم طويله.
1: نصب واحتيال.
3: يبا احنا ناس معروفين، احنا ناس لنا وضع اعلاني بالعالم. احنا هالقعدة هذه لازم يعطينا الفرق حسابه 117.
2: ما أدري كم حين صار 200 الحين.
3: 200 نبي منا 270.
4: وليش ما تدفعون؟ شنو ميزتكم إنكم ما تدفعون عن باقي الزباين؟ ليش؟
3: شو قاعد أقول
2: لك؟ قاعد يقول لك إحنا هذا سوشيال وأنا ميديا زين، وإحنا جينا صورنا الأكل. الحين يوم شفنا ذاك يصور الاكل وما دفع، احنا صورنا، احنا تصويرنا ب 400 دينار مو طلع 200؟
3: ليش
2: نبي 200؟
1: تصويركم ب 400 دينار طقاقات انت
2: وشغلك هذا
1: شنو
3: شكو يعطيك؟ شغلك هذا مو شغل. رجاء
4: رجاء
3: انت بواب، انت بواب، اي بواب زقرتي بعد شنو
4: ذاك الجماعه يا

0: متفقين وياه، انتوا احد اتفق وياكم انكم تصورون مقابل 400 دينار؟
1: يا ابن الحلال يا حضرة الضابط تكفى افهمني، هذا سوشيال وانا ميديا.

0: والله هاي حالة اللي احنا فيها من البيت للمستوصف للمول، والله اني اشتكت القاعدة بهالقهاوي السنعة المباركية، اماكن حلوة على اليال على البحر ترد الروح، ربعنا واهلنا الاولين كلنا نعرف كل واحد يعرف الثاني، وهالمول من رحت له كل يوم سالفة وعوار راس. الله يسامحك يا داود، الله يسامحك. ها شو الإعلان؟ ابتسامة هوليود؟ يقول احصل على ابتسامة هوليود وأسنان ناصعة البياض في أسبوع واحد فقط باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية وبدون أي ألم في عيادة النجوم. حلو والحالة عشنو بعد يعني، بالله ابتسامة هوليود غير ابتسامة العالم. اللي فهمت ان هذا اعلان لعيادة اسنان من ضحكة البنت اللي بالاعلان. ها بس والله شنو خوش اعلان، الاسنان تبرق والوجه يلق، بس احنا يبينا رندا يلا يرد ويوهنا هنا وين احنا مشك ويهنا يبينا تنقع بخل حقوبها يا الله يبين شيء منه. هذا سحر أكيد، هذا أسنان بأسبوع واحد كل شيء سعيد. والله ما خلوا شيء حق الحريم.
1: السلام عليكم بابا حسين، ما شاء الله أنت اليوم يجي من الصبح بابا، ما في مول؟
0: عزة الله ماني شايف خير اليوم مدام قابلت هلوي.
1: ليش بابا ليش انت ما يروح مول اليوم؟
0: إنا لله. انت من قايلك عن المول انت؟
1: انا اشوف انت بابا
0: يلا عاد يلا اقلب ويهك فارج، ترى مالي خلقك. يلا
1: ما يبي شاي بابا؟
0: ما ابي شاي منك، يلا فكني
1: ان شاء الله.
0: وين عمتك؟ عمتك وينها سهالة؟
2: خير اش فيك؟
0: اش رايك في ابتسامتي؟ تمقلي فيني
2: زين، ايش فيها؟ ما فيها شيء.
0: شيء؟
2: اي ليش تسال؟
0: اكيد لا لا لا، انا اسال لاني قاعد افكر اني اغير ابتسامتي، ودي اسويها هوليوديه. اي حابين فيها هذه
2: تغير اسنانك؟ إيه؟ حسين انت ايش فيك يا نيت؟ كبرت ودبرت، ايش الحكي هذا؟
0: انت مو تقولين يا نيت، تصدقيني انا غلطان اللي كلمتك. انا شايبني هني اروح المول داود واطيح هناك عنده ولا حشيك اللي يسم البدن.
3: وعلاش انت من صدقك تبي تغير بتسوي ابتسامه ما ادري ايش يسمونها هذه اللي
0: هوليودي؟ هوليودي
3: يهودي؟
0: هوليودي
3: انا اول مره اسمع. شكو تسوي هالسوالف؟ ترى هالسوالف غاليه مو ببلاش.
0: كيفي انا بتزقرت اخر عمري برتب نفسي برد شباب؟
3: قاعد اقول لك فلوس في هالسالفه.
0: اي فلوس؟ كرت عافيه، انا ريال متقاعد كرت العافيه، بتعالج انا بعالج بالكرت، بتزقرت بالكرت.
3: ها ايه يبا كرت عافيه يشمل الدروس بعد ولا خف ما يشمل يا عمي؟
0: والله انا قالوا لي انه ما يشمل. صيج
3: ما انا سمعت كذي بعد ذاك اليوم.
0: انا سمعت بتاكد منك انت. بعد معلوماتك اخرطي مثلي.
3: ليش اخرطي؟ شوف انا تبي نصيحتي. هي. انا اخاف عليك يا ابو علاش، تكفى لا تقط نفسك بهالمشاكل ولا تسوي ضروس.
0: انا الحين بس متعجب الحكومه طلعوا كرت العافيه مو حق المتقاعدين.
3: بلى
0: اكو متقاعد عنده ضروس، ها اطيب واحد فيهم ضرسين داخل اخر شيء يكسر فيهم بدك. شلون هذا يمنعون المساكين؟ لازم اول ما يعالجون ضروسهم عشان يقدر ياكل له لقمه. لكن من تحاكي من تحاكي
3: الحين انت تكفى الحين. خل شي يا ابنى.
0: ايه؟
3: انت مصمم تسوي ضروسك؟
0: اي انت ما شفت الاعلان ايش حلوه؟ يقول لك بيخلونك تضحك هوليودي.
3: هوليودي؟
0: اي
3: شلون؟
0: ما ادري والله، انا ودي اصير هوليودي.

0: مريت هالإعلان وأنا ذيش البنت ضروسها لولو مسطر. هنا عم الوجه لق والضروس تلق، أنا بصير مثلها؟ شنو يعني شنو تفرق عني؟ أنا بعد أسوي شغلة ثانية ألحن.
1: شنو بعد؟
0: بسوي تقشير بغير لوني.
1: تقشير؟
0: إيه.
1: برتقال أنت يا أبو علاش تطوري؟
0: والله حد كيفي أنا شيء راجع لي أنا شيخي خصني بخلي أنا وجهي مبكر.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. ثمرة الإيمان العمل، وثمرة العلم الخشوع، وثمرة الأخوة التراحم، وثمرة الإخلاص الاستقامة، وثمرة الجهاد التضحية، وثمرة الزهد الكرم، وثمرة اليقين التسليم. قال بعض الحكماء: العدل في الشيء صورة واحدة، والجور صور مختلفة، ولهذا سهل ارتكاب الجور وصعب تحري العدل، وهما يشبهان الإصابة والخطأ في الرماية، فإن الرماية تحتاج إلى ارتياض وتعاهد، والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. أثر الرأفة الإحسان الكامل والإنعام الشامل. أثر السخاء بذل الأموال والمنافع في جميع أنواع القربات. أثر الشجاعة دفع الأعداء عن النفوس والأموال والحرم والأطفال. وأثر الحياء الكف عن كل قبيح.
0: ما خط القلم.
2: النية شرط كل الأعمال في الدارين، وبدونها الأعمال ضائعة مهملة. النية تأكيد القصد في إتيان الأمور وإمضاء العزائم. النية بريد التوفيق ودعامة الإخلاص. أخوة الإسلام هي روح الإيمان القوي، ولباب المشاعر الفياضة والأحاسيس المرهفة التي يكنها المسلم لإخوانه في العقيدة، حتى إنه ليحيا بهم ويعيش معهم وفيهم، فكأنهم جميعا أغصان تفرعت من شجرة واحدة وانبثقت من أصل واحد.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا

0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع.
3: لما نصاب بأي تعب أو مرض لابد نلقى شخص يقول لنا إن مناعتنا ضعيفة ولازم نقويها، ولابد نلقى مقال على أحد المواقع يتكلم عن قائمة من الأعشاب والفيتامينات والمعادن اللي تساعد على تقوية المناعة. مصطلح تقوية المناعة صار منتشر اليوم في كل مكان كوسيلة أساسية للوقاية من الأمراض، لكن هل هذا المصطلح دقيق علمياً؟ وهل يدل على فهم حقيقي لطبيعة عمل جهاز المناعة في أجسامنا؟ جهاز المناعة هو أكثر أجهزة جسم الإنسان تعقيداً بعد الدماغ، ويتكون من مليارات الخلايا المناعية اللي وظيفتها الأساسية حماية جسمك من كل دخيل ممكن يسبب له مشكلة أو خلل في وظائف أجهزة الجسم. وهذه الخلايا المناعية ترتبط بأكبر مكتبة بيولوجية في الكون موجودة داخل أجسامنا، تتعلم من خلالها منهم الدخلاء اللي لازم تحاربهم وشلون تحاربهم، وتتذكر كل الغزاة اللي سبق لهم مهاجمة أجسامنا من قبل. باختصار، الجهاز المناعي هو بالأساس أداة للتمييز بين ما هو جزء من الجسم

0: المستخدم وما هو دخيل عليه. مو مهم إذا كان هذا الدخيل فعلاً عند نية لإلحاق الضرر بجسمك. إذا ما كان هذا الدخيل ضمن قائمة خاصة جداً للضيوف وفق قاعدة بيانات جسمك، فالجهاز المناعي يهاجمه ويدمره على طول، لأن هناك احتمال قائم إنه يسبب لك الأذى. إذن الجهاز المناعي اللي يعمل بأفضل صورة ممكنة هو الجهاز اللي يهاجم فقط الدخلاء اللي ممكن يتسببون بالضرر، ويتعامل معاهم بالقوة اللي تتناسب مع تأثيرهم وضررهم. فإذا زادت قوة الجهاز المناعي عن حدها الطبيعي وصار هجومه أكبر بكثير من حجم الخطر الواقع على الجسم، ممكن يأثر عكسياً على صحتنا، لأنه ممكن يهاجم الخلايا السليمة وأعضاء الجسم. ومن ضمن الأمراض الناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي للجسم نفسه مرض السكري من النوع الأول، والتصلب اللويحي الأمأس، والذئبة الحمراء، والصدفية. لذلك التعبير الدقيق عن المناعة المثالية هو المناعة المتزنة وليس المناعة القوية، المناعة اللي تؤدي دور لاعب كرة القدم الذكي اللي عنده مهارات متعددة يعرف يوازن بينها ويوظفها في وقتها ومكانها المناسب، مو اللاعب اللي يملك سرعة خارقة وقوة تسديد هائلة لكنه يركض بدون هدف ويسدد عشوائياً في كل اتجاه. ولأن المناعة جهاز معقد جداً وما استطاع العلماء إلى هذه اللحظة أنهم يكشفون كل أسراره، فالطريق إلى الوصول إلى جهاز مناعي صحي ومتزن ما له وصفة سحرية أو عقاقير معينة. الموضوع يعتمد بشكل أكبر على أسلوب الحياة الصحي المرتكز على 3 خطوات: التمارين الرياضية، الغذاء المتوازن، وتقليل التوتر والضغوطات العصبية. صحيح أن هذه الخطوات متكررة جداً على أسماعنا في كل موضوع مرتبط بالصحة العامة، لكن هذا الأمر يرجع إلى أنها ببساطة مفتاح التوازن لخط الدفاع الأول والأخير عن أجسامنا وهو المناعة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول المناعة اللي تحمينا بشكل أفضل هي المناعة المتوازنة وليس المناعة القوية، لأن قوة المناعة إذا زادت عن حدها من الممكن أن تهاجم الجسم نفسه وتؤثر عكسياً على صحتنا. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية لفرقة الإخوة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، بشرتي وايد تعبانة، سويت جلستين هيدروفيشل. أول ما أطلع من الجلسة بشرتي تينن حلوة ورطبة، بس يومين ترجع بشرتي مثل قبل، أحس قطيت فلوسي على الفاضي، شنو تنصحيني؟
3: أهلا يا دانا، مهم أنك تعرفين أن الغلط مو في التقنية ولا في الإجراء ولا في الجهاز. الهيدروفيشل من الأجهزة المحببة عندنا أطباء الجلد، لأنها تسوي تنظيف جميل وتعتني بالبشرة وتشير الطبقة الميتة السطحية. ولكن تعرفين الخلل في وين يا دانا؟ الخلل في اختيار التقنية اللي ما تناسبك أنتي، أو إحنا نسميها unrealistic expectation، يعني توقعات غلط. يعني أنتي حاطة آمال كبيرة على جهاز فكرته بسيطة وشغله بسيط جدا. إذا كانت البشرة ممتازة وتحتاج مجرد فيشل طبي كعناية دورية، الهيدروفيشل رائع. لكن بشرتك تعبانة وفيها بقع وفيها خطوط ومسامات وا وا وا وا، وتحطين كل الآمال على جهاز فقير مسكين نفس الهيدروفيشل،

0: الفاشيال، هني انا اقول لك الغلط فيك، والاكسبكتيشنز مالتك مش في الجهاز. وهذه وايد نشوفها لما المريض يتوقع معجزات من اجراء هدفه عنايه وليس علاج جذري. احيانا لحالاتك يا دانا نحتاج ان نروح مع ليزر عميق او تقشير عميق او اجراء غزير يشيل طبقه اعمق من الجلد. انصحك ترجعين حق طبيبك وما تسوين الاجراء لانك شفتي اعلان او دعايه في مكان ما. خلي الطبيب يفحص وهو راح ينصحك بالاجراء اللي راح يناسبك عشان وقتك وفلوسك تروح في الجهاز والتكنيك الصح.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان، ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد

لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من

منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في يوم كيومنا هذا من عام 632 وقعت حادثة اختلف فيها الذين في صدر الإسلام،
1: ودخل في هذا الخلاف هواة الفتن، ومعهم كل من لا يريد الخير للدين الحنيف، من محترفي الإساءة الحانقة إلى فرسان المسلمين وإلى الأبطال الذين قامت على أكتافهم الدولة الإسلامية وعلى رأسهم خالد بن الوليد.
0: فنرى سان بوف وهو يحاول في مكر الثعالب أن يبدو محايداً بينما السم يقطر من مراعف قلمه.
2: إن الناظر دون تحيز إلى سيرة خالد بن الوليد ليرى في وضوح أن عنجهية البادية ومبادئ الثأر والانتقام التي كانت سائدة في تلك الأيام هي التي دفعت هذا المحارب الفظ لفعل ما فعل مع عدوه مالك بن نويرة.
1: الألفاظ المسمومة والمعاني الحاقدة التي تتكلم عن نفسها، لكأن مالك بن نويرة قد صار فجأة من قبيلة سان بوف الحاقدة على الإسلام والمسلمين.
0: فلنستمع إلى مؤرخ آخر حاقد تحرق قلبه انتصارات الإسلام ويود لو عادت عجلة الأيام ليكون لمؤامراته ضلع في إفساد ما شاء له الله أن يتحقق. جون جلوب يحاول محاولة مضحكة أن يقيم الحادث تقييما موضوعيا.
3: قد يختلف العسكريون في مقدرة خالد بن الوليد القتالية، غير أنه لا خلاف على أن سلوكه مع مالك بن نويرة لم يكن غير نفس السلوك العدواني الذي اعتدناه من الفاتحين العرب، ولا ريب في أن خالدا لم يكن يميز بين العصبية القبلية وبين الحافز الديني.
1: ألفاظ تقطر سما تشي بالرغبة الداخلية العارمة، كأنما يريد الرجل الحاقد أن يقول والغيظ يمزق فؤاده:
3: لو أن أبا بكر قتله بفعلته هذه أو حتى عزله عن القيادة لما تحققت الفتوحات الإسلامية التي شملت العالم المعروف كله في تلك الأيام.
0: لن ندخل فيما قاله المؤرخون العرب يا عزيزي المستمع عن ذلك الحادث، ويكفي أن نعي الجملة الخالدة التي قالها أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم العارف بالرجال المدرك لعظمة الفارس الكبير خالد بن الوليد:
4: ما أراد خالد إلا الخير ولكنه تأول فأخطأ.
0: ولنرى الحادث من بدايته.
1: جيوش خالد بن الوليد تهزم المرتدين التي اجتمعت عند طليحة بن خويلد، تعززها أموال اليهود وأسلحة فارس والروم. الفلول المنهزمة تتشتت هاربة تحاول أن تجد لها مأوى.
0: بعضها يسرع إلى كذاب اليمامة مسيلمة، وبعضها إلى كذابة بني تغلب سجاح بنت الحارث، وكانت قد انضمت إلى مالك بن نويرة في أرضه بالبطاح.
5: أحسنت يا مالك أن أبيت أن تؤدي الزكاة إلى أبي بكر، والحق أنني لا أفهم هذه التكاليف التي جاء بها محمد. أما أنا فقد أوحي إلي أن الله قد أمرني أن أدعوكم إلى دين الحق الذي ليس فيه صلاة ولا صيام ولا زكاة.
6: أيأتيك الملك الذي كان يأتي محمدا؟
5: يأتيني ملكان.
6: ما أكرمك على ربك يا سجاح؟
5: لهذا أرسلت إلى أبي بكر أني لا أؤدي ما يؤديه الناس إليه في المدينة، وجئتك بقومي من تغلب ويربوع حتى أعاونك إذا حاول أبو بكر أن يغير على أرضك.
6: الحق يا سجاح أني أخاف عزمة أبي بكر، خاصة وقد علمت أن خالد بن الوليد يتهيأ للسير إلى طليحة.
5: ما يقوى خالد على طليحة، فإن

0: قوي علي، فإن عندي لك من الرجال والسلاح ما يمنعك وقومك من خالد بن الوليد، هكذا أوحي إلي.
1: أجاءك أني منصور على خالد؟
0: قال لي الملك: يا جويرة، النصر لابن نويرة، إن نزلت في جواره غد بن الوليد في إساره.
1: بورك فيك يا نبية الله.
2: يا ابن نويرة، يا ابن نويرة، خالد بن الوليد شتت جيش طليحة في البزاخة.
1: ويحك، وإلى أين يتجه الآن؟
2: لا أحد يدري، إنه يطلب قوم طليحة الذين اعتدوا على قراء المسلمين، يحرقهم بالنار ويرجمهم بالحجارة ويلقي بهم من قمم الجبال. إننا نخاف إذا فرغ من هذا أن ينحط علينا برجاله، وقد فعلنا بمن كان عندنا من القراء فعل قوم طليحة. بما تشير؟
1: بما تشيرين يا سجاح؟
0: جاءني الملك الساعة، جاءني الساعة، إنه يوحي إلي أن هذا ليس بدار مقام نبية الله.
1: تتركيني لخالد يا نبية الله؟ لن يرحم خالد أحدا ممن ارتد.
0: سآخذ قومي إلى مسيلمة، فإن شئت فاتبعني. هكذا أوحي إلي، هكذا أوحي إلي.
3: ويسقط في يد مالك بن نويرة. ماذا ستفعل الآن يا مالك؟
1: لست أدري والله، فقد جاهرت بالردة ومنعت الزكاة وتركت قومي يعدون على أصحاب محمد، وما أحسب خالدا إلا قاتلي.
3: فعد إلى دين الإسلام، فلا يكون لخالد أو لغير خالد عليك يد.
1: أعود ليقول الناس خاف من حر السيف؟
3: حر جهنم على الكافرين أقسى يا ابن نويرة.
1: دعيني يا سيدتي، فما عدت أعرف أول أمري من آخره. يا بني يربوع، يا بني يربوع، هاكم ابن الوليد وأصحابه في الطريق إليكم، وإنا كما عرفتم قد فرغنا ذلك الدين بعد موت محمد، ولن يقبل ابن الوليد منا ردة ولا عودة. فالله الله في أنفسكم، إني آمركم أن تتفرقوا ولا تجتمعوا، إياكم ومناوات الناس، فإن حملتم أسلحتكم فلا تقاتلوهم، بل اخرجوا من البلاد، لا تنالكم أيدي أعدائكم.
4: ويتفرق قوم مالك بن نويرة قبل أن يقدم عليهم خالد، ويترك أرضهم في البطاح تنعى من كان عليها من ناس، ويأخذ ابن نويرة امرأته ليلى، ويستخفي بولده وماله في شعاب الجبال.
3: ويصل خالد البطاح فلا يجد عندها أحد.
5: تلك والله مكيدة ابن نويرة، والله ما أدعه يقول خدعت خالدا. يا معشر المسلمين، تفرقوا في شعاب الجبال بحثا عن الناس، فما أحسبهم إلا مستخفين.
6: يا ابن الوليد، تشتت رجالك؟ بل نبقى حتى يأخذ الرجال راحتهم، ثم نسير إلى قتال بني حنيفة في اليمامة.
5: وأدع بني يربوع في ظهري؟ لا والله، حتى يأتوني مسلمين أو أفعل بهم مثل ما فعلوا بمن كان بينهم من المسلمين. أنسيت يا أبا قتادة ما أوصانا به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا، فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة، ثم اقتلوهم كل قتلة، الحرق فما سواه.
6: فها نحن ولا أحد في البطاح وقد أعذرنا.
5: والله ما أعذرنا وقوم نويرة حولنا مستخفين. يا معشر المسلمين، آتوني بهم من شعاب الجبال.
4: ويتفرق رجال خالد يجمعون قبائل بني يربوع من الأرض القريبة من البطاح، فأعلن الكثيرون منهم عودتهم إلى ظل الإسلام، وأقاموا الصلاة حين كبر بها فرسان خالد.
3: وسكت بعضهم عن الحق الأبلج، وإن ألقوا السلاح وجنحوا إلى السلم.
4: أما مالك بن نويرة فقد أدخل مقيدا إلى خالد بن الوليد.
5: فكوا قيوده، ما هذا الذي سمعت أنك قلته يا ابن نويرة؟
1: وما ذاك؟
5: قال قوم إنك حين وضعت سلاحك أنشدت، فقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر مما يجيء به الغد، فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا، وقلنا الدين دين محمد.
1: ألم يقل لك أصحابك إنني صحت حين رأيتهم

0: وعدت إلى ما خرجت منه.
1: تزعم أنك أسلمت؟
0: وهل أديت غير هذا؟
1: والله ما يستقيم زعمك هذا مع قولك، فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا الدين دين محمد. أتمنع الزكاة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزعم بعدها أنك لم ترتد عن دين الله؟
0: أتكفر الناس يا ابن الوليد؟
1: تكفركم أعمالكم، فما إغارتك على إبل الصدقة؟ وما تفرغك ما كان بيدك منها أمانة لله ولرسوله؟
0: كذب من أخبرك.
1: وما إيواؤك سجاح المتنبئة وهي كافرة تزعم أن الوحي يأتيها من السماء؟
0: ما أويت إلا سجاح الشاعرة، وأي ضير في مثل هذا وأشراف العرب جميعا تفعل؟
1: ويحك، لقد جمعت الناس لحرب المسلمين، فلما عرفت أن قد بار أمرك فرقت الناس في الجبال وحرضتهم على مقاومة المسلمين.
0: أردت أن أحقن دم قومي.
1: يحقن الإسلام دمهم ودمك، فأعلن أمام الناس عودتك إلى الإسلام.
0: لم أخلع نفسي من الإسلام أبدا، ولكني لا أؤدي الزكاة لأبي بكر.
1: ماذا؟ إسلام بلا زكاة؟
0: أنا آتي بالصلاة دون الزكاة.
1: ويحك، أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل الواحدة دون الأخرى؟
0: قد كان صاحبك يقول ذلك.
1: صاحبي؟ تعني رسول الله يا خبيث؟
0: نعم.
1: أو ما تراه لك صاحبا؟ قد والله هممت أن أضرب عنقك يا خبيث. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي تزعم أنه يقوله؟ أو تعرف ما عقوبة من يحرض على الله ورسوله؟ أو تعرف عقوبة من خرج على الإمام؟
0: لا أرى أبا بكر لي إمام.
1: قد كانت له بيعة أيها التعس.
0: ما حضرت البيعة حين كانت.
1: ما يتخلف عنها إلا كافر أو مرتد، فإن كنت صادقاً في عودتك إلى الإسلام فإني آخذ منك البيعة لخليفة رسول الله.
0: أنظرني عاماً حتى أتدبر أمري.
1: أمليت لك يا خبيث وما أرى إلا أني قاتلك.
0: أو بذلك أمرك صاحبك محمد؟
1: تقولها مرة أخرى؟ هذه بعد تلك؟ ما أراك والله لكافراً شديد العناد. اقتلوا المرتد.
2: ويقتل مالك بن نويرة، ويثور الخلاف في معسكر المسلمين حول مقتله. البعض يقول مات كافرا، وآخرون يقولون ظلمه ابن الوليد وقتله وهو مسلم مقر بالإسلام.
3: ويبلغ الخلاف أبا بكر الصديق، فيسرع الخليفة المؤمن الحريص على العدل إلى إجراء تحقيق في القضية، ووقف القائد المنتصر خالد بن الوليد في موقف المتهم المسؤول، وأمامه عمر بن الخطاب ممثلاً للاتهام. وفي محاكمة علنية في المسجد شهدها كل من حضر الصلاة يومها في المدينة، صدر حكم البراءة من فم خليفة رسول الله.
4: ما أراد خالد إلا الخير، ولكنه تأول فأخطأ. عد راشداً إلى جيش المسلمين في البطاح يا أبا سليمان، وأتمم الفتح في اليمامة يتمم الله عليك.
3: يومها ارتد سهم الحاقدين ودعاة الشعوبية إلى نحورهم، وظلت صفحة البطل الخالد بيضاء ناصعة مكللة بالمجد والفخار.
2: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا،
3: أو في أقرب يوم إليه من عام 632 ميلادية.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاج يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي، حبك سكن مهجتي

قلبي وإحساسي بالوصف أنت ذهب تاج على راسي. بحرين أنت سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أم بقوة 1000 رجل. فوضى وقلة ترتيب وعدم الإحساس بالمسؤولية، هذا ما كانت تفكر به أم طلال تجاه باقي أفراد عائلتها.
1: فاطمة، كم مرة قلت لك ألا تنسي ترتيب سريرك؟
2: أمي، ألا ترين أني أخيط ثوباً جديداً لدميتي؟
1: حسناً، سأرتبه لك اليوم، لكن هذه

0: آخر مرة أرتب فيها لك السرير، إنه واجبك أنت يا فاطمة.
1: تذمر دائم، ألا يستطيع الإنسان العيش بحرية داخل منزله؟
0: طلال، لا ترمي حذاءك وسط الغرفة، ضعه في مكانه.
2: انغماسي في كتابة الشعر ينسيني بعضا من هذه الأمور السطحية، إنها لا تقدر موهبتي.
0: أبا طلال، أرجوك لا ترمي قشر الفستق على الأرض، لقد كنست المنزل مرتين.
3: ما بالك دائمة الشكوى، تحكي من هذا الآن وتعالي لنشاهد هذا المسلسل الرائع على التلفاز.
0: لا وقت لدي، يجب أن أغسل الصحون. فاطمة، ألم أنبهك مرارا أن تلبسي مريلة عند الرسم؟ ها قد توسخ ثوبك ثانية. وأنت يا طلال، أعد ثيابك إلى الخزانة.
2: إلا وقت لدي الآن يا أمي، صديقي ينتظرني في الأسفل، سأرتبها عندما أعود.
0: زجاج مكسور؟
1: عفوا، لقد كسرت الزهرية من دون قصد يا أمي، أنا آسفة.
0: أبا طلال أرجوك، قلتها لك أكثر من مرة، لا ترمي الأوراق على الأرض، سلة المهملات بجانبك يا رجل.
3: ألا تريني أكتب؟ أرجوك يا أم طلال لا تزعجيني.
0: لا بد من حل لكل هذا، لا بد من حل. لا أحد يقدر ما أقوم به من مجهود، ولا أحد يشعر بالمسؤولية في هذا البيت.
4: وما إن أشرقت شمس اليوم التالي حتى بدأت أم طلال بتنفيذ خطة مناسبة لمشكلتها هذه.
2: ها؟ ما هذا؟ رسالة من أمي؟
5: زوجي العزيز، أطفالي الأعزاء، نظراً لاعتقاد البعض منكم أني أعيق حريته في التصرف داخل المنزل، قررت الاستجمام عند أمي بضعة أيام، علي أن أريحكم لفترة من تذمري وشكواي الدائم. اعتنوا بأنفسكم. أم طلال،
1: عدة أيام، لا توبيخ بعد اليوم،
2: سنفعل ما نريد، هيا.
4: وبدأت رحلة العائلة داخل المنزل عدة أيام بلا أم. فكيف ستقضي العائلة أيامها؟ إعداد طعام الفطور، ترتيب الغرف، كنس المنزل، غسل الثياب وغسل الصحون، إعداد طعام الغداء، وصنع قالب من الحلوى، تنظيف الحمام، وتنظيف الزجاج. وماذا كانت النتيجة؟
6: ماذا تقول يا دكتور؟
7: حرارتهم مرتفعة، سيتعافون مع حلول المساء بالتأكيد.
6: ما السبب يا دكتور؟
7: عفوا يا أبا طلال، لكن ما هذه القذارة؟ المنزل مليء بالنفايات الملوثة وطعام الأطفال غير صحي.
6: معك حق،
1: أريد أمي.
2: والدي أرجوك اتصل بأمي وأخبرها أن تعود.
6: كيف لها أن تعود وترى المنزل على حالته المريبة هذه؟ اسمعوا، لدي خطة.
4: وبدأت العائلة بتنفيذ خطتها منذ صباح اليوم التالي، خطة مجهدة وتحتاج إلى كثير من العمل، خطة لم يعتد على تنفيذها أحد من أفراد المنزل.
1: انتهينا.
2: مسكينة أمي، كيف كانت تدير أعمال المنزل بمفردها؟
6: أنت قوية يا أم طلال، بقوة 1000 رجل.
1: لم نكن نقدر ما تقوم به أمي من هذا الجهد الفظيع. يا أمي.
4: وحانت الساعة المنتظرة.
0: هل فعلتم كل هذا بمفردكم؟
2: أمي الجميلة، كوردة في الخميلة، لن نسيء إليك بعد الآن، وسنساعدك في أعمال المنزل وفي العناية بأزهار البستان. نحن نقدر ما تقومين به من عمل شاق، ومن يفكر بغير ذلك يكون ولدا عاق.
4: ما أجمل أن نرى البسمة على وجه الأم، فلنبحث عن الطرق التي نسلكها كي نرسم البسمة على وجهها. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدى

0: دار اليوم،
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية لفرقة الإخوة. أوقات سعيدة نرجوها.

0: لكم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: ديرتنا من حولها بحر وفضة في ليلة قمر، صورة ما شاء الله عليها وتحفة من بد الصور. لو جمعوا حب الوطن من كل عاشق لثراه، حبي أكثر حبي أكبر وعمري وروحي فداه. ترابك يا أرض الوفاء ما يعادل در الذهب، مايك حلو فيه الشفة يروي بساتين الرطب. حبي لها حب النجوم، ليلة صحو كل السماء طلت قمر بين الغيوم، والكل يعشق موطنه خليفة العيسي.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كلما ساهم التقدم العلمي والطبي في كشف مرض ما وتحديد الدواء الناجع له، لا يسعنا إلا الانحناء تقديراً لكل من يخطو خطوة في هذا السبيل.
1: هل وراء هذه المقدمة يا زينة حادثة معينة؟
0: نعم ولا.
1: كيف ذلك؟
0: نعم، هناك حادثة معينة، ولا لأننا حتى لو علمنا بحادثة بعينها فهناك غيرها الكثير مما لا نعرفه لأنه لم يعلن عنه.
1: طيب، هل يزعجك أن تخبرين عن هذه الحادثة؟
0: أبداً أبداً، لا سيما وأنه تسنى لي متابعة مراحلها لكون والدة المريض هي خالتي.
1: إذن أخبرين مما عانى ابن خالتك.
0: حسناً، لقد عانى من التهاب الرئة وأمضى حوالي 3 أسابيع مضنية جراء إصابته بهذا المرض.
1: ما الذي يسبب التهاب الرئة؟ هل تعرفين؟
0: طبعاً، يحدث التهاب الرئة بسبب خمج جرثومي أو فيروسي، أو بسبب تأذي الرئتين بالغازات السامة.
1: وللالتهاب الرئة أعراض واضحة تشير إلى إصابة المريض به، أليس كذلك؟
0: بالفعل، أعراض كثيرة، ويبدأ اعتبار احتمال الإصابة بمرض التهاب الرئة إذا وجد

0: عدة الأعراض التنفسية بشكل فعلي مثل السعال وارتفاع الحرارة وقصر النفس، بالإضافة إلى وجود أعراض أخرى تؤكد إصابة المريض بالتهاب الرئة.
1: ما هي هذه الأعراض المؤكدة للإصابة بالمرض؟
0: القشعريرة أو التعرق أو الآلام الصدرية أو الزرقاق الجسم أو حتى تصبغ الجسم بالأزرق.
1: نعم.
0: وفي مرحلة متقدمة من المرض يلاحظ وجود الدم في القشع وأحياناً التخليط الذهني أو الهذيان.
1: والمنطق يقضي يا زينة بأنه كلما كانت الإصابة أخطر كانت الأعراض أشد.
0: أو بالأحرى

0: الرئوية أكبر كانت الأعراض أشد، كما تعتمد سرعة ظهور الأعراض ووضوحها على العامل المسبب للإصابة بالتهاب الرئة.
1: طيب لنعد إلى ابن خالتك، كيف بدأت الأعراض بالظهور عليه؟
0: كيف بدأت الأعراض وكيف تطورت وكيف شفي من هذا المرض ستعرفها عندما تستمع إلى معاناته مع مرض التهاب الرئة من الألف إلى الياء.
1: عال عال، هذا ما أريده.

0: ما الذي جرى لي؟ منذ ساعات كنت أعمل بنشاط. هل أرهقني ما أنجزته من أعمال إلى هذه الدرجة؟ يا يبدو أن حرارتي قد بدأت ترتفع. ماذا يكون قد أصابني؟ أنفلونزا؟ أخيرا وصلت. عسى أن تكون أمي في المنزل. أكاد أقع أرضا.
1: عامر بني، ما بك؟
0: أمي ساعديني لأصل إلى
1: ولدي. تعال يا بني، تعال، سلامتك.

0: إنها عوارض الأنفلونزا يا أم عامر، لا تقلقي.
1: وهل الأنفلونزا مرض هين؟ إن لها مخاطرها على الصحة والجسم يا أبا عامر.
0: غدا سيتحسن إن شاء الله، أعدي له شرابا ساخنا وليبقى في سريره مرتاحا، ولا تنسي أن تعدي له طعاما مغذيا.
1: يعني لا داعي لزيارة الطبيب أو استدعائه إلى المنزل ليفحصه؟
0: لا لا لا، فالعوارض واضحة والعلاج معروف، وهو ما قلته لك.
1: حسنا، كما تشاء.
2: أنعم بك يا أبا عامر من أب يعيش في القرن الحادي والعشرين ويشخص المرض غيابيا ويصف الدواء جزافا. ابنك مصاب بالتهاب الرئة أيها الجاهل، وأنا هو مرضه، التهاب الرئة. وأحذرك، إن لم يره طبيب مختص فستكون العواقب وخيمة عليه علي أنا. حتى الآن ظهرت بعض عوارضي، والأخطر قادم، كازرقاق الجسم والتخليط الذهني، ودرجة حرارة ستتعدى 40. عسى أن يعي أبو عامر عندها الخطر ويسعى لإبعاده عن ابنه الشاب.

0: أريد أن أرتاح.
1: أسمعتي؟ يريد أن ينام. هيا دعيه ليرتاح وأعدي له شرابا ساخنا عندما يصحو.
2: لكني قلقة عليه كثيرا.
1: إنه ابني كما هو ابنك، ولست وحدك القلقة. عندما يصحو سيكون أفضل بإذن الله.
2: بإذن الله.

0: يكاد يقتلني هذا السؤال. آخ، آه، كم يؤلمني صدري. أمي، أمي.
1: أنا قادمة يا بني. ما بك يا عامر؟ أنت محموم يا بني. أبا عامر، يا أبا عامر، أسرع.
2: ماذا هناك؟ ماذا هناك يا أم عامر؟
1: تعال وانظر، عامر محموم وينبغي أن ننقله فورا إلى المستشفى.
2: إيه، كم تحب النساء المبالغة. الأمر بسيط، إنه اليوم الأول لمعاناته من هذه الحالة، لا داعي حتى لاستدعاء الطبيب.
0: أشعر بتعب شديد
1: بني.
0: أريد أن أنام.
1: حسنا.

تلوم زوجتك يا أبا عامر لأنها حريصة على سلامة ابنها وتريد أن تنقله إلى المستشفى؟ أرني ما الذي ستفعله عندما يستفحل التهاب الرئة عنده وتراه أزرق الجسم يتصبب منه العرق آناً ويشعر بقشعريرة آناً آخر. فأنا أعرف بنفسي، أنا التهاب الرئة أكون أشد خطراً عندما تتسبب بحدوث الفيروسات، وفي هذه الحالة قد أقضي على المصاب به خلال أيام قليلة.

0: يوجد دم في القشع، إذن فحالتي خطيرة جدا. أمي أمي أمي،
1: أنا قادمة. عامر بني، تبدو متعبا جدا ولون جسمك كله أزرق. أبا عامر،
2: ماذا هناك؟
1: تعال.
2: ماذا هناك عامر؟ يا ولدي، ينبغي أن أستدعي سيارة إسعاف على الفور لتنقلك إلى المستشفى.
1: عامر بني،

0: ألم ينتهي الطبيب من إجراء الفحوصات بعد يا أم عامر؟
1: سيستغرق ذلك وقتاً، فقد أخبرتني الممرضة أن عامر سيخضع لفحوص عديدة للدم ولتصوير صدره بالأشعة السينية، كما سيفحصون القشعة عنده
0: أيضاً.
1: ما بالك يا أبا عامر؟ ألم تقتنع بعد بخطورة حالة ولدنا؟
0: بلى، ولكن طيب سأتمشى قليلاً في حديقة المستشفى، فقد مللت الانتظار.
1: افعل ما تريده، أما أنا فلن أبتعد عن باب غرفة ابني خطوة واحدة حتى أطمئن عليه.
0: حسناً، كما تريدين.

0: أنت والد عامر صحيح؟
1: نعم نعم، ما به ولدي؟ هل حصل معه شيء الآن؟
0: لا لا لا، بل منذ يومين وهو يعاني ما لا يطاق من الآلام. كان الله في عونه، فأنا أخبر بحالته.

0: هل أنت طبيب في المستشفى؟
1: أنا مرضه، أنا التهاب الرئة، أتألم لألمه.
0: ابني مصاب بالتهاب الرئة بهذا المرض الخطير؟ معنى هذا أني سأخسره؟
1: لا أنكر أني تطورت في صدر ابنك بشكل سريع وصار بحاجة إلى وقت طويل ليبرأ مني، ولكن عد إلى غرفته فعساك تجد هناك أخبارا مطمئنة.
0: حقا؟
1: اذهب وسوف ترى.

0: طمئنيني يا أم عامر، هل أخبرك الطبيب شيئاً؟
1: أجل يا أبا عامر.
0: وماذا قال؟
1: قال إن وضع عامر الصحي حرج جداً، فهو يعاني من التهاب الرئة،
0: وبالإمكان أن يعالج ويشفى بإذن الله.
1: نعم والحمد لله، فقد وصف له بعض المضادات الحيوية ودواء ملطفاً للسعال ومقشعاً للمفرزات المتراكمة في الطرق التنفسية، هذا طبعاً إلى جانب دواء مسكن للألم الذي يعاني منه في صدره.
0: هل يمكنني أن أراه؟
1: الآن لا يا أبا عامر، فقد وضعوا له آلة التنفس الاصطناعي ليتنشق الأكسجين النقي، وأمر الطبيب بعزله عدة أيام في غرفة بعيداً عن أي تلوث بالدخان أو الغبار أو الغازات والروائح وغيرها.
0: وماذا عن المدة التي سيمكثها عامر في المستشفى؟
1: أسبوعان على الأقل، وسيظل يشعر بالتعب والإنهاك فترة من الزمن قد تطول عدة أشهر.
0: يا رب يا رب، عجل في شفائه، وسامحني إن قصرت ولم أنقله إلى المستشفى في الوقت المناسب.
1: كفى كفى يا أبا عامر، الله سبحانه أخبر بالنوايا، وأنت نيتك سليمة ولم تقصر يوما في واجباتك نحو أولادك وخصوصا عامر.
0: هيا هيا لننظر إليه من خلف الزجاج، فقد اشتقت لرؤيته، ولو أن النظر إليه وهو في هذه الحالة يجعل قلبي يعتصر من الألم.

0: كيف تشعر الآن يا بني؟
1: الحمد لله. لا تجهد نفسك يا بني إن كان الكلام يتعبك.
2: منذ أكثر من أسبوع لم أتحدث إلى أي منكما. لقد افتقدتكما كثيرا يا أمي ويا أبي.
1: ونحن أيضا يا عامر مثلك وأكثر.
0: أحضرنا لك معنا كل ما طلبته من أغراض وخصوصا الكتب.
2: شكرا لك يا أبي، شكرا لك. لا حرمني الله من عطفكما واهتمامكما.
3: لقد بدأ عامر يتعافى، وأنا مرضه التهاب الرئة سعيد بذلك، ولكن ينبغي أن يظل منتبها لوضعه الصحي لعدة أشهر حتى يبرأ كليا ولا يعود للقائي من جديد.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية لفرقة الإخوة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يعرب عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين وما يقومون به من واجبات وطنية سامية. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى سترة والحد في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وأمر سموه بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. نيابة عن جلالة الملك المعظم، سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله. وسمو الشيخ خالد بن حمد يؤكد أن المملكة العربية السعودية تمتلك إمكانات تنظيمية كبيرة لاستضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية، ويشيد بما وفرته لإنجاح النسخة 27 من كأس الخليج العربي.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعددا من كبار المسؤولين. خلال اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم رعاه الله بالخطط

مستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام والإسهام في استقرار المنطقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم. مؤكدا جلالته أيده الله ورعاه أن مملكة البحرين تمضي بثبات في مسيرة التنمية والرقي بفضل إخلاص أبنائها في خدمة وطنهم العزيز، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 30 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. جاء فيه المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد وعضوية كل من فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان نائبا للرئيس، الدكتور مصطفى علي السيد نائبا للرئيس، السيد ضياء يحيى الموسوي، الدكتور حسن إبراهيم كمال، الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، السيد سلمان عبد الله أبو نجمة، السيدة إلهام إبراهيم طالب، السيدة مها عبد الحميد مفيز، الشيخ زياد بن فيصل بن حمود آل خليفة، السيد علي عبد الحسين العصفور، السيدة عائشة محمد عبد الملك، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 49 لسنة 2026 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناء على عرض وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: تعين السيدة دانا أسامة يوسف السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال في ذات الجهة. المادة الثانية: يعين السيد علي أحمد عبد الله ضيف مدير إدارة الموارد والمعلومات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في ذات الجهة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد أحمد كامل أحمد آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات الإسكانية في ذات الوزارة خلفا للسيدة مريم جمعة خميس الفليتي. في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر سموه بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى سترة والحد، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المواطن يأتي دائما في صدارة الأولويات انطلاقا من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن التوجيهات الملكية السامية تشكل على الدوام نهجا واضحا ومتكاملا في مختلف مسارات العمل، مؤكدا الحرص على مواصلة المتابعة الميدانية لكافة الإجراءات المتخذة وتسخير الإمكانات اللازمة لتوفير متطلبات أبناء الوطن. وخلال الزيارة اطلع سموه على ما تم إنجازه من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل في سترة والحد، مؤكدا أهمية مواصلة

استقامه العمل بالوتيره ذاتها وضمان انجاز كافه الاعمال وفق اعلى المعايير. وأكد سموه أهمية مواصلة الجهات الحكومية المعنية العمل بروح فريق البحرين وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل فيما بينها، بما يجسد الحرص المستمر على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم وإنجاز الأعمال بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويحفظ أمنهم وسلامتهم. ولفت سموه إلى أن ما أظهره أبناء البحرين من وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة جسد أسمى صور الوحدة الوطنية، مؤكدا ما يتميز به المجتمع البحريني من تماسك وترابط راسخ، مشيرا إلى أن قوة البحرين ستظل مستمدة من وحدة أبنائها وتكاتفهم والتفافهم حول راية الوطن، بما يعزز قدرة المملكة على تجاوز مختلف التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بكل عزم وثبات. وقد أعرب أهالي سترة والحد عن بالغ الشكر والتقدير على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، كما تقدموا بوفر الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على زيارته الكريمة وحرص سموه على الاطلاع ميدانيا على سير أعمال ترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، بما يعكس ما يحظى به المواطن من اهتمام ورعاية دائمة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإطلاق خطة متكاملة لإحياء قصر عيسى الكبير والأحياء بمدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، وذلك محافظة على هويتها التاريخية والثقافية، مشيرا إلى ما تزخر به مدينتا المحرق والمنامة من إرث تاريخي وثقافي عريق، وما تضمنه من معالم تراثية ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ مملكة البحرين، لافتا إلى أهمية مواصلة تطوير المدينتين والحفاظ على هويتهما التاريخية والثقافية بما يصون إرثهما العريق ويعزز مكانتهما كشاهدين على تاريخ البحرين ومسيرتها الحضارية. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عددا من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث اطلع سموه على مستجدات تنفيذ خطة تطوير مدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، مؤكدا سموه في هذا الصدد أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أهداف خطة تطوير المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. وأكد سموه حفظه الله أهمية استمرار العمل وتكامل الجهود بين مختلف الجهات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بما يحقق الأهداف المنشودة، مشيرا سموه إلى أهمية الحفاظ على المعالم الثقافية والتراثية بالتزامن مع عمليات التطوير، بما يكفل تحقيق التوازن بين المحافظة على الهوية التاريخية للمناطق المستهدفة ومتطلبات التنمية والتطوير. لافتا إلى أن ما تتميز به مدن ومناطق مملكة البحرين من إرث تاريخي وثقافي يمثل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على صونه وإبرازه وتعزيز حضوره للأجيال القادمة، بما يعكس ما تزخر به مملكة البحرين من مقومات حضارية وتاريخية عريقة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 48 لسنة 2026 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني جاء فيه. يعين السيد علي سامي عبد الرحمن بخماس مديرا لإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلفا للسيد أحمد كامل أحمد آل

شرف. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، قام بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم سموهما واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله. ونقل سموهما تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أسرة المكتوم الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السيد مايكل ديمونيو الرابع نائب وساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى، بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني. في مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة السيد مايكل ديمونيو الرابع، مشيدا سموه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات راسخة وشراكة استراتيجية وثيقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أهمية اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل في تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن كأس الخليج العربي تحمل مكانة خاصة في تاريخ الرياضة الخليجية لما تمثله من إرث رياضي عريق، ومناسبة تجمع أبناء دول مجلس التعاون في أجواء من الأخوة والتنافس الرياضي الشريف. وقال سموه: كأس الخليج ليست مجرد بطولة لكرة القدم، بل مناسبة خليجية راسخة تجسد ما يجمع شعوب دول مجلس التعاون من روابط أخوية وتاريخ ومصير مشترك، وقد أسهمت على امتداد تاريخها في تعزيز مسيرة كرة القدم الخليجية وصناعة العديد من النجوم والذكريات الخالدة. وأشاد سموه بما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إمكانات لإنجاح النسخة 27، مؤكدا سموه أن المملكة تمتلك خبرات وإمكانات تنظيمية كبيرة في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية. وأضاف سموه: نتمنى للأشقاء في المملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذه النسخة، ولجميع المنتخبات المشاركة تقديم مستويات فنية متميزة تعكس التطور الذي وصلت إليه كرة القدم الخليجية، وأن تواصل البطولة دورها في تعزيز التقارب والتلاحم بين أبناء الخليج. هذا وقد سجل حفل الافتتاح حضورا رسميا ورياضيا خليجيا كبيرا إذانا بانطلاق منافسات النسخة 27 من كأس الخليج العربي التي تعد إحدى أبرز البطولات الرياضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. استقبل فخامة الرئيس باسيرو ديومي دي كارفاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، استقبل سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية. وقد رحب فخامة رئيس جمهورية السنغال بوزير الخارجية وكلفه بنقل تحياته إلى

لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد فخامة الرئيس السنغالي بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تعاون طيبة وما تشهده من تطور ونماء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوها بالدور الدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وقد نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس، وتمنياتهما لفخامته بوفور الصحة والسعادة ولجمهورية السنغال دوام الرقي والازدهار. هذا وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السنغال وما يتميز به التنسيق الثنائي المشترك من تنام مستمر على المستويات كافة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور كونسان تينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص الصديقة. تم خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الوطنية التي تربط بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونما في مختلف المجالات وسبل الارتقاء به إلى آفاق أرحب وأشمل ومواصلة جهود التنسيق والتشاور الثنائي في المحافل الدولية. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حفاظا على انسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد هافيير مارتينيز أتشا وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر شمولا خدمة للمصالح المشتركة. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية وتعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتداعياتها على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي. عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان. وأعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمته الافتتاحية أعرب عن الشكر للتضامن الذي أبدته الدول الأعضاء في آسيان تجاه دول مجلس التعاون خلال فترة بالغة الصعوبة وتقديرها لجهود دول المجلس في تعزيز الحوار والوساطة والاستقرار الإقليمي. وقال إنه منذ انعقاد المباحثات الأولى بين دول المجلس ودول الآسيان في عام 2023 اكتسبت الشراكة بين الجانبين زخما كبيرا شملت عقد قمتين ووضع إطار للتعاون وتوسيع الحوار المشترك ليشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أنه تطلعا إلى القمة الثالثة بين مجلس التعاون وآسيان في العام المقبل ينبغي أن تتمثل أولويتنا الآن في ترجمة هذا الزخم إلى تعاون عملي وقابل للقياس من خلال مبادرات ملموسة تستجيب للمصالح المشتركة لحكوماتنا وشعوبنا. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وبحث سبل تطور وتعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق أكثر اتساعا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل حرص الجانبين على تنميتهما والارتقاء بها لمستويات أشمل. كما تدارس الوزراء آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في أوكرانيا والتي عقدت بناء على طلب من فرنسا رئيسة المجلس في الشهر الحالي. وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين في الجلسة والتي أوضح فيها أن استمرار هذه الحرب في أوكرانيا بما تخلفه من خسائر بشرية ومعاناة إنسانية يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتجنيب المدنيين ويلات النساء.
النزاع.

0: سيد الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في مستهل بياننا اليوم أن نتقدم بالشكر إلى وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام على الإحاطة القيمة التي قدمتها، وأن نعرب عن تقديرنا للرئاسة الفرنسية على عقد هذا الاجتماع المهم في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية واقتصادية. السيد الرئيس، إن استمرار هذه الحرب بما تخلفه من خسائر بشرية ومعاناة إنسانية يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتجنيب المدنيين وإيلات النزاع. ومن هذا المنطلق تؤكد مملكة البحرين ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن امتداد تداعيات النزاع إلى البحر الأسود يضع أمام مجلسنا مجدداً تحدياً بات يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، ألا وهو حماية الممرات البحرية الحيوية من أن تتحول إلى ساحات للمواجهة أو أدوات للضغط والإكراه. وهو تحد لا يقتصر على هذه المنطقة، فقد واجه المجتمع الدولي ولا يزال يواجه مخاطر مماثلة على أمن الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وباب المندب. ومن هذا المنبر تؤكد مملكة البحرين أن المبدأ يجب أن يكون واحداً أينما كان، احترام حرية الملاحة وحماية السفن التجارية والبحارة وعدم تعريض الممرات البحرية الدولية لمخاطر النزاعات. فاستقرار هذه الممرات مصلحة دولية مشتركة، وأي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على التجارة وإمدادات الطاقة والغذاء والأمن الاقتصادي العالمي. السيد الرئيس، وفي ضوء هذه التطورات ترى مملكة البحرين أن إنهاء هذه الحرب يظل ممكناً متى توافرت الإرادة السياسية وغلبت لغة الحوار على منطق المواجهة. وعليه ترحب المملكة بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب لإحياء المسار التفاوضي بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وبالمساعي الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بما يسهم في خفض التصعيد ويمهد الطريق نحو تسوية سياسية دائمة. كما تثمن مملكة البحرين مختلف الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة في هذا السياق، بما فيها عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، ونرى أن كل خطوة تخفف المعاناة وكل قناة تفتح للحوار وكل قدر من الثقة يبنى بين الأطراف يقربنا من إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم يعيد الأمن والاستقرار إلى القارة الأوروبية. وفي الختام السيد الرئيس، تؤكد مملكة البحرين أن الزخم الدبلوماسي القائم بما تحقق فيه من خطوات إنسانية وبوادر لبناء الثقة يمثل فرصة حقيقية يتعين على مجلسنا اغتنامها. فالمرحلة الراهنة تتطلب تحويل هذه الجهود إلى مسار جاد ومتواصل للحوار والتفاوض يقود إلى وقف إطلاق النار ويضع حداً لمعاناة المدنيين ويفتح أفقاً نحو سلام عادل ودائم يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ويسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وشكراً للسيد الرئيس.
1: شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس السلام في مدينة نيويورك، وشارك في الجلسة

عددٌ من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية المشاركون في أعمال الجمعية العامة ومجموعةٌ من السياسيين والباحثين والخبراء في الشؤون السياسية والأمنية والدولية. وتركزت مناقشات المشاركين على بحث التحديات العالمية الراهنة والصراعات الدائرة في العديد من مناطق العالم والجهود التي تبذل على المستوى الدولي لإحلال السلام الشامل وتوفير البيئة الآمنة المستقرة المزدهرة والمستدامة لصالح جميع الشعوب. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد بتنظيم مشترك من مملكة البحرين وكندا وإستونيا واليابان وهولندا والفلبين إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن مملكة البحرين ترفض استخدام الممرات المائية أداة للإكراه وتدعو للتنفيذ الكامل قراري مجلس الأمن رقم 2817 ورقم 2722. وقال أن حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض وأنها مصونة بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأوضح سعادته بأن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب والبحر الأسود تظهر مدى تأثير التهديدات التي تطال الأمن البحري وحرية الملاحة على التجارة العالمية والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. وأدان الوزير بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والتهديدات الموجهة للملاحة عبر مضيق هرمز. كما أدان الوزير هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية والهجمات المتكررة التي تستهدف المملكة العربية السعودية والسكان المدنيين وبنيتها التحتية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الكامل مع الرياض. وقال وزير الخارجية في مداخلته إن مملكة البحرين عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الأمن تحت عنوان بحار آمنة أمن مشترك، والذي أسفر عن توصيات عملية شملت تعزيز الإنذار المبكر وتبادل البيانات البحرية والتخطيط لحالات الطوارئ وتأمين الإمدادات الأساسية وحماية البحارة. واختتم وزير الخارجية مداخلته بالتأكيد على أن المملكة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ورئاستها الدورية لمجلس التعاون ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لحماية الممرات المائية وصون الازدهار المشترك. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في المجالات التي تشرف عليها المنظمة وتأتي ضمن نطاق عملها ومسؤولياتها والاستفادة من خبرتها العريقة في قطاعات التعليم والثقافة والعلوم. كما جرى تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على قطاعات التعليم والثقافة والعلوم وعلى وجه الخصوص في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والعاملين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم، لا سيما في ظل ما تعيشه العديد من الدول من صراعات مدمرة تنعكس عواقبها على المواقع الأثرية والمراكز الثقافية والتعليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومتها البحرية وترجمة التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات وممارسات عملية تسهم في تعزيز السلامة والأمن والكفاءة وحماية البيئة البحرية بما يدعم مكانة المملكة مركزا بحريا رائدا في المنطقة. جاء ذلك بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام 2026 الذي يقام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، حيث أوضح معاليه بأن الشعار يجسد أهمية الانتقال من اعتماد السياسات والتشريعات البحرية إلى تطبيقها الفعلي بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على مستوى القطاع البحري. وأشار معاليه إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية البحرية في مملكة البحرين من خلال توفير إطار قانوني حديث ومتكامل يعزز قدرة الجهات المختصة على إنفاذ المتطلبات الوطنية والدولية على مختلف مكونات القطاع البحري.
وأضاف معاليها أن اجتياز مملكة البحرين للتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية

0: يعكس ما تتمتع به المملكة من قدرات مؤسسية وكفاءات وطنية مؤهلة، ويؤكد الجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطبيق متطلبات الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية وتحويلها إلى إجراءات وممارسات فاعلة. وأوضح معاليه بأن المملكة تواصل دورها الفاعل ضمن منظومة مذكرة تفاهم الرياض بشأن الرقابة والتفتيش على السفن من قبل دولة الميناء من خلال عمليات التفتيش على السفن الأجنبية الوافدة إلى موانئ المملكة والمشاركة في الحملات التفتيشية المركزة والمصاحبة، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات البحرية الدولية والمحلية ورفع مستويات سلامة السفن وكفاءة تشغيلها وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. وبين معاليه بأن منظومة التفتيش على السفن التي ترفع علم مملكة البحرين شهدت تطورا ملموسا بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومدربة واستخدام وسائل حديثة في أعمال التفتيش والرقابة، إلى جانب المشاركة المستمرة في البرامج والورش الإقليمية والدولية المتخصصة وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الامتثال وخفض أعداد السفن المخالفة والحوادث البحرية وتعزيز الثقة بالأسطول الوطني. كما أكد معاليها أن مملكة البحرين تواصل الاطلاع بدورها الإنساني والبحري المسؤول في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى موقف مملكة البحرين الداعي إلى المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية دون عوائق أو تهديدات وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. واختتم معاليه بالتأكيد على مواصلة مملكة البحرين تحويل السياسات والتشريعات البحرية إلى ممارسات فاعلة ونتائج ملموسة بالاستناد إلى الكفاءات الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية، وصولا إلى قطاع بحري آمن ومتطور ومستدام يعزز مكانة المملكة على خارطة النقل والملاحة البحرية. هذا وتشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم البحري العالمي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، في تأكيد منها على أهمية تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تسهم في رفع كفاءة القطاع البحري واستدامته وتنافسيته.
1: في اليوم البحري العالمي تحتفي مملكة البحرين هذا العام بالمناسبة التي تأتي تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، في تأكيد على أهمية تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تنعكس على كفاءة القطاع البحري واستدامته.
2: يحظى القطاع البحري في مملكة البحرين بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته. نعمل على ترجمة السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات وبرامج فعلية تسهم في بناء قطاع بحري أكثر كفاءة وأمان واستدامة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خريطة النقل البحري إقليميا ودوليا.
1: وعلى مستوى الموانئ تتواصل الجهود لتطوير البنية التحتية والخدمات ورفع الكفاءة والمرونة التشغيلية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السفن والبضائع.
3: نعمل على تطوير منظومة الموانئ من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير الخدمات والبنية التحتية والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري. ونسعى كذلك من خلال هذه الجهود إلى تعزيز تنافسية ميناء خليفة بن سلمان وتسهيل حركة التجارة ودعم دور المملكة كمركز بحري ولوجستي في المنطقة.
1: وبالتوازي مع التطوير التشغيلي والتقني، تتجه العمليات المينائية نحو تبني حلول تعزز الاستدامة من خلال مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من الأثر البيئي، مع الحفاظ على كفاءة العمليات.

0: واستمرارية سلاسل الإمداد.
1: الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية، ونعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية، من بينها استخدام الطاقة الشمسية في ميناء خليفة بن سلمان بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات المينائية، كما نواصل العمل على رفع كفاءة العمليات ودعم استمرارية سلاسل الإمداد بما يعزز مكانة البحرين كمركز بحري ولوجستي متطور ومستدام.
0: ولا تقتصر منظومة التميز البحري على الملاحة والموانئ، إذ يشكل قطاع إصلاح وهندسة السفن أحد مكونات القطاع البحري في المملكة، مع التركيز على الجودة والسلامة والاستثمار في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في الصناعات والخدمات البحرية.
2: نحرص في قطاع تصليح وهندسة السفن على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة بالتوازي مع الاستثمار بالكفاءات الوطنية وتأهيلهم وتدريبهم، كما نولي اهتماماً بتمكين مهندسات البحرينيات وتعزيز حضورهم في هذا القطاع وفتح المزيد من الفرص أمامهم للمساهمة في تطوير الصناعات والخدمات البحرية.
0: ومن تطوير الموانئ والتحول الرقمي إلى الاستدامة وهندسة وإصلاح السفن، تتكامل الجهود لتحويل السياسات إلى ممارسات عملية وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع البحري، بما يدعم مكانة مملكة البحرين كمركز بحري ولوجستي متطور ومستدام.
3: للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة الربان محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام 2026، ما أبرز الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لتعزيز السلام البحرية وأيضا الالتزام بمعايير والاتفاقيات على المستوى الدولي؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تعمل مملكة البحرين على تعزيز منظومة السلام البحرية من خلال تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على السفن البحرينية والأجنبية، إلى جانب تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. كذلك نحرص على تنعكس هذه الالتزامات بصورة عملية على مستوى السلامة وكفاءة العمليات البحرية بما يعزز مكانة المملكة في القطاع البحري إقليميا ودوليا.
3: نعم سيد محمد، شعار اليوم البحري العالمي هذا العام هو من السياسة إلى الممارسة، كيف ينعكس هذا الشعار عمليا على قطاع الملاحة البحرية في مملكة البحرين؟
4: ترجمة سياسات إلى ممارسات تعني أن تتحول التشريعات والمعايير إلى إجراءات فعلية نلمس أثرها في العمل اليومي، سواء في عمليات التفتيش والتدقيق أو تسجيل السفن أو تطوير الخدمات البحرية ورفع كفاءة العاملين في القطاع. ونعمل بصورة مستمرة على تطوير هذه المنظومة والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والسلامة وجودة الخدمات البحرية.
3: نعم سعادة الربان محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، كل الشكر لك على هذه المداخلة. تطلع شؤون الجمارك في مملكة البحرين بدور محوري في حماية المنافذ وتعزيز أمن حركة التجارة والمسافرين عبر منظومة جمركية متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية والتقنيات الحديثة والإجراءات الاستباقية لرصد محاولات التهريب والتصدي لها.
5: عبر المنافذ المختلفة تمثل مكافحة التهريب إحدى المهام الرئيسية التي تطلع بها شؤون الجمارك من خلال إجراءات رقابية تهدف إلى كشف وضبط محاولات التهريب والتصدي لها. وتواكب شؤون الجمارك تطور أساليب التهريب بتطوير آليات العمل والاستفادة من التقنيات وأساليب الضبط الحديثة، إلى جانب تأهيل الكوادر الجمركية بما يعزز قدرتها على رصد المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. ويشكل التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية جانبا مهما في دعم عمليات الضبط ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتعزيز قدرة المنافذ على مواجهة محاولات التهريب. جهود متواصلة تجمع بين كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب الرقابة والضبط تواصل من خلالها شؤون الجمارك أداء دورها في مكافحة

0: مكافحة التهريب وتعزيز أمن المنافذ والمساهمة في حماية المجتمع.
1: إلى آخر الأخبار العربية والدولية، حيث التقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت والعراق وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة برنامجا تنفيذيا مشتركا مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لتحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا في اليمن. وسيجري خلال البرنامج توزيع الخيام والحقائب الإيوائية الطارئة المعززة على النازحين والفئات الأشد احتياجا، يستفيد منها 13,300 فرد من محافظات مأرب وتعز والحديدة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التعاون

0: منظمة منظمات الأمم المتحدة ووكالتها الإنسانية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بأول زيارة دولة إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد وتستمر 3 أيام. هذا ومن المقرر أن يكون الملف الإيراني وملف تايوان وإمكانية إنشاء قناة اتصال خاصة بالذكاء الاصطناعي على طاولة القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة المناخ التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، دعا إلى وضع خرائط طريق ذات مصداقية وجداول زمنية واضحة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري، حيث شهدت القمة إطلاق 3 مبادرات رئيسية لتذليل العقبات تشمل المبادرة العالمية لتسريع تطوير شبكات الكهرباء في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والفريق العامل بالمعادن الحيوية لتحويل الطاقة في دول عدة ومبادرة الإنذار المبكر للجميع لحماية سكان الأرض بحلول نهاية عام 2027. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار.

0: فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد الحكماء: ثلاثة ما اجتمعت في حر: مباهتة الرجال، والغيبة في الناس، والملال لأهل المروءة. ومباهتة الرجال أي رميهم بما ليس فيهم زورا وبهتانا. البشر أكثر أخلاقية مما يعتقدون، وأقل فسوقا مما يمكنهم تخيله. سيغموند فرويد. كان أحد القضاة من الحكمة ما يجعله مقصدا لمشاكل الوسواس. جاء رجل إليه فقال له: إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت امرأتك، فيشككني. فقال القاضي: أوليس قد طلقتها؟ قال: لا. قال: ألم تأتني أمس حتى تطلقها عندي؟ قال: والله ما جئتك إلا اليوم، ولا طلقتها بوجه من الوجوه. فقال القاضي: إذن فاحلف للشيطان كما حلفت لي وأنت بخير.
0: ما خط القلم.
2: قال عون بن عبد الله: من كان في صورة حسنة في موضع لا يشينه، ووسع عليه من الرزق، ثم تواضع لله تبارك وتعالى، كان من خالص الله.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والعيش جنات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية ونوقف عند الصفحة اللي تتطلب أن نقف عندها، يا أما عشان نشرح مفردة أو نتحدث عن تعبير أو عن عادة أو عن

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، احنا بدأنا بالحروف الأبجدية ووصلنا إلى حرف الزاء. عندنا مفردة زبن، زبن الشيء أخفاه، والشيء المخفي الزبنة، وفلان زابن عند فلان استجاره فأجاره، هذا من الفصيح. وفي لعب الورق عندنا فلان يزبن، ومنتشرة هذه المفردة أكثر شيء في لعب الورق. شلون يزبن؟ يعني يعمل شيء في الخفاء في الورقة بحيث يخبئ ما يريد يكون في صالحه من لعب الورق، فيقولون عنه زابن، وهذه زبنة. واستعمالنا للمفردة في مكانها الصحيح والسليم، لأن مثل ما قلت زبن الشيء أي أخفاه من اللغة العربية، اللغة الفصيحة. وعندنا الآن مفردة ثانية، زرف. زرف الواقع تعني أخذ ناحية واحدة، مثل زرق. زرق مال جانبا، وفلان زرق دخل بسرعة وانسل بين الصفوف عنوة، مثل أدلف الفصيحة. والمحمل يزرق على برد أو يأخذ على برد، بمعنى يميل جانبا أثناء السير لعيب في الصناعة. وعندنا الزرقي من الطيور البحرية، وعندنا مفردة زرف. الزرف الجماعة من الطير، احنا نسميهم زرف. الواقع يعني الجماعة من السمك نقول عنها سيرة أو راس، والجماعة من القنم قطيع معروفة، أو راس غنم أو قطيع من القنم. إنما الطيور نقول عنها زرف. شنو فصيحة؟ فصيحة الزمزمة، زمزمة الطير، يعني مجموعة من الطيور زمزمة طير. يا ترى هل تذكرون في الألعاب الشعبية، خصوصا تلك الألعاب التي تعتمد على الجهد العضلي، أن هناك بعض الأطفال نلاعبهم معانا ولكن نقول عنهم طوير الزم؟ يعني لا يحسب حسابهم في الفوز والخسارة، يعني إذا سبقناهم وغلبناهم، هم أطفال صغار طبعا، يعني مجرد نشاركهم في اللعب، يعني أطفال عمرهم 12 و 13 سنة يشاركون معهم طفل عمره 4 سنوات ولا 5 سنوات حق التسلية فقط، علشان هذا الطفل يستانس ويقول له ترى هذا طوير الزم. طيب من وين يأتي طوير الزم؟ أنا هذه المفردة الآن ذكرتني بطوير الزم. إذا كانت العرب تطلق على زرف لطيور زمزمة، فالزم قد تكون منحوتة من الزمزمة، خصوصا طوير، تصقير طير. طوير الزم يعني هو طائر صقير مع المجموعة الكبيرة. فأنا أعتقد أن الزم اللي ما عرفنا معناها هي منحوتة من الزمزمة، بمعنى زرف من الطير أو جماعة الطيور. وعندنا زرنوق، الزرنوق الطريق الضيق. أما الزرنوق في اللغة العربية الفصحى تعني النهر الصغير. وآخر مفردة عندنا مفردة زطي. مفردة زطي تطلق عندنا في اللهجة على البخيل الشحيح، أو الذي يتصرف تصرف لا يدل على يعني كرم النفس، فيقول عنا هذا زطي، يضيفون عليه ما شاف خير، يعني كأن زطي ما شاف خير. طيب من وين جت زطي؟ الواقع هي نسبة إلى الزط، وهما

قوم من الغجر، يقال أن أصل الغجر كلهم الهند، وانتشروا في بلاد فارس في بلاد العربية، ووصلوا إلى أوروبا واستقروا، أو يعني محلهم طبعا في أوروبا كلها وحتى في أمريكا موجودين، ولكن أكبر جالية قجرية موجودة في هنغاريا، ولهم موسيقاهم، واختلفت التسميات. احنا هني نسميهم شراشنة، وهم غجر فارس أو غجر إيران الذين وصلوا إلى البحرين بطريقة من الطرق، ويمارسون أعمال تكاد تكون حكر عليهم، مثل الحجامات اللي كانوا أول يدورون في الفرجان. هم من الشراشنة من القجر، كانت تحمل على ظهرها كيس كبير ودور في الفرجان تصرخ أبار أبار، حجام، عندي مقص شرازي، عندي، تبيع عادة مستلزمات المرأة اللي ما تحصل عليها، ما كانت البرارات متوفرة بهذه الطريقة. فلا شك أن المرأة لها مستلزمات خاصة من عطور وإلى آخره، فنجد أن هذه المرأة عندها، وتقوم أيضا بالحجامة للرجال وللنساء على السواء. هذه بالنسبة لشراشنة. وفي العراق يسمونهم كواولة، وفي سوريا يسمونهم نور، وأيضا يسمونهم زط، وفي مصر أيضا نور، وفي الغرب يسمونهم جيبسيز، أي بمعنى الغجر. وإحنا عندنا هنا زطي مأخوذة من الزط الذين هم قوم من القجر أيضا. عزيزي المستمع، نصفح صفحة جديدة ونشوف ايش عندنا في هذه الصفحة. في الواقع عندنا من الأقوال السائرة على الألسنة، يقول فلان مثل النخلة، عطها تعطيك. يذكرني بمثل آخر يقول زيدني الشكر أزيدك حلاوة. الواقع النخلة في الضمير الشعبي البحريني بالذات راسخة رسوخة في الأرض. يكفي تعرف أن عندنا الفلاح العكار، ويعني المفردة فصيحة من أكار، وعندنا النخلاوي المتخصص في النخلة. هذا الوافدين الآن يعجزون عن القيام بما يقوم به النخلاوي. النخلاوي يعرف تقاليد النخلة وطريقة زراعتها، ويعرف منخوصها إذا نوعها. ولا شك أن هذا خبرات تراكمت، لأن البحرين مثل ما نعرف ذات بيئتين، بيئة بحرية وبيئة زراعية، وتولدت أقوال كثيرة عن النخلة وعن التمر وعن الرطب، وكل ما منها خير. النخلة كل ما منها خير، ناكل رطبها وناكل بسرها، وحتى ما تساقط من الخلال المخنن أيضا يأكلون الأطفال، مو بس يأكلونه، يشكونه في خوصة وسووا منه جلايد، وزينون الجلايد بزهر الرمان، وكانوا يبيعون على الأطفال، يقولون جلايد، ويشتري الطفل ويأكله. بعدين نعمل من خوصة حدث ولا حرج ما تشاء، بيوتنا، أدواتنا المنزلية، الجفران إلى آخره، ومن يريدها أيضا المنازل وجذوعها وكربها. الواقع ما أعتقد أن هناك جزء ممكن أن نلغيه. كان الإنسان البحريني يستفيد من النخلة استفادة تامة، لذلك ليس غريبا أن تدخل الضمير الشعبي ويتولد مثل هذا المثل الجميل، يقول فلان مثل النخلة عطها تعطيك. كل ما أكرمتها، كل ما عاد عليك هذا المردود بالخير. وأيضا هناك أقوال على لسان النخلة، يعني في قول يلخص في الواقع لو دققت

0: في يلخص أسلوب من أساليب الزراعة ما يعرفونه الجماعة اللي ما يتعاملون مع النخل. يقول لك أبعد أختي عني وخذ خيرها مني. هذه النخلة تقول لك أبعد أختي عني وخذ خيرها مني. أنا نعرف أن جذور النخل يمتد إلى مسافات يبحث عن رزقه كل مكان، وتتحمل العطش والجوع والملوحة وكل شيء. فإذا مساحة من الأرض زرعت نخلة، اترك هذه المساحة المحيطة بها له. لما تحب تزرع نخلة ثانية ابتعد شوي عن ذي النخلة، خل خير الأرض حق هذه النخلة. فهي شو تقول لك؟ تقول لك ابعد أختي عني، يعني النخلة ابعدها عني وخذ خيرها مني. الملاحظ أن إذا النخلة نخل قريب من بعض يأتي الثمر صغير وقليل، وعطاء والعطاء مبوفير، يعني ما تجود لك النخلة بالكرم المشهور به، لأن أنت شاركت في الزاد، حطت ثنتين ثلاث أربعة يأكلون من صفرة واحدة. فتولد هذا القول الجميل اللي اندرج في قاموسنا اللفظي ويقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني، يعني يكفي أنا أعطيك خير ثنتين إذا وفرت الأكل والتربة المناسبة والسماد، ومثل ما قال مثل أولي عطني أعطيك، وزيدني شكر أزيدك حلاوة، وانتهى وقتنا. وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية لفرقة الإخوة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفاً

0: إلى صارت سنين مماحيل. عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. وطبعا اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم يبدأ مشواره في البطولة الخليجية خليجي 27، فكل التوفيق والأمنيات الصادقة لمنتخبنا بالفوز في هذه المباراة المنتظرة. في أبرز الأخبار، تنطلق منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس السفير الكوري للتايكواندو يوم غد، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للتايكواندو على مدار يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري، حيث تحتضن صالة الاتحاد البحريني ذوي الإعاقة بمجمع صالات عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى الرياضية مجريات البطولة بمشاركة واسعة من مختلف الأندية والأكاديميات والمراكز الرياضية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وتحظى البطولة باهتمام رياضي واسع بالتعاون المستمر مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، مما يعكس عمق الشراكة الرياضية والثقافية المثمرة بين الجانبين ويسهم في توفير بيئة تنافسية عالية

0: تستعد إحدى أبرز بطولات سباقات السيارات ذات المقعد الواحد للسائقين الناشئين في جنوب شرق آسيا للانطلاق على مضمار حلبة سيبانج الدولية كسباق مصاحب لسباق جائزة البحرين الكبرى للطيران الخليجي للفورميلا 1 في ماليزيا 2026. وتسهل بطولة كأس فورميلا ماليزيا موسم 2026 من انطلاق الجولة الأولى من أصل 3 جولات خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتقبة للفورميلا 1، والتي ستقام في الفترة من 2 ولغاية 4 من أكتوبر على مضمار حلبة سيبانج الدولية. وستتجدد روح البحرين في هذا الصرح الماليزي الشهير لرياضة السيارات مع إثارة متواصلة على مدار الأيام الثلاثة تشمل سباقات الفورميلا 1 وبطولة كأس فورميلا ماليزيا، ولا يزال عدد محدود من تذاكر السباق متاحا عبر الموقع الرسمي لحلبة البحرين. وبالحديث عن خليجي 27 ومباراة منتخبنا المنتظرة، يسرنا ويسعدنا في هذا الاتصال أن يكون معنا زميلنا الإعلامي فهد بوتشيري من قناة البحرين الرياضية. حياك الله معنا أبو عبد الرحمن.
1: الله يحييك أبو فهد، مسي عليك على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. أولا وفي البداية حابين تعطينا أجواء خليجي 27 خاصة مع بدء المنافسات ومباراة الافتتاح وانطلاق الافتتاح الرسمي للبطولة.
1: نعم، في البداية طبعا الوفد الإعلامي وصل لمدينة جدة عروس البحر الأحمر قبل انطلاق البطولة بيوم في يوم 22. نعم. والافتتاح كان في تاريخ 23 سبتمبر في خليج الديار العربية بمدينة جدة للمرة الأولى. نعم. وفي سابقة طبعا استضافات السعودية لكأس الخليج، طبعا في النسخ السابقة كانت المدينة المستضيفة هي الرياض في جميع النسخ اللي استضافت السعودية، ولكن نعم. في هذه المرة مثل ما ذكرت لك هي المرة الأولى في مدينة جدة، فبدعم من الهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين. نعم. دعمت الوفود الإعلامية الوفد الإعلامي اللي تشكل ووصل لمدينة جدة، ومن ثم بدأ أعماله لتغطية المجريات البطولة أو دورة الخليج ووصول الجماهير اللي وصلت اليوم في طبعا برا وجوا، ويعني اعتقد ان الجمهور البحريني او حتى الشعب البحريني مدينة جدة ما هي غريبة عليه خالد، لان بوابة الحرمين الشريفين مثل ما تلقب هذه المدينة. نعم. لجميع من يريد أداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة لابد عليه أن يحضر إلى مطار جدة، والمسافة ذاتها بالبر إذا كان الشعب البحريني يعني متعود على الطريق المؤدي إلى مدينة جدة، فما يصعب عليه أنه يوصل لي الملعب ومؤازرة منتخبنا البحريني. وبالفعل في تغطية للصحف المحلية المرافقة للوفد الإعلامي اللي طبعا تواجد في مدينة جدة، أخذ لقطات جميلة، وإحنا بالصج يعني في طريقنا إلى الملعب ولكن عالقين في الازدحامات، وتعرف مدينة جدة دائما مزدحمة، ولكن صحيح. إن شاء الله قريب الملعب إن شاء الله نوصل
0: إن شاء الله. طيب خلنا نبدا معاك قبل منتخبنا بمباريات يوم امس، شلون شفته؟
1: والله مباراه الامس يعني احنا عقدنا مؤشر الاولى اللي لعبت بين العراق وعمان ان الفرق جايه للبطوله ليست من اجل المنافسه، ليست من اجل المشاركه فقط وانما لاجل المنافسه. نعم. خصوصا ان 3 فرق يعني شاركت في المونديال الاخير. نعم
0: أسمعك. اي نعم تفضل.
1: اي نعم، فالفرق المشاركة في المونديال الأخير يعني يمكن هي المرشح الأكبر لخطف لقب الخليجي في هذه النسخة، ولكن احنا يعني نعرف ان الحسابات تختلف في

0: المواجهات بين الأشقاء في كأس الخليج.
1: صحيح.
0: والمنتخب الأجهز طبعا مو مو بشرط أنه يكون مشارك في المونديال. ففي يوم الأمس مثلا المنتخب العراقي تقدم بالنتيجة وكان البلاء الحسن في الشوط الأول، وثم المنتخب العماني استطاع في الشوط الثاني أنه يعادل النتيجة ويعني يخطف الأضواء في المستوى الفني من حيث الشوط الثاني لينتهي التعادل بهدف لكلا الفريقين في تلك المباراة. مباراة السعودية والكويت يعني بصراحة احنا شفنا الاستحواذ اللي تميز فيه سوزا مع منتخبنا البحريني يتكرر مع المشهد مع المنتخب الكويتي، وأعطى نفس الانطباع في بداية المباراة أن يترك المجال للمنتخب السعودي اللي قدر يوصل لي أكثر من مرة لمرمى المنتخب الكويتي، ولكن كان تنقص اللمسة الأخيرة إلا أنه في نهاية المطاف قدر أنه يسجل هدف اللي حسم من خلالها ثلاث نقاط. فبعد يعطي مؤشر أن المنتخب السعودي غير جاهز 100%، ولكن ممكن أنه يعني نقول أنه ماخذ الدورة خطوة بخطوة مثل ما أخذناها في الكويت إحنا بخطوة.
1: صحيح.
0: بخطوة.
1: جميل جميل. طيب اليوم مجموعتنا الإمارات فوزهم كيف تشوفها وتأثيرها على منتخبنا في مباراة مع قطر؟
0: نعم أكيد إحنا كنا نتمنى أن التعادل السلبي اللي هو يكون موجود أو تعادل بأي نتيجة بين الإمارات وعمان لكي أو الإمارات عفوا واليمن لتخدمنا النتيجة، لكن يعني أكيد إحنا بعد نطمح للثلاث نقاط.
1: صح.
0: في مباراة مع قطر، بس نتيجة منطقية بحكم أن المنتخب اليمني يعني قليل الفوز في بطولات كأس الخليج.
1: نعم.
0: الفوز التاريخي اللي حققه أمام منتخبنا في البطولة السابقة وعطانا درس أنه يعني إحنا نتعلم منه حق الدور نصف نهائي، والحمد لله حقق البطولة. فما نبي إحنا بعد في هذه النسخة أن نوصل لهذه المرحلة، لأن المنتخب اليمني يعتقد أنه من خلال مباراة مع الإمارات أعطانا انطباع أنه هو متطور أكثر من النسخ الماضية.
1: جميل جميل. طيب منتخبنا كيف يعني توقعاتك له وما هو المطلوب منه خاصة مع بداية المباراة؟
0: والله شوف يعني بفهد احنا فنيا اعتقد ان الاتحاد البحريني لكرة القدم والإدارة الرياضية في مملكة البحرين ما يعني خلت اي جانب او غفلت عن اي جانب لدعم المنتخب. فهي ما قصرت من من الدعم الفني، من الدعم المعنوي والمادي لدعم منتخبنا البحريني. فبالتالي فنيا احنا جاهزين للمشاركه في البطوله، والاستدعاءات اللي صارت مؤخرا تحيلك بان المدرب يمكن يعتمد على نفس الاسماء ومع شوية تطعيمات بوجوه شاب، فهذه دليل أن المنتخب البحريني لم يأتي من أجل المشاركة فقط ولا وإنما من أجل الحفاظ على اللقب. ولكن الحفاظ على اللقب تاريخيا في دورات الخليج ما صار إلا للكويت في سنوات التوهج، واللي كان الكويت هو الطاغي في الحفاظ على دورات الخليج. فبالتالي إحنا إذا ما حقق المنتخب البحريني كأس الخليج للمرة الثالثة وهي الثانية على التوالي بعد البطولة النسخة الماضية فستكون سابقة لمنتخبنا البحريني، ممكن نقول أنها هي صعبة لكن غير مستحيلة للبحرين.
1: جميل. الإعلامي فهد بوتشيري زميلنا في قناة البحرين الرياضية، كل الشكر والتقدير لك. شكرا بابا.

0: وبالحديث مستمعينا عن الأولمبياد الآسيوي ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد، يسرنا في هذا الاتصال أن يكون معنا الكابتن أحمد المقابي مدرب نادي الاتفاق للناشئين للحديث أكثر. حياك الله معنا كابتن أحمد.
1: مرحبا كابتن، هلا خالد، شخبارك؟
0: يعطيك الصحة والعافية كابتن. أولا مشوار منتخبنا في الأولمبياد الآسيوي كيف شفته؟
1: والله تشوف ما شاء الله فريقنا قاعد ياخذ مباراة بعد مباراة، عيونا للتأهل للدور الثاني بالعلامة الكاملة إن شاء الله.
0: نعم طيب، يعني مجموعة منتخبنا فيها منتخبات يعني قوية أو مثل المنتخب الكوري المنتخب الإيراني، لكن منتخبنا ما شاء الله كان لا يعني علو الكعب، برأيك ما الأسباب؟
1: الوجوه الشابة طبعا والخبرة الموجودة معاهم اللي هو بكون حسين الصياد في الشق الهجومي، أتكلم حسين الصياد وحبيب الناصر بالإضافة له جاسم خميس سلمان الشويخ ما شاء الله إبداع يعني، فقادرين يعني أشوف من ناحية الهجوم قوي فريقنا إن شاء الله ونقدر نواصل بيان.
0: جميل جميل. طيب وين شايف منتخبنا يقدر يوصل في هذه المباريات؟
1: والله بكون نحن بطل آسيا كابتن، أشوف إن شاء الله في المراكز الأولى إن شاء الله.
0: نعم
1: تعرف إذا وصلنا الفاينل تعرف هاي المباراة يعني كن أو لا أكون
0: صح.
1: إن شاء الله فعلنا الذهب
0: إن شاء الله. طيب إذا بغيت منك لاعبين اثنين أو ثلاثة يعني أقصى حد أنت حسيت يعني فيهم مميزين أكثر خلينا نقول حتى الآن. ما عليه ما نبي يعني
1: كابتن خالد ما شاء الله المحاربين يعني ما شاء الله عليهم. أنا بقول أربعة.
0: أي نعم تفضل.
1: بقول أربعة في الشق الهجومي وثلاثة في الشق الدفاعي.
0: أي نعم
1: عشان لا أزعل
0: أحد. زين تفضل.
1: الشق الهجومي طبعا بقيادة حسين الصياد، محمد حبيب الناصر، الشاب البطل سلمان الشويخ، ومعاهم جاسم خميس.
0: نعم نعم
1: اي نعم. والشق الدفاعي بقيادة محمد حبيب مدن وسيد علي
0: نعم
1: واحمد حمامة بالإضافة إلى محمد عبد الحسين.
0: نعم نعم أكيد كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله وفال الذهب بإذن الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله كابتن، واشكرك يا كابتن خالد حبيبي.
0: الله يسلمك، تستاهل كل خير كابتن. كابتن أحمد المقابي كل الشكر.
1: الله يحفظك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.

المقبل بعدما سجل 73 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده خلال موسم استثنائي انتهى بالحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم. كشف الفرنسي عثمان ديمبلي المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 عن التغييرات التي أدخلها على أسلوبه في السنوات الأخيرة التي ساعدته على الفوز بالجائزة، مؤكدا أنه يواصل النهج نفسه هذا العام. ويعد ديمبلي البالغ 29 عاما أيضا من أبرز المرشحين للاحتفاظ بالجائزة للعام الثاني على التوالي، لكنه لا يرى نفسه الأحق بها إذ اختار زميله في باريس سان جيرمان كفاراتسخيليا للفوز بها.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في أبرز أخبارنا العالمية. يرغب هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم والمرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية في البقاء في القمة لأطول وقت ممكن، ولكنه أكد أنه سوف يبدأ في التفكير بجدية أكبر في إمكانية التحول إلى لاعب تسديد في كرة القدم الأمريكية. يعد كين صاحب 33 عاما مرشحا بارزا للفوز بالجائزة المرموقة الشهر

قال أنتوني جوردن لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إن السيطرة على مجريات المباريات ليست ضمن الحمض النووي للمنتخب الإنجليزي، لكن منتخب بلاده يمكنه الفوز بالبطولات الكبرى إذا توقف عن محاولة تقليد إسبانيا. وتحدث جناح برشلونة خلال وجوده في سان جورج بارك، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة إسبانيا بطلة العالم في أول مباراة يخوضها الفريق منذ كأس العالم. وخسر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين بهدف مقابل هدفين في الدوري قبل النهائي، قبل أن يتغلب على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث. في الخبر الأخير، ربما يكون كارلوس ألكاراز تخلص أخيرا من الإصابات التي أزعجته لفترة طويلة، لكن لاعب التنس الإسباني لا يزال يعاني بشكل مختلف كمشجع لريال مدريد الذي استهل موسمه في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم بشكل متعثر. وردا على سؤال حول أداء ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو، قال ألكاراز الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إن الفريق يمكنه تقديم الأفضل. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات. إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
2: هنا البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، فشيء طيب يعني الصراحة.

0: شوف يعني الإعلام تأمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات
1: شيء طيب الصراحة.
2: ويعني إحنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون وبكونهم أنها معاصرة وعايشة والكثير من الأشخاص يعني الإعلاميين اللي كانوا أيضا معاهم وزملوهم في هذه الرحلة الإعلامية. لكن نبتدي معاهم أيضا بمرحلة الطفولة، مرحلة النشأة، وشلون أثرت عليهم إعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح أن هم يعني يكونون خلف المايك أو أمام الكاميرا. فش رأيك نبتدي من ذيك الفترة؟
0: أنا هذا اللي بغيت أقول لك، البداية شلون كانت يعني صارت عندي. شوف أبو علي، يعني أنا كانت عندي هواية من يوم صغير أحب يعني يعني أصير مذيع، فكنت دائما أخذ مثلا مسجل وأقعد على الطاولة وأسوي روحي يعني كني قاعد أقدم وهذه وأقرأ أخبار هالسوالف. يعني أنا دراستي الابتدائية بديت في مدرسة يسمونها حسن بن ثابت في المنامة، وبعدين انتقلت إلى مدرسة النعيم في الإعدادية، وبعدها انتقلت إلى مدرسة الحورة الثانوية. يعني هذه كانت الدراسة عندي. طبعا استمرت معي هالهواية لما يعني تخرجت. أول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحة، يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على أساس أنه مذيع ربط في ذاك الوقت.
2: هاي تقريبا كان سنة شن؟
0: خلنا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي أو 81. يعني
2: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون.
0: أي طبعا أي إيه، بس الحين ما أدري موجود ولا لا.
2: لا الحين ضعيف.
0: إيه أقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لأن يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للإذاعة ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. لذلك لازم يكون في مذيع رابطة. يعني
2: بالنسبة حق الأجيال اللي تسمعنا الآن، يعني مسألة الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي مادة يعني يطلع المذيع ويستعرض أيضا المواد القادمة أيضا في الساعتين أو الثلاث القادمة. نعم
0: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
2: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنًا.
0: إيه تقريبًا إيه. يعني هما في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين لو إن شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع هذي.
2: يعتبر موهبة يعني.
0: موهبة نعم، هناك لا ما عندهم موهبة ذاك الوقت. يمدون على الشكل أكثر شيء. المرات عقب الله يسلمك خلصت يعني أو كلم شو اسمه دي المسؤول، كلم خليل الدواني في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الإذاعة على أساس إنه يعني يأخذ خبرة وشوي شكل يكبر شوي، يعني وايد حسه صغير يعني. وحولوني الإذاعة في ذاك الوقت، الإذاعة كانت فين؟ في العدلية. وصراحة يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبة، لأن أنا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشة يعني أكثر شيء يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعد ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني إني يعني شو اسمه يخليني أحب الإذاعة، بس ما تعرف يعني الرغبة الداخلية ما كانت الميول التلفزيون أكثر. المهم عقبها طبعا فترة عقبها يمكن بسنتين أو هذه رجعت قدمت مرة ثانية حق التلفزيون وخذوني، وهالمرة لا المسؤول قال شيء، وأعتقد مرة كان موجود أو مو موجود في ذاك الوقت. أوكي وتميت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف. يعني طبعا هناك بعد في ذاك الوقت تتعرف إن في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغله
2: او
0: اختصاص، يعني مو بكل واحد يشبك الاول والتالي.
2: يعني حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول الرابط ايضا،

0: يعني لكل جدول مذيعينه.
1: اي
0: صحيح. احنا وصلنا الان الى الربط في التلفزيون.
1: نعم
0: نعم.
1: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إنه لازم المفروض أبتدي من جديد يعني. والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني. الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة. فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة وصار عندي كانت الرغبة يعني. مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة، لا هالمرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني يتغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله. وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو اسمه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس إني أكمل التعليم الجامعي. والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة.
0: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي.
1: الله يسلمك.
0: بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة، في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
1: تفضل.
0: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها
1: وين أبو علي يخلونك في البيت الأشياء القديمة لا يقطونها ما يخلون لك يعني.
0: بس أنت كنت يعني ذيك الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
1: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني. يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر أوقاتي، ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
0: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
1: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد يعني. لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي أو يبتدي من الساعة. أنا شوف إحنا كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها، منهم سعيد الحمد، حسن كمال، أمين الشملان، هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني. تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخوض التجربة بس خلها أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
0: طيب أسأل علي يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني. لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
1: والله شوف يعني ما اقول لك الصج يعني ما كان هناك تشجيع مو يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم
0: تشتغل.
1: مشكله اي بس تعرف في ذاك الوقت إلا شغلة سالفة الغناء هذه شوي محرم.

0: كان العائلة محافظة
1: اي محافظة نعم. شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله احنا بعد ما كان لنا الرغبة لا في الغناء ولا في التمثيل يعني نعم. بس انه كمذيع على اساس انه هم تستفيد من هالشغلة يعني مثلا تقدم معلومة حق المستمع والمشاهد يعني هذه اللي بس يعني الجماعة يعني الأهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حرية الاختيار يعني
0: نعم نعم بديت معاهم في الربط بين المواد
1: نعم
0: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تدليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
1: لا والله شوف الصراحة يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني
0: تذكر منهم أسماء معينة؟
1: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود
0: نعم
1: سميحة سمور فاطمة الدوسري
0: نعم الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: بدر
1: وكانت
0: معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون
1: بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
0: وما كانت
1: يعني مثل ما تقول أرقى شوي نعم. أما إحنا يعني كنا بس الربط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني في أسلوبهم
0: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم
1: نعم أسلوبهم فأنا كنت أخذ منهم أنا قلت لك يعني من شوي بقالي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح خلني أقول لك الصج ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه أو حتى قعدتك أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة تكون يعني أسلوبك حلو أساس المشاهد يتقبل منك يعني هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني
0: إيش كثر في الربط سنة علي تقريبا كم سنة
1: تقريبا خلينا نقول 5-6 سنوات بعدين بديت أقدم برامج يأخذون في البرامج يعني فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات
0: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار هل في سبب معين هل في
1: أنت تعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه
0: صحيح
1: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش المنوعة اللي يعني تعدل مزاجك فدر ما يقولون في ذاك الوقت يعني فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني ما كنت شو يسمونه
0: البرامج السياسية ولا
1: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني بس عاد خلاص يعني قدمنا الرابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك step by step وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه فنشوف الأفضل أو مو الأفضل يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت صح. في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني
0: دخولك لذا أستاذ الدخول

0: الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار.
1: نعم.
0: كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
1: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم. يعني تقريبا 10 سنوات.
0: 20 سنة تقريبا. إذا قلنا من لي 96 ل 2006.
1: إيه صح صح.
0: إيه ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
1: نعم.
0: انتقالك من الرابط إلى البرامج. تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
1: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني طبعا ما احضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
0: جميل.
1: اي هم يرشحونك، والله فلان وفلانه يقدمون مثلا دي البرامج، وفلان وفلان يقدم دي البرامج، هالشكل يعني بهالطريقه.
0: نعم.
1: يعني على اساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عد حق الدوره اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقه يعني.
0: نعم. وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
1: اي طبعا ايش اسمه تحضير.
0: نعم. بعد ذلك انتقلت الى تقديم الاخبار.
1: ايه، ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك انا حاولت يعني اطور من نفسي، فقلت لازم ابتدي صح، فلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: إيه نعم. الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس إني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال اوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي. اول طبعا بعد ما يصير الاخبار الكبيره لازم اول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيره اللي بدقيقه دقيقتين على اساس انه تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
0: كتدرج في
1: كتدرج هي، لان وبعدين تروح حق الاخبار الطويله وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
0: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
1: خل نتكلم عن الإذاعة.
0: نعم.
1: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
0: نعم الله يرحمه.
1: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
0: نعم.
1: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
0: نعم.
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: نعم.
1: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصلطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصلطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كانوا ويانا عبد الله يوسف، كنت عارفه الممثل
0: يوسف،
1: وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه. وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد.
0: نعم.
1: في ذاك الوقت يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه، وغازي عبد المحسن.
0: نعم.
1: ايه في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني. نعم. يعني صرت في الوسط يعني.
0: صحيح. نعم.
1: أي.
0: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
1: أي أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. هي نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول.
0: إيه
1: نعم. وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات أبو علي بروين زينل، في ذاك الوقت.

0: وقت. وعندنا برون حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة ما تذكر. ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله، الله يذكرها بالخير، يعني هي زوجة المخرج الراحل إبراهيم عيسى الله يرحمه، وأم المخرج الحالي عيسى إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الرويعي وكريمة زيداني بعد بعد تحقت في الإذاعة، يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة، أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم يعني، يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم. فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة، وأيهما أقرب لك؟
0: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل. بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة، يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج. وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: يعني لغة الجسد،
0: الجسد عليك نور، هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم 612 AM، إن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل، من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام العادية. هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم، هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها، نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر وقدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء، يعني كان معه شيخ اسمه أحمد عطالله في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني إحنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة أن مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على أساس أنه مثلا مشغولين أو هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عق الرياضة. أنا شوي رياضي يعني، أحب الرياضة يعني الصراحة لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني، فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف، كان ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر النعار،
0: وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني. وأتذكر بعد صديق عزيز

0: اسمه هشام خليفة، يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين، وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق، يعني هذين اللي أتذكرهم في الإذاعة. هذين بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تولفات وأحمد قنبر هذين وراشد عبد الرحيم، هذين اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم، يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم. أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة، علي الأنصاري. هذه اللي أتذكرها مع أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية. نعم.
0: أي. نعم. هذين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبدأ الجديد في الإذاعة هني في مدينة عيسى.
1: نعم. من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: المكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرات الأخبار؟
0: شوف إبراهيم مصطفى تذكره، وحتى هاي أستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
1: مدقق لغوي،
0: مدقق يعني أساس أنه في ذاك الوقت ما فيه، قلت لك يعني ما كان في ذا في الإذاعة، بس هذا إبراهيم مصطفى كان من اللي كان اللي المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويد، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هاي بشهادة الحقيقة إن أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في إنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم نعم
1: ما شاء الله.
0: فهذا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت عندنا محمد تولفت ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. انا هذول من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني نتلاقوا وياهم، وانا قد ساعات يعني بعد قاعده اخويه مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي أتيو على بالي يعني.
1: دائما ما يوصف يعني الجو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأنه فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
0: اي طبعا طبعا. شوف لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذه يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
1: حسب الجدول
0: على حسب الجدول. نعم.

0: بكل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين مع شو اسمه من المنفذين مع من المهندسين من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك إن يعني مثل أسرة يعني متفاهمين نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية. ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
1: نعم لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية.
0: نعم.
1: شو اللي تذكر من المباني أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي إحنا فيه الحين حاليا.
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقولك عبارة عن حجرة يعني أنا ما كان في استوديوهات كثيرة. أنا أتذكره يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء تقديم البرامج الأخبار يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني هذا اللي أتذكره.
1: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله شوف هو مو يعني مو متفرغ تفرغ قام حق الإذاعة. لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هني في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8 إلى 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغلة أو تقديم برنامج أو شيء هالسوالف بهالطريقة يعني. يعني أنا أثق بيني وبين نفسي يعني أو حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني نطلب يعني مثلا تغيير الدوام. ففي كان تعاون يعني الصراحة ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني ساعدونا بأي طريقة يعني.
1: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
0: نعم والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك تحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني بس الحمد لله يعني بس إحنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني فيعني قليل اللي المواقف.
1: نعم من بين نشرات الأخبار هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين لتاريخ معين لشيء معين؟
0: والله شوف أيام غزو الكويت.
1: نعم.
0: هذه هني صار يعني صارت خلية نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم. نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
1: صحيح.
0: أي في ذاك الوقت فهذه اللي إحنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني والدوام صار شوي مرهق.
1: يمكن هني أيضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل
0: أعتقد ما. إيه أعتقد كنا من ذي الوقت صح كلامك حتى اللي ذاع أعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة. تذكر كانت تتبند الساعة 12

0: وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: اي نعم.
1: بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة عقب ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
0: صح. وعلي الثقافة يعني.
1: الثقافة نعم.
0: نعم يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا. يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه يسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرفه هذه يعني. يعني أنا ما أقولك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك، يعني لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من عمم رب العالمين ما تدري يعني، يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه نعمة من رب العالمين. نعم. كل واحد يعطيه على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك. المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور يعني حتى.
0: نعم.
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم.
1: نعم. خصوصاً إحنا يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جداً.
0: نعم نعم. إيه ما خب السوشيال ميديا ما مقصر.
1: أستاذ علي، بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
0: نعم.
1: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
0: نعم. شوف وعلي، أنا من النوع والعيادة من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية، أحب أتكلم بصدق ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، واستضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معه لقاء، واللقاء هذه شوي كان في كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف يعني، أحب يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل إيش تحب هذه يعني، أحب يعني الصراحة أقول لك يعني أنا
1: حتى الناس ما يعني ما تهتم
0: إيه ما تهتم يعني. أنا كنت من النوع اللي أحب يعني في ذاك الوقت، شوف يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة يعني، في ذاك الوقت كانت كلها بعد تخبر
1: على نفس الرتم يعني.
0: على نفس الرتم، شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه، في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد. فأنا حصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة ويانا، واستضافنا واحد من المطربين
1: إيه
0: اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط يعني، أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة أن يعني تم شايف في قلبه عليه وفي

اختفي مكان برا على في هذه. اي والله اقول له يا فلان يعني ان شاء الله نسوي معك لقاء ثاني, اللي يقول لي انت ما في امل في ذاك الوقت يعني. الله يذكره بالخير يعني. فيعني انا كذي يعني, انا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة, سواء يعني كان فنان, كان سياسي, كان رياضي, يعني احب الكلام يعني اللي استفيد منه, يعني تقنعني بالكلام, يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحه.

0: وجهات الناس تختلف ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
1: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، تشوف أنت عقب فترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبلون الضيوف
0: وشلون يتكلمون عشان يطققون
1: هذا
0: في عراك يعني.
1: نعم نعم نعم. لا إحنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني. لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني
0: بالطبيعة.
1: إيه يعني أنت أوكي بتعطي أسئلة صحيحة وواضحة ومفيدة حق الناس، أساس أنا أستفيد من رد يعني الجواب مالك، مو تعطي أسئلة يعني تشوف في بعض البرامج الحوارية اللي فيها صراخ وهواش، أنا ما أستفيد منها الصراحة. أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلا، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
0: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
1: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
0: الترند
1: نعم.
0: أستاذ علي كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
1: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح أنك مثلا تبتدي مثلا في الإذاعة. أساس أول شيء تتعلم طريقة الإلقاء، مخارج الحروف عادلة تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغة الجسد، القاعدة الصحيحة، الطريقة الصحيحة لتقديم البرامج. يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العملية. أنا اللي أشوفه حاليا أن الجيل مال مستعيل
0: متسرع
1: ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يصير يسوي، أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
0: وبحكم سرعة الحياة أيضا أستاذ علي يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، أنه يعني أنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
1: نعم
0: نعم.
1: جيل المتسرع
0: جيل السرعة. نعم
1: نعم. المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
0: الله يسلمك.
1: نعم
0: شرف كبير.
1: الله يسلمك.
0: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لأن نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
1: الله يسلمك.
0: ولكم طولة العمر وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي.
1: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده الصراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللون من الوجوه يعني يتمللون فيبون يشوفون وجوه جديدة. وهذه الإذاعة لا ما عندك أنت، أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني، ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي. لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
0: لا شك.
1: نعم. إيه نعم. نعم. وأتمنى لك أنت والزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
0: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
12: هنا البحرين،
13: إذاعة مملكة البحرين،
14: إذاعة البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين.
16: هذه إذاعة مملكة البحرين.
17: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
18: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
19: من

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة.

0: التامة في أعمالها، ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: غدوة الليل، لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم.
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: شكوى الشأن. أحمل الهموم زادني صاحبي بهم، فلو بالبلد باكي فنا المغرم الباكي. بغيته نصيب وردني بالخفا الحروب، ونلي عطى قلبه وروحه وغلاكي. على الله على الله، والبنادم له المكسوب، مثل ما نسينا غيرك اليوم ننساك.
1: واحنا ما نسيناكم ولا بننساكم، وشلون ننساكم وانتم خطوة الآتي، انت وشبابيك الفرح حق زمن ياهي وفي زمن فاتي.
0: مرحبا بكم أعزائي معنا شوق العصافير لسدرة البيت، أهلا وسهلا بالجميع.

0: تحسين معنى الأعناب، يعني أن تكون الوحدة عنيدة.
1: صفة ما أحبها، ما أحبها تكون في المرأة إذا ما كان لها ما يبررها.
0: يعني شلون؟
1: يعني لابد أن يكون في سبب معين يخلي الوحدة منا تمارس عنادها ويقولون عنها عنيدة.
0: طيب سمعي هالقصة اللي حدثت مع حبيبة أحد الأصدقاء في يوم من الأيام. مرة كلمتني بالتلفون وبادرتني حتى بدون مقدمات وقالت لي أنا أنت يعني ما سمعت اللي صار؟ قلت لها سمعت.
1: قالت يرضيك أنه يغدر بي كذي بدون سبب؟
0: قلت إي نعم يرضيني.
1: قالت شنو اللي يرضيك؟
0: قلت لها الغدر.
1: شلون ترضى بالغدر؟

0: اللي طول عمرك تكره الغدر، تشكو حتى حق جدران الغرف، معقولة تقول هالكلام؟
1: قلت لها كانتي غدرتي به عشرات المرات وهو ما قال شيء.
0: قالت باستغراب، حتى لو كان هذه صحيح، هل توافق أنت أن تعاقب على الجريمة بارتكاب نفس الجريمة؟
1: الغدر جريمة عند اللي ما يغدرون، لكن عندي اللي يغدرون هو القدرة على الخداع بذكاء. وما أعتقد أنك تزعلين من واحد استعار ذكائك الخارق مرة واحدة في حياته.
0: وتعتقد شو اللي خلاني في نظرك أزعل وأغضب؟
1: يمكن اللي خلاك تغضبين هو اعتداءه على اختصاصك.
0: تدري أنك خيبت ظني فيك؟
1: ليش؟
0: لأنك تعتقد أن الغدر هو اختصاصي.
1: نعم. ونزلت السماعة من حمقها في وجهي.
0: وسكت على هالأمر؟
1: بالعكس، رديت واتصلت بها وسألتها بكل أدب، ليش استعجلتي في إنهاء المكالمة؟
0: لأني أحسك اليوم غير طبيعي، مو بالشخص المهذب والخجول اللي أعرفه.
1: أنا ما زلت مهذب، لكني كلمتك بصراحة، وأنت ما تحبين تسمعين صوت الصراحة لأنك عنيدة.
0: تسمح لي أني أكون مهذبة وما أرد عليك بكلمة؟
1: عيل سمعي الكلمة اللي بقولها لك. صديقي عندما غدر بك ما اعتدى على اختصاصك، لكن اعتدى على اختصاص ناس وايد مثلك.
0: أقول لي شو سوت لما سمعت هالكلام؟
1: صرخت ونزلت السماعة شوي بغضب. يا عنيدة اسمة الله عنك حدتنا الظروف، افترقنا وما التقينا، صارت الفرقة أكيد. أدري إنك تذكريني ضيف من ضمن الضيوف، وجه من ضمن الوجوه الماضية ولا جديدة، واذكرك بدر بخيالي، بدري ما صابه كسوف، باقي نورك بعيني تعكسه روحي قصيدة. في عيونك شفت دنيا، شفت فرح وشفت خوف، وشفت بحر من المعاني يحتضن دمعة وحيدة، وشفت نور الكون كله من على خدك يطوف، تكسره بسمة حزينة في معانيها فريدة. لو وصفت أشواق قلبي ما تكفين الحروف، بعد ما غبتي حياتي ليل والقمرة بعيدة. يا عسى دنياك فرحة دوم يا أغلى هفوف، جعلها دنياك دايم عيد وأيامك سعيدة.
0: يقولون الحرفة أو المهنة تجر صاحبها إلى استخدام مفردات هالمهنة حتى في حديثه.
1: مو بس المهنة، حتى الهوايات، أصحاب الهوايات تلقينهم يرددون نفس المفردات اللي يرددونها لما يمارسون هوايات.
0: خلنا نوضح الأمور أكثر ونبسطها. المهندس مثلا تلاقيه بوعي أو بدون وعي، قاصد أو غير قاصد، يردد كلمات المهنة في أحاديث اليومية. حتى لما يضرب لك مثل من الأمثال تلقاه في شيء من مسميات مهنته.
1: ترى نفس الشيء بالنسبة لأصحاب المهن، النجار، الحداد، السماج وغيرهم، كلهم يمارسون نفس الشيء.
0: لكن تعال حق الطبيب الشاعر أو المهندس الشاعر أو رجل الأطفاء الشاعر، لو تمعنت في إنتاجه الشعري بتلاقيه بدون وعي منه يضمنه كثير من مفردات مهنته أو هوايته، فيمكن يستخدم كلمات مثل الدواء، المرض، غير الطبيب، كلمات مثل المساحة، الارتفاع والأبعاد للمهندس، والنار والماء والاحتراق طبعا لرجل الأطفاء.
1: أنا عندي نموذج آخر، نموذج شاعر، شاعر رقيق جدا، هو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المعروف عنه أنه يحب الطيور والقمر، ومن الطبيعي طبعا لما يروح المقناص تكون الصور اللي أمامه واللي يحبها موجودة في طيوره اللي على يده ومستعدة للانطلاق.
0: لذلك لما شبه حبيبته شبهها بالطير.
1: بالفعل شبهها بالأشقر وهو الطير الجميل الحر، فكانت الصورة اللي بنسمعها.
0: أشقر على أشقر مثل ما الحر على أشقر، يجمع معاني الزين كامل معانيه، متميز بالوصف مخبر ومنظر.

0: أجمل وصوف الحسن متجمعة فيه، أفرح بشوفه لجماله مصور، وألقى منى عمري إذا ما ألاقيه، وإذا أشوفه كأن جسمي مخدر ودق قلبي كل ما مر طاريه.
1: يعود مياس بحسن تخطى، هزه هوانا ثم تثنى من التيه، إن قلت هانت زاد في قلبي أكثر، صاح الصويب ولا سمع من يلبيه. الله أكبر كيف العيون تسحر، وكيف الأهداب تصوب اللي توديه. لو جرحني في الوداد وتعذر، صويب سهم ما لقى من يداويه.

0: شافته يمشي وراها يتبعها مثل الظلها، قالت له:
1: انت ليش دائما تركض وراي وتتبعني؟
0: لاني ما ودي تختفين عني، وما ودي تخافين مني. انا حبيب مو بعدو،
1: لكني اخاف من هالحب.
0: انا مو بذاك الحبيب اللي تشوفين راحتك في تعذيبه بالهجر والقلق.
1: اذا كنت انت بابا حبيب، اذا انت شنو؟
0: انا شاعر وانت ملهمه، وكل ما شفتك حلق لي جمالك في افاق جديده من الجاذبيه والرقه والجمال، فاعبر لك عن مشاعري بكلمات تنبض وتضيء وترتعش.
1: بس يمكن ما اكون انا المحركه لشاعر مثلك، يمكن اوهامك الشعريه، يمكن خيالاتك هي اللي تصور لك الموقف عكس الواقع.
0: ارجوك خليك معي، ليش تبخلين على كلماتي بالنبض والضوء والرعشه؟
1: حبيبي حبيبي، في لمحتك شفت في عيوني حلالك، ما بعد حبك غرام. حبيبي من خطفتك بنظرتي مني وعنك، ما بعد حبك كلام. حبيبي في لمستك بيدك مني عاهدتك، ما بعد غيرك هيام.
0: حبيبي ليش شفتك؟ ليش شفتك؟ شو اللي خلاني احبك؟ شو اللي سواني ملاك؟ حبيبي ليش كلمتك؟ شو اللي خلاني اودك؟ شو اللي ذوبني بهواك؟ حبيبي ليش احبك؟ شو اللي سويته معاك؟ شو اللي طيرني بدمعك؟
1: مثل ما يطير طائر الليل يحاول الرجوع الى عشه بعد مشوار يوم حافل، سعيد باللي حصل عليه. احنا نترككم مع ليله سعيده ان شاء الله، نتمناها لكم.
0: تصبحون على خير.

0: في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن. هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

فواصل تاريخية. بالقرب من قلعة البحرين عثر على قطعة صغيرة بحجم

حجم ظفر الأصبع الوسطى من حجر العقيق الكريم، وقد نقشت عليه عبارة من 4 أسطر حوالي 28 كلمة كتبت بأول كتابة عرفها تاريخ الإنسان، ألا وهي الكتابة التصورية التي بدأ استخدامها في بلاد الرافدين قبل حوالي 5200 سنة قبل الميلاد. وباختصار يحكي الحجر قصة رجل يحج إلى أرض دلمون، أرض الخلود وملتقى الآلهة الأقدمين. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة، حيث تشرق الشمس هناك وفيها معبد الإله إنكي، إله الحكمة وحامي علوم الحضارة. وهذا المعبد كان موجوداً على جبل دلمون المقدس، أو ما أسموه الجبل الأسود أو جبل الدخان. وهذا راجع إلى ظاهرة وجود نوع من الدخان أو الغبار يشاهد عن بعد من الجبل، إلا أن هذا الدخان يختفي عند الوصول إليه. والسبب هو أن هذا الدخان ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس على الطبقات الحجرية المحيطة به وبالمنطقة المجاورة له. ومن هنا اعتقد الأقدمون ومنهم الرافديون والدلمونيون أن هذا الجبل له ميزة مقدسة، فأطلقوا عليه الجبل الأسود، ونطلق عليه نحن جبل الدخان.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية لفرقة الإخوة. أوقات سعيدة نرجوها لكم. الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بسيطة للا عادي ما تونى بس مذكور اللهيفة بالوغار.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يعرب عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين وما يقومون به من واجبات وطنية سامية.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى سترة والحد في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وأمر سموه بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات راسخة وشراكة استراتيجية وثيقة.
2: سمو الشيخ خالد بن حمد يؤكد أن المملكة العربية السعودية تمتلك إمكانات تنظيمية كبيرة لاستضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية، ويشيد بموفرته لإنجاح النسخة 27 من كأس الخليج العربي.

0: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعدد من كبار المسؤولين. خلال اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام والإسهام في استقرار المنطقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم، مؤكدا جلالته وأيده الله أن مملكة البحرين تمضي بثبات في مسيرة التنمية والرقي بفضل إخلاص أبنائها في خدمة وطنهم العزيز، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 30 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جاء فيه. المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وعضوية كل من أولا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان نائبا للرئيس، ثانيا الدكتور مصطفى علي السيد نائبا للرئيس، ثالثا السيد ضياء يحيى المساوي، رابعا الدكتور حسن إبراهيم كمال، خامسا الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، سادسا السيد سلمان عبد الله أبو نجمة، سابعا السيدة إلهام إبراهيم طالب، ثامنا السيدة مها عبد الحميد مفيز، تاسعا الشيخ زياد بن فيصل بن حمود الخليفة، عاشرا السيد علي عبد الحسين العصفور، الحادي عشر السيدة عائشة محمد عبد الملك، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 49 لسنة 2026 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناء على عرض وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة دانا أسامة يوسف السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال في ذات الجهة. المادة الثانية: يعين السيد علي أحمد عبد الله ضيف مدير إدارة الموارد والمعلومات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في ذات الجهة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد أحمد كامل أحمد آل شرف مديرا لإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات الإسكانية في ذات الوزارة خلفا للسيدة مريم جمعة خميس الفليتي.
0: في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر سموه بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى سترة والحد، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. وقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المواطن يأتي دائما في صدارة الأولويات انطلاقا من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن التوجيهات الملكية السامية تشكل على الدوام نهجا واضحا ومتكاملا في مختلف مسارات العمل، مؤكدا الحرص على مواصلة المتابعة الميدانية لكافة الإجراءات المتخذة وتسخير الإمكانات اللازمة

0: لتوفير متطلبات أبناء الوطن. وخلال الزيارة اطلع سموه على ما تم إنجازه من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل في سترة والحد، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها وضمان إنجاز كافة الأعمال وفق أعلى المعايير. وأكد سموه أهمية مواصلة الجهات الحكومية المعنية العمل بروح فريق البحرين وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل فيما بينها، بما يجسد الحرص المستمر على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم وإنجاز الأعمال بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويحفظ أمنهم وسلامتهم. ولفت سموه إلى أن ما أظهره أبناء البحرين من وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة جسد أسمى صور الوحدة الوطنية، مؤكدا ما يتميز به المجتمع البحريني من تماسك وترابط راسخ، مشيرا إلى أن قوة البحرين ستظل مستمدة من وحدة أبنائها وتكاتفهم والتفافهم حول راية الوطن، بما يعزز قدرة المملكة على تجاوز مختلف التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بكل عزم وثبات. وقد أعرب أهالي سترة والحد عن بالغ الشكر والتقدير على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات. كما تقدموا بوافر الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على زيارته الكريمة وحرص سموه على الاطلاع ميدانيا على سير أعمال ترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، بما يعكس ما يحظى به المواطن من اهتمام ورعاية دائمة.
1: زيارة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حملت في تفاصيلها متابعة ميدانية لما تم إنجازه من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بعدد من منازل المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. زيارة في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين المتضررين.
2: نشكر ولي العهد ونشكر الشكر الجزيل، يعني مو قصر ويانا وسوى لنا واللي علينا يعني كامل، الحمد لله رب العالمين.
3: صراحة فرحنا مشفنا، لأن التماسنا من وجود أنه في اهتمام متابعة من سموه حق المواطنين المتضررين، والله وفرحنا صراحة في زيارته، وإن شاء الله زيارة ما تنقطع.
4: طبعا هذه الزيارة مثل ما شفت هذه بين لحمة الحكومة مع الشعب، يعني مو بعيدة عليه سيدي يعني ولي العهد، وشاف المنطقة وزار البيوت وتطمن على الأهالي، هذه يعني شيء يثلج الصدر.
5: طلع على مجريات العمل والإصلاحات المنازل المتضررة وكذلك السيارات المتضررة، وأبلغنا بهمومنا، وأولا شكرنا وبعدين بهمومنا كأصحاب سيارات متضررة، ووعدنا إن شاء الله خير.
6: والله شفنا حين الحكومة كاتفت مع الشعب، ومن كذي الله يخليها أبو عيسى والله يحفظه، والله استانسنا بتعدلت المنطقة كامل.
7: نشكر ولي العهد على زيارته، يعني وش نقول يعني عن كرمهم وطيبتهم، يعني يعجز اللسان.
8: هاي مو أول زيارة، هاي زيارات ثانية مر علينا وحرصه علينا، ومثل ما تشوف وعدنا كل الوعود وشوفنا لنا كل المطالب، الحمد لله رب العالمين.
1: ومن المنازل المتضررة جاءت المتابعة على أرض الواقع للوقوف على سير أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل والتأكيد على مواصلتها بالوتيرة ذاتها وفق أعلى المعايير، بالتوازي مع استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير متطلباتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
9: مستانسين والله، مو شيء جديد، المنطقة كاملة تغيرت ما شاء الله.
10: أسأل الله أن يحفظ جلالة الملك وكل مكونات حكومة البحرين الشعب المقيمين في هذا البلد الحبيب. كما أشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على زيارته وتفقده.

0: للأسر المتضررة.
1: جاي لنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان جاي لنا بعد في المستشفى من قبل، كان جاي لنا في الأفراح والأحزان وساعدنا وساهم في دور كبير كان له في البيت، ساعدنا بشكل كبير وملحوظ، شكر له بشكل ما يوصف. وساعد أختي في علاجها في الخارج، كان يتابع حالتها.
2: اليوم تشرفت بوجود ولي العهد، أشكره شكر خاص على وقفته وياي وعلى سؤاله.
3: أشكر ولي العهد بوجوده اليوم واللي قام بدوره ساعد بنتي في علاجها. أشكر كل من سأل عنها، شكر خاص إلى ولي العهد.
4: شكرا بابا سلمى، استأنفنا واجب بوجودك اليوم.
5: شكرا بابا سلمى،
6: شكرا بابا سلمى، نحبك واجد.
7: وبين متابعة أثار الاعتداءات ومعالجة أضرارها، برزت صورة أخرى رسخها أبناء مملكة البحرين، وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة التداعيات، عكس قوة النسيج المجتمعي ووحدة أبناء الوطن. وفي قلب هذه الصورة يبقى المواطن محور الاهتمام، وتبقى المتابعة الميدانية والوقوف إلى جانبه نهجا حاضرا حتى استكمال الأعمال ومعالجة الأضرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.
8: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإطلاق خطة متكاملة لإحياء قصر عيسى الكبير والأحياء بمدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، وذلك للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية.
9: وأشار سموه إلى ما تزخر به مدينة المحرق والمنامة من إرث تاريخي وثقافي عريق، وما تضمناه من معالم تراثية ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ مملكة البحرين، لافتا إلى أهمية مواصلة تطوير المدينتين والحفاظ على هويتهما التاريخية والثقافية بما يصون إرثهما العريق ويعزز مكانتهما كشاهدين على تاريخ البحرين ومسيرتها الحضارية. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الإقضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث اطلع سموه على مستجدات تنفيذ خطة تطوير مدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، مؤكدا سموه في هذا الصدد على أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أهداف خطة تطوير المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. وأكد سموه حفظه الله أهمية استمرار العمل وتكامل الجهود بين مختلف الجهات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بما يحقق الأهداف المنشودة، مشيرا سموه إلى أهمية الحفاظ على المعالم الثقافية والتراثية بالتزامن مع عمليات التطوير بما يكفل تحقيق التوازن بين المحافظة على الهوية التاريخية للمناطق المستهدفة ومتطلبات التنمية والتطوير، لافتا إلى أن ما تتميز به مدن ومناطق مملكة البحرين من إرث تاريخي وثقافي يمثل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على صونه وإبرازه وتعزيز حضوره للأجيال القادمة بما يعكس ما تزخر به مملكة البحرين من مقومات حضارية وتاريخية عريقة.
8: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 48 لسنة 2026 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني جاء فيه. يعين السيد علي سامي عبد الرحمن بوخماس مدير الإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلفا للسيد أحمد كامل أحمد آل شرف. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السيد مايكل ديمينو الرابع نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى بحضور سعادة الشيخ

0: الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
1: وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة السيد مايكل دومينو الرابع، مشيدا سموه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات راسخة وشراكة استراتيجية وثيقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أهمية اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل في تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن كأس الخليج العربي تحمل مكانة خاصة في تاريخ الرياضة الخليجية لما تمثله من إرث رياضي عريق، ومناسبة تجمع أبناء دول مجلس التعاون في أجواء من الأخوة والتنافس الرياضي الشريف. وقال سموه: كأس الخليج ليست مجرد بطولة لكرة القدم، بل مناسبة خليجية راسخة تجسد ما يجمع شعوب دول مجلس التعاون من روابط أخوية وتاريخ ومصير مشترك، وقد أسهمت على امتداد تاريخها في تعزيز مسيرة كرة القدم الخليجية وصناعة العديد من النجوم والذكريات الخالدة. وأشاد سموه بما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إمكانات لإنجاح النسخة 27، مؤكدا سموه أن المملكة تمتلك خبرات وإمكانات تنظيمية كبيرة في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية. وأضاف سموه: نتمنى للأشقاء في المملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذه النسخة، ولجميع المنتخبات المشاركة تقديم مستويات فنية متميزة تعكس التطور الذي وصلت إليه كرة القدم الخليجية، وأن تواصل البطولة دورها في تعزيز التقارب والتلاحم بين أبناء الخليج. هذا وقد سجل حفل الافتتاح حضورا رسميا ورياضيا خليجيا كبيرا إيذانا بانطلاق منافسات النسخة 27 من كأس الخليج العربي التي تعد إحدى أبرز البطولات الرياضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. استقبل فخامة الرئيس باسيرو ديوماي دي كارفاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
1: وقد رحب فخامة رئيس جمهورية السنغال بوزير الخارجية وكلفه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد فخامة الرئيس السنغالي بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تعاون طيبة وما تشهده من تطور ونماء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوها بالدور الدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن، وتمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار. وقد نقل سعادة وزير الخارجية تحية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية السنغال دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السنغال وما يتميز به التنسيق الثنائي المشترك من تنام مستمر على كافة المستويات. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور كوستان تينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص الصديقة.
0: وتم خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل الارتقاء به إلى آفاق أشمل ومواصلة جهود التنسيق والتشاور الثنائي في المحافل الدولية، كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حفاظا على انسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد هافيير

0: مارتينيز أتشا وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما الصديقة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر شمولا خدمة للمصالح المشتركة. كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية وتعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتداعياتها على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي. عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان.
0: وأعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمته الافتتاحية عن الشكر للتضامن الذي أبدته الدول الأعضاء في آسيان تجاه دول مجلس التعاون خلال فترة بالغة الصعوبة وتقديرها لجهود دول المجلس في تعزيز الحوار والوساطة والاستقرار الإقليمي. وقال إنه منذ انعقاد المباحثات الأولى بين دول المجلس ودول الآسيان في عام 2023 اكتسبت الشراكة بين الجانبين زخما كبيرا شملت عقد قمتين ووضع إطار للتعاون وتوسيع الحوار المشترك ليشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أنه تطلعا إلى القمة الثالثة بين مجلس التعاون وآسيان في العام المقبل ينبغي أن تتمثل أولويتنا الآن في ترجمة هذا الزخم إلى تعاون عملي وقابل للقياس من خلال مبادرات ملموسة تستجيب للمصالح المشتركة لحكوماتنا وشعوبنا. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وبحث سبل تطوير وتعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق أكثر اتساعا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل حرص الجانبين على تنميتها والارتقاء بها لمستويات أشمل. كما تدارس الوزراء آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
1: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في المجالات التي تشرف عليها المنظمة وتأتي ضمن نطاق عملها ومسؤولياتها والاستفادة من خبرتها العريقة في قطاعات التعليم والثقافة والعلوم. كما جرى تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على قطاعات التعليم والثقافة والعلوم وعلى وجه الخصوص في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والعاملين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم، لا سيما في ظل ما تعيشه العديد من دول العالم من صراعات مدمرة تنعكس عواقبها على المواقع الأثرية والمراكز الثقافية والتعليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومتها البحرية وترجمة التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات وممارسات عملية بما يدعم مكانة المملكة مركزا بحريا رائدا في المنطقة.
0: جاء ذلك بمناسبة اليوم البحري العالمي الذي يقام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، حيث أوضح معالي بأن الشعار يجسد أهمية الانتقال من اعتماد السياسات والتشريعات البحرية إلى تطبيقها الفعلي بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على مستوى القطاع البحري. وأشار معالي إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية البحرية في مملكة البحرين من خلال توفير إطار قانوني حديث ومتكامل يعزز قدرة الجهات المختصة على إنفاذ المتطلبات الوطنية والدولية على مختلف مكونات القطاع البحري. وأضاف معالي أن اجتياز مملكة البحرين لتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية يعكس ما تتمتع به المملكة من قدرات مؤسسية وكفاءات وطنية مؤهلة، ويؤكد الجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطبيق متطلبات الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية. وأوضح أن المملكة تواصل دورها الفاعل ضمن منظومة مذكرة التفاهم الرياض بشأن الرقابة والتفتيش على السفن

0: من قبل دولة الميناء من خلال عمليات التفتيش على السفن الأجنبية الوافدة إلى موانئ المملكة والمشاركة في الحملات التفتيشية المركزة والمصاحبة، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات البحرية الدولية والمحلية ورفع مستوى سلامة السفن. وبين أن منظومة التفتيش على السفن التي ترفع علم مملكة البحرين شهدت تطورا ملموسا بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومدربة واستخدام وسائل حديثة في أعمال التفتيش والرقابة، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الامتثال وخفض أعداد السفن المخالفة والحوادث البحرية وتعزيز الثقة بالأسطول الوطنية. كما أكد معالي أن مملكة البحرين تواصل الاطلاع بدورها الإنساني والبحري المسؤول في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى موقف مملكة البحرين الداعي إلى المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية دون عوائق. واختتم معالي بالتأكيد على مواصلة مملكة البحرين تحويل السياسات والتشريعات البحرية إلى ممارسات فاعلة ونتائج ملموسة، بالاستناد إلى الكفاءات الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية وصولا إلى قطاع بحري آمن ومتطور ومستدام يعزز مكانة المملكة على خارطة النقل والملاحة البحرية. هذا وتشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم البحري العالمي الذي يأتي هذا العام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة، تعزيز التميز في المجال البحري، في تأكيد منها على أهمية تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تسهم في رفع كفاءة القطاع البحري واستدامته وتنافسيته.
1: وتواصل المملكة تطوير منظومتها البحرية والمينائية عبر تحديث التشريعات والخدمات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.
2: في اليوم البحري العالمي تحتفي مملكة البحرين هذا العام بالمناسبة التي تأتي تحت شعار من السياسة إلى الممارسة، تعزيز التميز في المجال البحري، في تأكيد على أهمية تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تنعكس على كفاءة القطاع البحري واستدامته.
3: يحظى القطاع البحري في مملكة البحرين بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته. نعمل على ترجمة السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات وبرامج فعلية تسهم في بناء قطاع بحري أكثر كفاءة وأمان واستدامة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خريطة النقل البحري إقليميا ودوليا.
2: وعلى مستوى الموانئ تتواصل الجهود لتطوير البنية التحتية والخدمات ورفع الكفاءة والمرونة التشغيلية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السفن والبضائع.
4: نعمل على تطوير منظومة الموانئ من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير الخدمات والبنية التحتية والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري. ونسعى كذلك من خلال هذه الجهود إلى تعزيز تنافسية ميناء خليفة بن سلمان وتسهيل حركة التجارة ودعم دور المملكة كمركز بحري ولوجستي في المنطقة.
2: وبالتوازي مع التطوير التشغيلي والتقني تتجه العمليات المينائية نحو تبني حلول تعزز الاستدامة من خلال مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من الأثر البيئي، مع الحفاظ على كفاءة العمليات واستمرارية سلاسل الإمداد.
5: الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية، ونعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية، من بينها استخدام الطاقة الشمسية في ميناء خليفة بن سلمان بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات المينائية، كما نواصل العمل على رفع كفاءة العمليات ودعم استمرارية سلاسل الإمداد بما يعزز مكانة البحرين كمركز بحري ولوجستي متطور ومستدام.
2: ولا تقتصر منظومة التميز البحري على الملاحة والموانئ،

0: يشكل قطاع إصلاح وهندسة السفن أحد مكونات القطاع البحري في المملكة، مع التركيز على الجودة والسلامة والاستثمار في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في الصناعات والخدمات البحرية.
1: نحرص في قطاع تصليح وهندسة السفن على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة بالتوازي مع الاستثمار بالكفاءات الوطنية وتأهيلهم وتدريبهم، كما نولي اهتماما بتمكين مهندسات البحرينيات وتعزيز حضورهم في هذا القطاع وفتح المزيد من الفرص أمامهم للمساهمة في تطوير الصناعات والخدمات البحرية.
0: ومن تطوير الموانئ والتحول الرقمي إلى الاستدامة وهندسة وإصلاح السفن، تتكامل الجهود لتحويل السياسات إلى ممارسات عملية وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع البحري، بما يدعم مكانة مملكة البحرين كمركز بحري ولوجستي متطور ومستدام.
2: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة الربان محمد يوسف المرباطي الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز منظومة السلامة البحرية من خلال تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
3: طبعا تعمل مملكة البحرين على تعزيز منظومة السلامة البحرية من خلال تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على السفن البحرينية والأجنبية، إلى جانب تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. كذلك نحرص على تنعكس هذه الالتزامات بصورة عملية على مستوى السلامة وكفاءة العمليات البحرية، بما يعزز مكانة المملكة في القطاع البحري إقليميا ودوليا.
2: نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين حوارا تفاعليا رفيع المستوى بعنوان مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، التقرير الوطني للتنمية البشرية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
4: وجمع الحوار عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الأمم المتحدة وصناع السياسات وممثلي المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا والمعرفة والشركاء الدوليين وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين. وأكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن قيمة التحول الرقمي تقاس بما يتيحه للإنسان من فرص وما يوفره من أدوات توسع قدراته وتعزز مشاركته وتمكنه من بناء مستقبله، مضيفا أن تعزيز رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتمكين المملكة من مواكبة التحولات التقنية المتسارعة. ومن جانبه قال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التحول الرقمي بات اليوم ضرورة حتمية، إذ يعيد تشكيل اقتصاداتنا ومؤسساتنا والطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس. بدوره أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرواعي على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين في دعم جهود توظيف التحول الرقمي كأداة لتعزيز التنمية البشرية. من جانبه قدم الدكتور عمر أحمد العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز دراسات عرضا حول أبرز ما تناوله التقرير من قضايا ترتبط بأثر التحول الرقمي في التنمية البشرية. برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، عقد مساء اليوم اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآسيوية بمدينة دوشامبي بجمهورية طاجكستان.
2: وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها أبرز التحديات التي تواجه الجمعية البرلمانية الآسيوية في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها، حيث جرى تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب بما يسهم في تعزيز فاعلية الجمعية وتطوير آليات عملها. كما بحث أعضاء المكتب سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمانات الأعضاء ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي للجمعية بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها كمنصة للحوار والتعاون البرلماني بين الدول الآسيوية. ترأس سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثل دولة الرئاسة أعمال الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية المنعقد بمدينة دوشاني بجمهورية طاجكستان على هامش اجتماع اللجنة الدائمة

0: المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الأسيوية.
1: وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز آليات التنسيق والتشاور الخليجي خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية الأسيوية، إلى جانب مناقشة أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة بما يسهم في توحيد المواقف الخليجية ودعم مسارات العمل البرلماني المشترك. وأكد الاجتماع الاستمرار في دعم وتطوير التنسيق الخليجي المشترك بين الأعضاء بما يعزز من فعالية المشاركة في المحافل البرلمانية ويحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الطاجكستانية دوشنبي سعادة السيد بدر التميمي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد البرلماني المشارك. نرحب بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. وبداية سعادة النائب، يعني شاركتم اليوم بالاجتماع التنسيقي الخليجي في دوشنبي، ما أبرز المخرجات التي تم التوصل إليها لتوحيد المواقف الخليجية بالجمعية البرلمانية الآسيوية؟
2: في البداية أو الإشارة إلى أننا نشارك خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري ضمن وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الاجتماعية والثقافية للجنة البرلمانية الآسيوية بجمهورية طاجكستان، على أن يتم اليوم عقد اجتماع تنسيقي خليجي على هامش أعمال اللجنة الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي ناقشنا خلالها الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وما أود التأكيد عليه أن هذا الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الجهود البرلمانية بصفتنا في وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين. حرصنا على الدفع بنقاط محورية تخدم العمل المشترك، لعل من أبرزها هي الخروج برؤية خليجية موحدة من حيث التوافق بين المجالس التشريعية الخليجية على صياغة موقف مشترك اتجاه البنود والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى جانب دعم ملفات التنمية المجتمعية والبشرية المطروحة في مقدمتها الإجراءات المتعلقة بتعزيز المرأة البرلمانية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ملفات تنشئة الشباب ومجتمع المسن والتنمية الحضرية في آسيا. وفي الختام تم التأكيد على أهمية مواصلة هذا التنسيق المشترك وتطويره في مختلف المحافل البرلمانية بما يضمن فعالية وتأثير الدور الخليجي ويحقق تطلعات وأهداف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يثمر نتائج إيجابية ملموسة خلال أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية في الأيام المقبلة.
1: نعم، من العاصمة الطاجكستانية دوشنبي سعادة السيد بدر التميمي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد البرلماني المشارك، شكرا جزيلا لك. عقد وفد الشعب البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الثقافية والاجتماعية بالجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم لقاء ثنائيا مع وفد جمهورية طاجكستان.
0: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية طاجكستان وتطوير آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين التشريعيتين، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات. تطلع شؤون الجمارك في مملكة البحرين بدور محوري في حماية المنافذ وتعزيز أمن حركة التجارة والمسافرين عبر منظومة جمركية متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية والتقنيات الحديثة والإجراءات الاستباقية لرصد محاولات التهريب والتصدي لها.
1: وعلى امتداد المنافذ البرية والبحرية والجوية، تواصل شؤون الجمارك تطوير آليات التفتيش والرقابة بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويرفع مستوى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني ويواكب حركة العبور.
3: عبر المنافذ المختلفة تمثل مكافحة التهريب إحدى المهام الرئيسية التي تطلع بها شؤون الجمارك من خلال إجراءات رقابية تهدف إلى كشف وضبط محاولات التهريب والتصدي لها.

0: وتواكب شؤون الجمارك تطور أساليب التهريب بتطوير آليات العمل والاستفادة من التقنيات وأساليب الضبط الحديثة، إلى جانب تأهيل الكوادر الجمركية بما يعزز قدرتها على رصد المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. ويشكل التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية جانبا مهما في دعم عمليات الضبط ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتعزيز قدرة المنافذ على مواجهة محاولات التهريب. جهود متواصلة تجمع بين كفاءة العنصر البشري وتطوير أساليب الرقابة والضبط تواصل من خلالها شؤون الجمارك أداء دورها في مكافحة التهريب وتعزيز أمن المنافذ والمساهمة في حماية المجتمع.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
2: وطن المفاخر،
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: اعتدنا واعتاد أرباب المحمل وكذلك أنتم أن يبحر بنا المحمل في سير أشخاص البحرين من المبدعين والمتميزين في صنوف شتى من مجالات الفكر والفن والحياة الاجتماعية والسياسية، بيد أن البحر الذي يمخر عبابه المحمل بحرين، وعليه
1: ارتأينا أن نرتاد بحر البحرين الآخر الذي يغمر بين تلافيف مياه ذاكرته المتنوع المبهر من حكايات وقصص وطقوس تراثية شعبية في شؤون وشجون الحياة والخواطر.
0: لذلك سنعمد إلى القفز من ملعب إلى آخر، ومن حكاية إلى أخرى، ومن عام إلى خاص، ومن فضاء شعبي أصيل إلى آخر، مما شكل وعي الشعب الجمعي في قراه وأريافه ومدنه وأرخبيل جزره ورمل شواطئه التي كانت مشاعة للجميع حيثما ولوا أبصارهم شطر البحر في البحرين وعيون المياه الطبيعية والحمامات الشعبية وغير ذلك من تراث ماء البحرين.

0: منذ العشرات من السنين عرفت البحرين بكثرة عيونها الطبيعية وحلاوة مائها وتعدد نخيلها واتساع مزارعها وخضرة مرابعها.
1: كان يطلق عليها أم المليون نخلة، إلا أن بسبب عوامل الطبيعة أو ربما إهمال الإنسان المسؤول لتلك النخيل وقلة الأيدي العاملة المدربة وزحف أخطبوط المباني الحديثة إليها أدى إلى موتها، وتسبب في زيادة ملوحة مياهها وتربتها، فاندثرت عيون المياه العذبة وتخشبت ثم ماتت نصف مليون نخلة.

0: بعض المؤرخين الذين كتبوا عن البحرين في بداية القرن ذكروا أن بها أكثر من 200 عين ماء طبيعية من مختلف الأحجام والأشكال، وقد اعتاد الناس قديماً أن يذهبوا جماعات إلى بعض من تلك العيون، حيث يقضون اليوم بأكمله قربها للاستحمام والتنزه، وكانوا يأخذون معهم كل ما يلزم من أدوات طبخ وغسيل، وكان يطلق على تلك النزهات كشت، وجمعها كشتات.
1: من أشهر تلك العيون ذات المياه العذبة عين عذاري، التي تقول أسطورة تسميتها عذاري أن فتاة عذراء كانت تعيش في هذه المنطقة، وبينما هي في أحد الأيام تتجول مع وصيفتها انشقت الأرض فجأة، وطلع منها شاب ممتطيا حصانا، فطلب أن يتخذ الفتاة زوجة له، إلا أنها أخبرته بأنها مخطوبة لشخص آخر قريب لها.
0: لم يقتنع بكلامها وطلب منها أن تثبت ادعاءها هذا، وذلك بأن تضرب بقدميها الأرض بقوة، فإذا تفجر الماء عندئذ يتأكد له صحة قولها.
1: فضربت بقدميها الأرض حتى تفجر الماء، فسميت العين عين عذاري، وهي البنت العذارى.

هناك الكثير من عيون الماء الطبيعية في البحرين غير عين عذاري، مثل عين الرحى في سترة، عين الحكيم في جزيرة النبيه صالح، عين بوزيدان في الخميس، عين مشعوم في المحوز، وعين قصاري والسفاحية، وعين الرفيع، وعين الدار، وعين هرتة في أم الحصن، وعين العيد، وعين كبرى، وعين مهزة، وعين قصاري.

أجري مسح عام 1953 للميلاد لمعرفة عدد عيون المياه الطبيعية العذبة في البحرين، فتبين أنها تبلغ 155 عين مياه طبيعية بين صغيرة وكبيرة، كان أكبرها وأشهرها بالطبع عين عذاري. لكن لو أجري مسح آخر الآن لما وجد من العيون القائمة اليوم ما يساوي نصف عدد أصابع اليد الواحدة.

0: كان ذلك ملخص عن عيون المياه الطبيعية في البحرين، إلا أن هناك عيونا أخرى تنبع وينبثق ماؤها عذبا رقراقا من وسط بحر البحرين تسمى التشواتشب، ومفردها تشوتشب، وقد قدر عددها في بداية القرن العشرين بأكثر من 30 حسب ما جاء في كتاب التحفة النبهانية.
1: إلا أن تلك العيون المنبثق ماؤها العذب من فوهات فوارة في قاع بحر البحرين قد انطمرت وتلاشت بسبب تراكم الأتربة والصخور والحجارة نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية، حيث سد أغلبها.
0: أشهر تلك العيون التشواتشب هي عين بوماهر،

0: تقع على حافة الشاطئ قرب البحر شمالي حالة بوماهر في المحرق، وأم السوالي في الحد، وتوتة بصالح، وتوتة بقربة، وأم الجراجر، وعين الجسر، وعين جردي، وعين شريبة، وتوتة بسماهيج والعيادي، وتوتة برية والفوارة، وغيرها من الينابيع البحرية الحلوة الباردة المياه المنتشرة في قيعان بحر البحرين، والتي يسميها عموم ناس البحرين التواتشب.
1: تقع بعض تلك العيون عذبة المياه التي تسمى تواتشب، تقع شمال جسر المحرق والدير ومنطقة الجفير، حيث لعبت تلك الينابيع الطبيعية ذات المياه العذبة الباردة دورا حيويا مهما بالنسبة لسفن الغوص، حيث كانت تلك السفن تملأ فناطيسها بما تحتاجه من ماء تلك الينابيع البحرية، خصوصا تلك التي تقع في مناطق بعيدة عن بر البحرين، الأمر الذي كان يختصر المسافة فيما لو تم شحن فناطيس السفن بالماء من البحرين.
0: أما عن طريقة سحب الماء من تلك الينابيع التواتشب، فكانت تتم بواسطة الغواصين، حيث يغوصون في البحر حتى القاع، وفي أيديهم قرب الماء الجلدية المغلقة، فتحاتها، وما أن يصلوا إلى قاع البحر، ويكونوا بمواجهة فوهات تلك الينابيع، حتى يفتحوا فوهات تلك القرب ويغمسوها في التوتشب الذي يفور الماء من جوفه، لكي تمتلئ بذلك الماء البارد العذب المتدفق من التوتشب. وحين تمتلئ القربة الجلدية عن آخرها، تربط فوهتها بحبل أو خيط، ويطلع الغواص بها من قاع البحر إلى ظهر السفينة المحمل، حيث تسكب محتوياتها في الفناطيس، وهي الخزانات الخشبية المجوفة المطلية بالقار من الداخل والمخصصة لحفظ المياه العذبة فترة الغوص على اللؤلؤ. البحر

0: بمثل ما ذكرنا، كانت تتم عملية ملء القرب بالماء من الينابيع البحرية المعروفة عند ناس البحرين بالشواشب، ومفردها تشوشب. لكن ما زالت هناك حقائق يجب ذكرها هنا ونحن نتحدث عن المياه في البحرين. فحتى بداية الأربعينات من القرن الماضي، كانت أغلب البيوت في البحرين لم تمتد لها شبكات المياه كمثل ما هو موجود اليوم، اللهم إلا من عدد قليل من البيوت الميسورة الحال والتي كان لديها آبار ارتوازية في شكل برك صغيرة أو جلبان، وهي جمع جليب في حيشانها.
1: كما كانت هناك في نفس الوقت عيون بمثابة حمامات صغيرة شعبية للعموم، منتشرة في بعض مدن البحرين، خصوصا مدينة المحرق ومدينة المنامة. وهذه العيون الشعبية عبارة عن مبنى صغير من الإسمنت والحجارة البحرية، طوله لا يتعدى 15 قدما، بينما العرض نفس الطول وأحيانا أصغر من ذلك بقليل. وهي مقسمة إلى قسمين، قسم خاص بالنساء والآخر للرجال، وكل قسم به من 4 إلى 5 حنفيات أو لولب كما يسميه عامة الناس. وكان الناس يستعملون هذه الحمامات للاستحمام بجانب التزود بالماء منها لبيوتهم. وقد انتشرت تلك العيون في بداية العشرينات، وظل كثير منها قائماً حتى بداية السبعينات من القرن الماضي.
0: مما هو جدير بالذكر أن بعض البيوت في البحرين عمل أهلوها على مد أنابيب من تلك العيون إلى بيوتها لتوصيل الماء دون عناء حمله في القرب والتنكات، وكان ذلك يتم بصورة محدودة في بداية الثلاثينات من القرن العشرين، إلى أن قامت البلدية بمنع ذلك وإيقافه إلا بإذن وتصريح منها.

0: بين عامي 1948 و 1949 للميلاد بدأ التفكير والتخطيط لمد شبكة المياه إلى البيوت في البحرين، وكان أول خزان دشن لهذا الغرض في مدينة المنامة، بينما استمر الاعتماد على تلك العيون الصغيرة الحمامات التي كانت موجودة في بعض مناطق البحرين وكان لها تسميات،
1: فمنها ما يسمى عين الحداد في فريج الزياينة بمدينة المحرق، وكذلك عين بن مطر وعين سمادو وعين بن هندي وعين حسينو وعين الحمر وعين السيشن عين العمامرة وغيرها. أما في مدينة المنامة فكانت عين الفاضل قرب مسجد الفاضل وعين سوق الأربعاء وغيرها من مناطق البحرين. أما القرى فقد كانت البساتين التي تطوقها والمحيطة بها لا تخلو من البرك وعيون المياه العذبة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا في بعض قليل منها.
0: خلال سنوات الستينات ونهايتها تم هدم جميع تلك العيون تقريبا المنتشرة في

الأحياء والفرجان حفاظاً على ثروة المياه من الضياع. ومع بداية السبعينات كان قد اكتمل مد خطوط شبكة المياه إلى عموم مدن وقرى البحرين.

0: ونحن في خضم الحديث عن المياه في البحرين، لابد أن نذكر كيفية جلب المياه إلى البيوت في البحرين القديمة من عيونها المنتشرة في أرجائها خلال العشرينات وحتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين، والتي تمثلت في عدة وسائل ابتكرتها مخيلة ناس البحرين كشعب عريق مبتكر.
1: كانت القرب المعدة من جلود الماعز والتي يطلق عليها أهل البحرين الجربة وسيلة حيوية رئيسية من وسائل نقل المياه العذبة من العيون إلى البيوت، حيث تحمل تلك القرب على ظهور السقائين من النساء أو الرجال، لدرجة أن بعضهم كان يحمل قربتين في نفس الوقت نظير أجرة قيمتها آنة، ثم زيدت إلى أنتين.
0: أما الوسيلة الثانية فكانت ما يسمى الكندر، وهي عبارة عن تنكتين فارغتين من التنكات الخاصة لتعبئة السمن، حيث يزال غطاء الصفيح الأعلى كاملا وتثبت قطعة خشبية قوية عريضة تشد جداري الصفيحة إليها بالمسامير، ثم يربط حبل سميك قوي في منتصف القطعة الخشبية، وتحمل التنكتان من خلال الحبال بواسطة قطعة خشبية مستطيلة، حيث توضع كل تنكة ماء في جهة، وتحمل تلك الخشبة الطويلة على الكتف بعد وضع قطعة سميكة من الخيش أو القماش لحماية كتف السقاء من ضغط الخشبة المستطيلة عليه بفعل ثقل الماء في التنكتين المعلقتين في طرفي الخشبة المستطيلة، وتلك الهيئة أو ذلك التكوين بين السقاء وما يحمله يسميه الناس الكندر أو الكندري.
1: أما الوسيلة الثالثة فكانت تختلف عن الأولى والثانية، وهي أن يحمل على ظهر حمار أو جمل عدد من القرب الجربة، وكانت قيمة جربة الماء حتى الثلاثينات أنتين، وكان هذا المبلغ الزهيد يجمع بدلاً من أن يدفع في كل مرة يؤتى بقربة ماء حتى يصل إلى الربية أو أكثر، ولا يتم تسجيل ذلك في دفتر أو سجل خاص، بل كان سقاء الماء أو سجاي كما يطلق عليه عامة الناس، والذي يتم التعامل معه بشكل دائم لجلب الماء، كان يستعمل قطعة من جريد النخيل المنزوع عنه السعف، حيث يقوم كل مرة يجلب فيها الماء لهذا البيت أو ذاك بعمل حفرة بالسكين بمثابة ثلمة في جسد قطعة الجريد تسمى فرض، تعني أنه جلب اليوم قربة ماء.

0: واحدة، وإن كان أكثر من قربة فهو يحفر بعدد القرب، ثم تجمع هذه الحفر أو الثلمات الصغيرة التي في جسد قطعة الجريد، ويدفع العميل بموجبها أجر السقاء في نهاية الأسبوع أو الشهر.
1: كانت قطعة الجريد تلك بمثابة السجل المدون فيه حق السقاء وأجره مقابل جلبه الماء، وكانت تلك القطعة من الجريد تحفظ في دهليز البيت في مكان يعرفه السقاء، فيما بعض السقائين كانوا يستعملون طريقة أخرى لحفظ حقوقهم عند عملائهم، تتمحور في أنهم يرسمون خطوطا عمودية صغيرة في جدار دهليز البيت بقطعة من الفحم، درج ناس ذلك الوقت على تسميته شخط. ثم تجمع خطوط الفحم أو الشخوط تلك كل أسبوع أو أكثر.
0: إن تلك الإجراءات البسيطة الغير معقدة تدل دلالة ساطعة على المدى الهائل من الثقة والصدق في التعامل والأمانة المتبادلة في ذلك الزمن الجميل بين أولئك الناس البسطاء وعملائهم.
1: نفس تلك الطريقة في تدوين الحسابات والحقوق على قطع الجريد كان يستعملها الرتاب، أي بائع البلح الرطب الذي يجلب بلحه وخضرواته من المزارع في قرى البحرين لبيعها على أهل المدن الذين توافقوا فيما بينهم بعفو الخاطر أن يسموه الرتاب، الذي يؤدي لهم عملا يوميا يطلقون عليه الرتبة، وهي جلب الرطب البلح بكل أنواعه وبعض الخضروات والبقول وخيرات حقول ومزارع البحرين التي كانت حبلة في تلك الأزمان، باللوز والرمان والشيكو والبمبر والكنار والهمبة والترني والليمون والتين.

0: أخذنا الحديث عن ماضي المياه في البحرين إلى جداول رقراقة جميلة في حياة أهل البحرين الشعبية الأصيلة، لكننا قبل أن نوقف جريان الماء في الجدول الممتد عبر الزمن بين قرى البحرين ومدنها ومرابع أطفالها وصبيتها وشبابها وشيبها من الإناث والذكور في مدى الدهر الجميل المنقضي، نود تبيان أن أول بئر ارتوازي حفر في مدينة المنامة كان في عام 1922 للميلاد، أما في مدينة المحرق فقد كان في عام 1925 للميلاد في عين سمادو، ومحل عام 1928 للميلاد إلا وكان هناك 35 بئراً ارتوازياً في أرجاء البحرين.
1: أما اليوم فقد اختفت كل تلك العيون والينابيع والحمامات الشعبية والجلبان والآبار الارتوازية، فانطوت صفحة رطبة حانية من صفحات تاريخ المياه.

0: لا توجد ثروة طبيعية تعادل ثروة الماء الرقراق العذب المتفجر من العيون المبثوثة في قاع بحر البحرين وعلى أديم أرضها المنذورة بالخصب والخضرة وجودة الزرع والضرع. إنه الماء، هذا السائل الغريب العجيب المتفرد الذي قال عنه رب العرش في محكم تنزيله:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. صدق الله العظيم.
0: هذا الماء الذي تستريح يابسة العالم في أحضانه، هذا الماء الذي يدفق في المسارب القريبة والبعيدة من جبال الأرض وجوفها وعلى أديمها،
1: هذا الماء المنزوع اللون والطعم والرائحة، هذا الماء المنبثق من العيون وقمم الجبال وشرايين البحار، هذا الماء المندفق من عيون البشر في صفة الدموع لكننا ندعوه بكاء، هذا الماء رمز الحياة ورمز البكاء وعلامة المطر المثلى حين يحين الشتاء.
0: هل بإمكاننا أن ندعي الحماية والانتباه والرعاية والمراعاة والاقتصاد وعدم الهدر في حقه، كي لا يحل في الزمن يوم يكون فيه الجفاف سيد الأفئدة؟ أيها الأحبة، دامت لكم الأيام رافلة في حلل قشيبة من الماء.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
2: محمل البحرين، إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
1: محمل البحرين،
2: إخراج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

أيها الليل، يا غريبا يسافر، يا شراع الوهم الأزرق، يا سفينة الرصد مكتوبة على جبيني. أيها الليل، أيها الغريب الحبيب المسافر، إن خوفا يدفعني كل مغيب إلى التفكير فيما مضى. أهيم في الظلمة بشراسة، أنسلخ عن نفسي، أفكر إلى أين يمكنك أن ترحل، وكيف تحيل النور إلى ظلام أنت أيها الغريب الحبيب المسافر.

ليلنا نحن الشعراء قطار يهاجر عبر الزمان والمكان، يسافر عبر المسافات يعدو، لا محطة له ولا شطآن. ليل الغرباء قطار يهاجر، لا دفة له ولا صارية، يزحف في الريح يتراقص مع المطر ويطرح الشمس ويهاجر.

لأننا غرباء لا نبصر إلا من خلال المرايا، نرى ظلالا باهتة وأخرى محروقة. لأننا غرباء وسط عالم مغلق لا نرى إلا الحريق. ماذا لو شققنا جدران النفس وانطلقنا عبر المدى نبحث عن مصير آخر؟ المصير الآخر ألا نتحرق كل ليلة لنلمح نور الفجر. المصير الآخر ألا نتعذب كلما نظرنا إلى ذواتنا في المرايا.

0: لن تتعثر خطانا طويلا ما دام هناك فجر يرقبنا، ما دام هناك أمل ينتظرنا. المصير الآخر هو ألا تدهشنا الأشياء عندما تعبر مصيرها إلى الفضاء.
1: الزمن سيتعثر بخطونا لكنه لن يتوقف. نحن الذين نبقى مشدودين كحصان الرحى بخصلات شعرنا، نبقى مشدودين نخاف ذلك المارد الرهيب الذي اسمه الزمن.
0: سيبقى وقع خطونا إذا أدركنا أن للصدى ترجيع، وعلينا فقط أن نعمل من أجل ذلك الصدى لنحس أخيرا بنغمة الترجيع.
1: ما هو الدرس الذي سنعرفه الليلة؟
0: وهل هناك غير دروس المحبة تجلو صدأ النفس في الليل العظيم؟
1: هاتي أسمعني من دروس المحبة الكثير.
0: عندما تنظرين مثلي إلى الكواكب تجدين أنها تبتسم كالمحبة في الأعماق. ساعتها ستنزاح عن النفوس الكآبة والقيود والأثقال. وعندما تنظرين إلى العمر لا تجدين إلا المحبة تضحك في القلوب. ساعتها تتفجر أنانية الذات وتذوب في الحب.
1: إذن رغبات المحبة هي رغبات القدر.
0: بالطبع.
1: الآن عرفت سر السعادة الذي يرثم في الغبار الذهبي الذي تنشره النجوم فوق الأجساد.

0: ماذا نقول في السعادة والحزن والنسيان؟
1: سعادة الإنسان طوع إرادته، حزنه وليد تفاعلات خارجية، أما النسيان فمارد يخرج من

0: رقمكم.
1: الفرح يهجرني عندما أفكر بالسعادة الحقيقية، والنار تضرب حولي دائرة مغلقة حين أستجدي سعادة لا تأتي.
0: السعادة كالشمس قد تضيء الكون دفعة واحدة، لكننا لا نراها من موقعنا الأرضي. السعادة موجودة دائما وأبدا كالشمس، لكنها لا تشرق إلا على النفوس العامرة بالإيمان.

0: قيل لنا إن المطر إن هو إلا مياه البحر المتبخرة تمتصها السحب وتعيدها إلى الأرض. كذب ما يزعمون، إني لا أجد دمعة طفل أصدق من كل ما زعمه العلماء.
1: عدت شاعرا وأعدتني تلميذة أفكر بدمعة الطفل العذبة، لأنها كالذكرى

0: البحر المتبخرة تمتصها السحب وتعيدها إلى الأرض. كذب ما يزعمون، إني لأجد دمعة طفل أصدق من كل ما زعمه العلماء.
1: عدت شاعرا وأعدتني تلميذة أفكر بدمعة الطفل العذبة، لأنها كالذكرى فيها كل معنى الحياة، ولولاها لما كان معنى للحياة.
0: يصعب علي أن أفسر ما أفكر فيه الساعة، فأفكاري كالموجة تختبئ في حضن أمها البحر. في جوانبي يتشعب الخيال وتمتزج الرغبة في التعبير، فأسير إلى العالم كأنني مبهور بما ليس لي فيه يد.
1: أيا شاعرا ضاق شعره بحروفه وضاقت كلماته بخياله، يصعب علي الآن أن أفسر لك بما تفكر فيه، لكنني أقول لك إنك بحاجة للحب، فهو كالمطر يغسل جفاف النفس ويلون سواد الليل. أنت يا شاعر متعب ملأ أخيرا لعبة الكلام.

أيتها الحبيبة، أياً كانت وجهتك، قفي قليلاً لأودعك. قيثار قطعت أوتاره منذ عبرت غابة النسيان، لكن بقي في قنديلي بعض من الزيت. عاملان اثنان يضيئان الكون، الآلة والزيت. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحنان والسرور. أيتها الحبيبة، أيا كان طريقك، قفي قليلا لأودعك.

أتشوق هذا المساء، تشوق مياه السيول في كدرتها واضطرابها إلى زرقة البحار وهدوء المراكب الراسية. أتوق الليلة كمجرى نهر إلى التوحد والمسافة العميقة، توق نفسي الكلي لهناءة الاستقرار. ترى هل أحلم؟ هل تشوقي حلم وتوقي حلم؟ أنا بين الحلم والحلم أذرف دمعة، فهل هذا هو معنى الاستقرار؟

أيتها الحبيبة، أياً كان توقك وتشوقك، قفي قليلاً لأودعك. قنديلي المكسور له عينان، عينان مبصرتان، وأنت صغيرة وجميلة، وأنت مستعرة بالحريق، مروية بالدمع، والحياة في غور عيني يتناظر فيهما المستحيل والممكن. أيتها الحبيبة، أيا كان هدفك، قفي قليلا لأودعك. قيثاري انقطع وتروى، لكن بقي فيه وتران يسمعان ويسمعان، بقي فيه صوتان يناديان، صوت للسعادة يطرب، وصوت للشقاء يغري. أعرف يا صغيرتي أنك لا تزالين صغيرة، وأن أمامك كثيرا من الصخور والأشواك والمسؤولية، فتعالي، تعالي أعلمك أن السعادة والشقاء وهمان من أعمال الإنسان. تعالي أذكرك أن عاملين اثنين يأتيان بالجنان، الحزن والشقاء، الفرح واللقاء.

شوق حنينك يدميني، وسنابل وعودك تتفتح في شراييني. ها أنا ذا أنشد للصحراء أغنية تفجر الماء، ها أنا ذا أضم يدي وأبتهل، ها أنا ذا أضم جفني وأطير، أطير حاملة إليك الوعد والنجوى.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعدد من كبار المسؤولين. خلال اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام والإسهام في استقرار المنطقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم، مؤكدا جلالته وأيده الله أن مملكة البحرين تمضي بثبات في مسيرة التنمية والرقي بفضل إخلاص أبنائها في خدمة وطنهم العزيز، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 30 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جاء فيه. المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وعضوية كل من أولا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان نائبا للرئيس، ثانيا الدكتور مصطفى علي السيد نائبا للرئيس، ثالثا السيد ضياء يحيى المساوي، رابعا الدكتور حسن إبراهيم كمال، خامسا الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، سادسا السيد سلمان عبد الله أبو نجمة، سابعا السيدة إلهام إبراهيم طالب، ثامنا السيدة مها عبد الحميد مفيز، تاسعا الشيخ زياد بن فيصل بن حمود الخليفة، عاشرا السيد علي عبد الحسين العصفور، الحادي عشر السيدة عائشة محمد عبد الملك، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 49 لسنة 2026.

0: 2024 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناء على عرض وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تعين السيدة دانا أسامة يوسف السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال في ذات الجهة. المادة الثانية يعين السيد علي أحمد عبد الله ضيف مدير إدارة الموارد والمعلومات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في ذات الجهة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد أحمد كامل أحمد آل شرف مديرا لإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات الإسكانية في ذات الوزارة خلفا للسيدة مريم جمعة خميس الفليتي.
0: في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر سموه بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى سترة والحد، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. وقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المواطن يأتي دائما في صدارة الأولويات انطلاقا من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن التوجيهات الملكية السامية تشكل على الدوام نهجا واضحا ومتكاملا في مختلف مسارات العمل، مؤكدا الحرص على مواصلة المتابعة الميدانية لكافة الإجراءات المتخذة وتسخير الإمكانات اللازمة لتوفير متطلبات أبناء الوطن. وخلال الزيارة اطلع سموه على ما تم إنجازه من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل في سترة والحد، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها وضمان إنجاز كافة الأعمال وفق أعلى المعايير. وأكد سموه أهمية مواصلة الجهات الحكومية المعنية العمل بروح فريق البحرين وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل فيما بينها، بما يجسد الحرص المستمر على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم وإنجاز الأعمال بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويحفظ أمنهم وسلامتهم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة متكاملة لإحياء قصر عيسى الكبير والأحياء بمدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، وذلك للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية.
1: وأشار سموه إلى ما تزخر به مدينة المحرق والمنامة من إرث تاريخي وثقافي عريق وما تضمناه من معالم تراثية ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ مملكة البحرين، لافتا إلى أهمية مواصلة تطوير المدينتين والحفاظ على هويتهما التاريخية والثقافية بما يصون إرثهما العريق ويعزز مكانتهما كشاهدين على تاريخ البحرين ومسيرتها الحضارية. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن الخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث اطلع سموه على مستجدات تنفيذ خطة تطوير مدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 48 لسنة 2026 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني

0: العمراني جاء فيه يعين السيد علي سامي عبد الرحمن بوخماس مدير الإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلفا للسيد أحمد كامل أحمد آل شرف. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السيد مايكل ديمينو الرابع نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
1: وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة السيد مايكل ديمينو الرابع مشيدا سموه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات راسخة وشراكة استراتيجية وثيقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أهمية اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل في تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن كأس الخليج العربي تحمل مكانة خاصة في تاريخ الرياضة الخليجية لما تمثله من إرث رياضي عريق ومناسبة تجمع أبناء دول مجلس التعاون في أجواء من الأخوة والتنافس الرياضي الشريف. وقال سموه كأس الخليج ليست مجرد بطولة لكرة القدم بل مناسبة خليجية راسخة تجسد ما يجمع شعوب دول مجلس التعاون من روابط أخوية وتاريخ ومصير مشترك. استقبل فخامة الرئيس باسيرو ديوماي دي كارفاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
1: وقد رحب فخامة رئيس جمهورية السنغال بوزير الخارجية وكلفه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد فخامة الرئيس السنغالي بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تعاون طيبة وما تشهده من تطور ونماء في المجالات ذات الاهتمام المشترك منوها بالدور الدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار. وقد نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية السنغال دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السنغال وما يتميز به التنسيق الثنائي المشترك من تنام مستمر على كافة المستويات. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور كوستان تينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص الصديقة.
0: وتم خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل الارتقاء به إلى آفاق أشمل ومواصلة جهود التنسيق والتشاور الثنائي في المحافل الدولية، كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حفاظا على انسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد هافيير مارتينيز أتشا وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما الصديقة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر شمولا خدمة للمصالح المشتركة، كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية وتعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتداعياتها على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي. عقد بمقر

0: الأمم المتحدة في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان.
1: وأعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمته الافتتاحية عن الشكر للتضامن الذي أبدته الدول الأعضاء في آسيان تجاه دول مجلس التعاون خلال فترة بالغة الصعوبة وتقديرها لجهود دول المجلس في تعزيز الحوار والوساطة والاستقرار الإقليمي. وقال إنه منذ انعقاد المباحثات الأولى بين دول المجلس ودول الآسيان في عام 2023 اكتسبت الشراكة بين الجانبين زخما كبيرا شملت عقد قمتين ووضع إطار للتعاون وتوسيع الحوار المشترك ليشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أنه تطلعا إلى القمة الثالثة بين مجلس التعاون وآسيان في العام المقبل ينبغي أن تتمثل أولويتنا الآن في ترجمة هذا الزخم إلى تعاون عملي وقابل للقياس من خلال مبادرات ملموسة تستجيب للمصالح المشتركة لحكوماتنا وشعوبنا. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وبحث سبل تطوير وتعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق أكثر اتساعا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل حرص الجانبين على تنميتها والارتقاء بها لمستويات أشمل. كما تدارس الوزراء آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
0: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في المجالات التي تشرف عليها المنظمة وتأتي ضمن نطاق عملها ومسؤولياتها والاستفادة من خبرتها العريقة في قطاعات التعليم والثقافة والعلوم. كما جرى تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على قطاعات التعليم والثقافة والعلوم وعلى وجه الخصوص في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والعاملين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم، لا سيما في ظل ما تعيشه العديد من دول العالم من صراعات مدمرة تنعكس عواقبها على المواقع الأثرية والمراكز الثقافية والتعليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومتها البحرية وترجمة التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات وممارسات عملية بما يدعم مكانة المملكة مركزا بحريا رائدا في المنطقة.
1: جاء ذلك بمناسبة اليوم البحري العالمي الذي يقام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، حيث أوضح معالي بأن الشعار يجسد أهمية الانتقال من اعتماد السياسات والتشريعات البحرية إلى تطبيقها الفعلي بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على مستوى القطاع البحري. وأشار معالي إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية البحرية في مملكة البحرين من خلال توفير إطار قانوني حديث ومتكامل يعزز قدرة الجهات المختصة على إنفاذ المتطلبات الوطنية والدولية على مختلف مكونات القطاع البحري. وأضاف معالي أن اجتياز مملكة البحرين للتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية يعكس ما تتمتع به المملكة من قدرات مؤسسية وكفاءات وطنية مؤهلة ويؤكد الجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطبيق متطلبات الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية. وأوضح أن المملكة تواصل دورها الفاعل ضمن منظومة مذكرة التفاهم الرياض بشأن الرقابة والتفتيش على السفن من قبل دولة الميناء من خلال عمليات التفتيش على السفن الأجنبية الوافدة إلى موانئ المملكة والمشاركة في الحملات التفتيشية المركزة والمصاحبة بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات البحرية الدولية والمحلية ورفع مستوى سلامة السفن. وبين أن منظومة التفتيش على السفن التي ترفع علم مملكة البحرين شهدت تطورا ملموسا بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومدربة واستخدام وسائل حديثة في أعمال التفتيش والرقابة، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الامتثال وخفض أعداد السفن المخالفة والحوادث البحرية

0: وتعزيز الثقة بالأسطول الوطنية. كما أكد معالي أن مملكة البحرين تواصل الاطلاع بدورها الإنساني والبحري المسؤول في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى موقف مملكة البحرين الداعي إلى المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية دون عوائق. واختتم معالي بالتأكيد على مواصلة مملكة البحرين تحويل السياسات والتشريعات البحرية إلى ممارسات فاعلة ونتائج ملموسة، بالاستناد إلى الكفاءات الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية، وصولا إلى قطاع بحري آمن ومتطور ومستدام يعزز مكانة المملكة على خارطة النقل والملاحة البحرية. هذا وتشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم البحري العالمي الذي يأتي هذا العام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة، تعزيز التميز في المجال البحري، في تأكيد منها على أهمية تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تسهم في رفع كفاءة القطاع البحري واستدامته وتنافسيته.
1: وتواصل المملكة تطوير منظومتها البحرية والمينائية عبر تحديث التشريعات والخدمات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية. نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين حوارا تفاعليا رفيع المستوى بعنوان مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، التقرير الوطني للتنمية البشرية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
0: وجمع الحوار عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الأمم المتحدة وصناع السياسات وممثلي المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا والمعرفة والشركاء الدوليين وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين. وأكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن قيمة التحول الرقمي تقاس بما يتيحه للإنسان من فرص وما يوفره من أدوات توسع قدراته وتعزز مشاركته وتمكنه من بناء مستقبله، مضيفا أن تعزيز رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتمكين المملكة من مواكبة التحولات التقنية المتسارعة. ومن جانبه قال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التحول الرقمي بات اليوم ضرورة حتمية، إذ يعيد تشكيل اقتصاداتنا ومؤسساتنا والطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس. بدوره أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرواعي على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين في دعم جهود توظيف التحول الرقمي كأداة لتعزيز التنمية البشرية. من جانبه قدم الدكتور عمر أحمد العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز دراسات عرضا حول أبرز ما تناوله التقرير من قضايا ترتبط بأثر التحول الرقمي في التنمية البشرية. برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، عقد مساء اليوم اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآسيوية بمدينة دوشامبي بجمهورية طاجكستان.
1: وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها أبرز التحديات التي تواجه الجمعية البرلمانية الآسيوية في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها، حيث جرى تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب بما يسهم في تعزيز فاعلية الجمعية وتطوير آليات عملها. كما بحث أعضاء المكتب سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمانات الأعضاء ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي للجمعية بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها كمنصة للحوار والتعاون البرلماني بين الدول الآسيوية. ترأس سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثل دولة الرئاسة أعمال الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية المنعقد بمدينة دوشاني بجمهورية طاجكستان على هامش اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الأسيوية.
0: وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز آليات التنسيق والتشاور الخليجي خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى جانب مناقشة أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة بما يسهم في توحيد المواقف الخليجية ودعم مسارات العمل البرلماني المشترك. وأكد الاجتماع الاستمرار في دعم وتطوير التنسيق الخليجي.

0: مشترك بين الأعضاء بما يعزز من فعالية المشاركة في المحافل البرلمانية ويحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عقد وفد الشعب البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الثقافية والاجتماعية بالجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم لقاء ثنائيا مع وفد جمهورية طاجكستان.
1: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية طاجكستان وتطوير آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين التشريعيتين، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات. تطلع شؤون الجمارك في مملكة البحرين بدور محوري في حماية المنافذ وتعزيز أمن حركة التجارة والمسافرين عبر منظومة جمركية متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية والتقنيات الحديثة والإجراءات الاستباقية لرصد محاولات التهريب والتصدي لها.
0: وعلى امتداد المنافذ البرية والبحرية والجوية، تواصل شؤون الجمارك تطوير آليات التفتيش والرقابة بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويرفع مستوى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني ويواكب حركة العبور.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع سهرة بحرينية لفرقة الإخوة.

ما زلنا معكم مستمعينا من إذاعة مملكة البحرين العربية في هذه السهرة الغنائية البحرينية لفرقة الإخوة.

ما زلنا معكم مستمعينا من إذاعة مملكة البحرين العربية في هذه السهرة الغنائية البحرينية لفرقة الإخوة.

0: استمعنا معكم إلى سهرة غنائية بحرينية لفرقة الإخوة من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. أطيب الأوقات نرجوها لكم من إذاعة مملكة البحرين العربية. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
0: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: هل اقترن اسمها بالجمال أم أن الجمال اقترن باسمها؟ يبدو أنه ليس هناك فرق بين هذين السؤالين حين نتحدث عن مدينة احتضنت الجمال بكل تفاصيله منذ أن تأسست قبل أكثر من 5000 عام. إنها التي اتفق كل من زارها أو حكمها على أنها قطعة من جنة الفردوس على هذه الأرض بحسنها ورونقها الأخاذ، فكل ما فيها ينطق بمعاني البهاء والسحر الذي يأسر الألباب من أعماق التاريخ. إنها يافا، عروس فلسطين، موطن السحر والجمال. فقيل إن أصل التسمية قادم من يافث بن نوح عليهم السلام، إذ يعتبر في بعض المصادر ممن أسسوها، ويرجع كثيرون سبب تسميتها إلى مسماها القديم باللغة الكنعانية يافو، والتي تعني الجميلة. فإنك إن تسأل عنها وعن خيراتها الوفيرة تجد بها المميز عن كل خيرات الأرض، كالبرتقال اليافاوي الذي يعد من أفضل وألذ البرتقال في العالم بلا منازع. كيف لا وقد كان البرتقال اليافاوي يزين موائد قصور أوروبا ويتصدرها. يافا أحد أقدم وأهم المدن الفلسطينية. عندما نستعرض تاريخ مدينة كيافا فنحن نعتلي صهوة جواد الزمن، لنرجع إلى البداية، إلى العصر البرونزي، حين عرفت البشرية المعادن وكيفية تطويعها في شؤون حياتها المختلفة. هنا لمع اسم يافا من بين مدن العالم القديم، فقد أسسها الكنعانيون في 1400 قبل الميلاد مع تأسيسهم لمدينة القدس. وباعتبارها بوابة بيت المقدس عبر البحر الأبيض المتوسط، كانت يافا منذ ذلك التاريخ قد حازت على الأهمية التجارية والاستراتيجية، حيث بدأ ساحل فلسطين في تلك الفترة يشهد وجود السكان الذين بدت لهم رابية يافا موقعاً جذاباً، ما أسهم وبشكل رئيسي في جعلها نقطة جذب للغزاة

والطامعين على مر التاريخ. ورغم ما كانت تشهده من تبعات احتلال القوى التي كانت تسيطر على مقدراتها، إلا أنها كانت تحظى دائماً باهتمام مستمر، ما جعلها دوماً في ازدهار من مختلف مناحي الحياة، واسماً يتردد بين المدن والأقاليم المجاورة، مروراً بالعصر الحديدي الذي كافح فيه الكنعانيون في الحفاظ على كيانهم السياسي والاجتماعي ضد القوى المتصارعة حولهم من الفراعنة واليونان والآشوريين. إلا أن يافا كانت من بين المناطق التي سقطت في تلك الصراعات والغزوات التي جاءت قادمة من بحر إيجة لتستولي بعدها على المزيد من أراضي فلسطين. وفي تلك الفترة في الألفية الأولى قبل الميلاد، شهدت سواحل يافا نزول نبي يرسو على رمالها، لكنه لم يرسو من سفينة أو قارب، بل من حوت التقمه وكان حبيس بطنه مدة من الزمان. نعم، إنه نبي الله يونس عليه السلام، المعروفة قصته في القرآن الكريم. حينها كانت يافا والمناطق المجاورة لها تعيش فترة ما يشبه الحكم الذاتي، في اعتراف بحكم الفراعنة وتعايش مع الأطراف المتصارعة، وفي ظل هيمنة الإمبراطورية الفارسية. ولكن سنن الكون لا تتغير، فيأفل حكم الفرس عن يافا، ليرتفع عليها بعد ذلك علم الإسكندر المقدوني، ويضمها إلى سائر مناطق فلسطين التي دخلت في العصر الهيلينستي، العصر الذي مزج فيه الإسكندر المقدوني بين مختلف الحضارات في الشرق واليونان. ولتسير يافا في الحكم اليوناني وقد حظيت باهتمام خاص من أباطرة اليونان، لكون يافا ذات موقع استراتيجي يمكن استخدامها مدينة مهمة ومرفأً هاماً على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وبذلك مثلت يافا قاعدة اتصال هامة بين ممالك اليونان وفلسطين في فترات تميزت بالنشاط التجاري والاتصال الدولي بين بلاد الشام والأقطار العربية المجاورة لها. ولكن العصر الهلنستي لم يستمر على وتيرة الاستقرار المعهودة، فقد ظهرت في الأفق روما دولة قوية اكتسحت ساحة التاريخ بالدمار والحرق لإثبات سيادتها على الأقاليم التي فتحتها. وكان هذا الحرق والتخريب من نصيب يافا لأكثر من مرة خلال العهد الروماني بسبب الحروب على السلطة فيما بين القادة أنفسهم وبين السلطة والعصابات اليهودية أحياناً أخرى، حتى استطاعت الملكة الفرعونية كليوباترا أن تحتل الساحل الفلسطيني بما فيه مدينة يافا وترجع له أهميته واستقراره. وما لبثت أن عادت إلى حكم الرومان بعد موت كليوباترا لتصبح يافا ولاية رومانية وميناء لاستقبال الحجاج إلى الأراضي المقدسة إبان اعتناق الإمبراطور البيزنطي للمسيحية. وتواصل يافا حكايتها مع التاريخ حتى فتحها الإسلامي بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات الفترة التي كان فيها فتح القدس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليستمر ربيعها وجمالها وتنوع فسيفسائها المجتمعية وتنعم بعصور من الاستقرار لم تشهدها من قبل منذ فجر التاريخ، بعد أن كانت ساحة تستخدم للمعارك.

0: الملك الطاحنة. وانتقلت يافا سلما من دولة إسلامية إلى أخرى، ناقلة الحضارة والرقي والإبداع جيلا تلو الآخر، إلى أن تكالبت الأمم على المسلمين، وانتقلت يافا إلى الانتداب البريطاني تمهيدا لسنين الاحتلال العجاف التي هجرت معظم أهلها من منازلهم وقامت بالجرائم التي يندى لها الجبين، في مشهد يذرف الدموع على مجد حكم المسلمين لتلك الأرض الطيبة. ولا يسع لذلك هذه الثواني القليلة التي تسرد أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا مجرى التاريخ. وعند البحرين أرض الخلود يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى العنعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النجاة من الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير ذلك، يقول: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا، أي وقد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي هذا دليل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أنه كان سببا لنجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهلاك الآخرين. وهذا حث للأمة كما قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من العمى. وفي هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. وهذا ما جسدته قصة القرية حاضرة البحر، والتي بينها الله سبحانه وتعالى لنا بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يخبر الله في الآيات السابقات عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت الذي نهوا عن صيده فيه، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى ولكنها قالت للفرقة الثانية المنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم.

0: واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للفرقة الثانية المنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة من نهيكم إياهم. فقالت لهم الفرقة المنكرة معذرة إلى ربكم، أي أننا نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، أي ولعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، أي الذين ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحون، ولا ارتكبوا عظيما فيذمون. وهنا يبين الله لنا أنه أنجى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر من العذاب، العذاب الذي أصاب المحتالين للصيد. هنا نفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان سببا في نجاة أهله، وأنهم أفضل من الساكتين الصامتين الذين اختلف المفسرون في مصيرهم. وهذا إنذار للعصاة منا، وإنذار للساكتين عن العصاة، وبشارة للإيجابيين بالفوز العظيم. هذا، وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.